0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد في باب الرفق. ما معنى الرفق؟ ها يا عبد الرزاق. هو اللين في المعاملة، السهولة في ذلك، ضد العنف. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك، وهو مجهول، يعلى ابن مملك مجهول، تفرد بالرواه عن ابن أبي مليكة ولم يوثقه معتبر، عن أم الدرداء الصغرى، وهي التي تروي عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله عز وجل ليبغض الفاحش البذيء. هذا الإسناد ضعيف لجهالة يعلى ابن مملك، وقد أخرجه أحمد من طريق سفيان عيينة بهذا الإسناد وهذا المتن، أي جمع فيه الحديثين: من أعطي حظه من الرفق، ثم قال: أثقل شيء في ميزان المؤمن. ولكن الحديث صحيح، فالشطر الأول من الحديث: من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير، له شاهد عن عائشة، أخرجه أحمد وأبو يعلى من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث، طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث قال: حدثنا محمد ابن مهزم، حدثنا محمد ابن مهزم الشعاب قال: حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم قال: حدثنا القاسم عن عائشة. وما قرابة عائشة من القاسم؟ لا عكس، أو عمته، فهو القاسم ابن محمد بن أبي بكر، وهي عائشة بنت أبي بكر. وهذا الإسناد صحيح، إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين إلا محمد ابن مهزم أو مهزم فهو ثقة، وثقه ابن معين، ترجمته في تعجيل المنفعة. ما موضوع تعجيل المنفعة؟ ها عند من؟ أهل هذه الجهة، ها من أهل هذه الجهة، نعم، رجال أصحاب المذاهب الأربعة الذين ليسوا في التهذيب. فالآن معك الأمهات الست: بخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، والنسائي بن ماجه. كل الرجال المذكورون في هذه الستة الكتب تراجمهم أين؟ في التهذيب، تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، تقريب التهذيب. بقي في مسند أحمد رجال ليسوا في التهذيب، مسند أحمد وأيضا مسند الشافعي، كتاب الشافعي الأم، أيضا موطأ مالك، أيضا مسند أبي حنيفة. هذه الكتب الأربعة إذا كان الرجل في أسانيدها في التهذيب فنعم هو في التهذيب، إن لم يكن في التهذيب أن تجده في تعجيل المنفعة، فإنه تعجيل المنفعة في رجال الأئمة الأربعة. إذن من معه تهذيب أو حتى التقريب وتعجيل المنفعة معناه جمع تراجم 10 كتب. هذا من أجل الإنسان إذا اشترى كتب يشتري الكتب المهمة، والذي عنده التهذيب يحتاج أيضا بجانب التهذيب إلى تعجيل المنفعة. الرجال الذين في المسند أحمد وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة وليسوا موجودين في تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال تجدهم في تعجيل المنفعة. فالآن هذا الإسناد رجال وكلهم رجال الشيخين، معنى رجال الشيخين أي في التهذيب، إلا محمد بن مهزم فهو في تعجيل المنفعة، والثقه بن معين. لمن تعجيل المنفعة؟ للحافظ بن حجر. نفس نظام التهذيب، تهذيب التهذيب، نفس نظام تهذيب التهذيب، يذكر الراوي ومن روى عنه وعمن روى وكلام أئمة الجرح والتعديل فيه. طيب الشطر الأول هذا إذن له شاهد عن عائشة إسناده صحيح. الشطر الثاني: أثقل شيء في ميزان المؤمن، سبق معنا أن له طريقا أخرى إسنادها صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود أيضا سبق عند البخاري، من طريق عطاء ابن نافع الكيخاراني، عطاء ابن نافع الكيخاراني. وإن كيخاران؟ قال البخاري: جبل باليمن. عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. إذن هذا إسناد صحيح. فالحديث وإن كان هذا الذي هنا إسناده صحيح، لكن الفقرتان ثبتا بأسانيد صحيحة، الفقرة الأولى من حديث عائشة والفقرة الثانية من حديث أبي الدرداء نفسه. هذا الحديث أيضا مما فيه حث على هذا الخلق العظيم وهو الرفق. من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، أي من رزقه الله تعالى نصيبا من الرفق، من كان عنده نصيب من الرفق فإن الله تعالى قد قسم له نصيبا من الخير وأعطى نصيبا من الخير. ومن حرم النصيب من الرفق، لم يكن عنده رفق ولم يكن من أهل الرفق، فإنه قد حرم الحظ والنصيب من الخير. إذن هذا الحديث في أن الخير كامن في الرفق، ومن جعله الله تعالى خيرا أو رفيقا فقد جعل فيه الخير، ومن حرمه الله تعالى الرفق حرمه الخير، أي الخير المثمر، الخير الذي يعود نفعه ويظهر تظهر ثمرته، فإن الرفق ثماره عظيمة. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وهذا سبق الحديث. وإن الله تعالى عز وجل يبغض الفاحش البذيء، الفاحش أي ذو الفحش في أقواله وأفعاله. والفحش هو كل قول أو فعل اشتد قبحه، فكل قول أو فعل قبيح فهو من الفحش، وأشد الفحش هي فواحش الفرج. ولذا غالبا إذا أطلقت الفواحش والفاحشة يتبادر الذهن إلى فواحش الفرج، لأنها أقبح ما يكون من المعاصي. البذيء، البذيء أيضا الفاحش في قوله، الذي يقول القول القبيح الذي يستنكر، والذي تأنف من سماعه نفوس الصالحين بذاءة. والشاهد من هذا الحديث أن فيه حثا على الرفق كما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نواصل نقرأ في الأدب المفرد، لازمنا نقرأ في باب الرفق. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثني أبو بكر ابن نافع، واسمه أبو بكر مولى زيد بن الخطاب، قال: سمعت محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. هذا الحديث في طريقه هذه التي مدارها على أبي بكر ابن عمرو بن حزم واسمه محمد، فيها خلاف كثير، رويت على عدة أوجه. أحسن هذه الأوجه ما جاء مرسلا عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا المرسل له شواهد ونحن لا نذكر الطرق، نحو ثمانية أوجه الذي اختلف فيه عليها، هما وجهان رئيسيان ثم الوجه منها اختلف فيه على عدة أوجه. لكن هذا المرسل له شواهد يتقوى بها، له شاهد عن عبد الله بن عمر أخرجه ابن الأعرابي في معجمه، وكذلك أخرجه السهمي في تاريخ جرجان من طريق محمد ابن غالب ولقبه تمتام، من طريق محمد بن غالب يلقب تمتام. قال: حدثنا عبد الصمد ابن النعمان قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون، حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، ولفظه لفظ ابن الأعرابي: تجاوزوا في عقوبة ذوي الهيئات، تجاوزوا في عقوبة ذوي الهيئات. ولفظ السهمي كلفظ البخاري الذي هنا: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا عبد الصمد ابن النعمان اختلف فيه. قال الذهبي: وثقه ابن معين وغيره. وقال في أبو حاتم: صالح الحديث صدوق، صالح الحديث صدوق. وقال في النسائي والدارقطني: قالوا ليس بالقوي. ولذا قال في الذهبي رحمه الله: قال صدوق مشهور، صدوق مشهور. فالإسناد حسن. له شاهد أيضا عن ابن مسعود، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط والخطيب في التاريخ، تاريخ بغداد، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان، من طريق عبد الله ابن محمد ابن يزيد الحنفي، طريق عبد الله بن محمد ابن يزيد الحنفي، عن أبيه، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود. عاصم بن أبي النجود، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر يعني ابن حبيش، عن ابن مسعود. رجال هذا الإسناد ثقات إلا محمد بن يزيد والد عبد الله. أما عبد الله بن محمد بن يزيد وثقه الخطيب في التاريخ، وأبوه محمد بن يزيد الحنفي تفرد بالرواية عنه ولده عبد الله، ووثقه مسلمة بن القاسم. وعاصم بن أبي النجود صدوق، وبقية الإسناد ثقات. ومن باب التنبيه، الشيخ الألباني رحمه الله ذكر أن محمد بن يزيد هذا حسن الحديث في السلسلة الصحيحة، ولكنه ذكر أنه الرفاعي، قال محمد بن يزيد الرفاعي، وليس هو الرفاعي بل هو الحنفي، وقد ترجم لولده باسم الحنفي. ومحمد بن يزيد الرفاعي غير محمد بن يزيد الحنفي، كلاهما مترجم في التقريب. الحافظ رحمه الله قال في هذا محمد بن يزيد الحنفي، قال فيه ثقة، قال فيه ثقة، إنه اعتمد توثيق مسلمة ابن القاسم، لكن هذا شاهد قوي لحديث ابن عمر ولمرسل عمره. أيضا له عن ابن مسعود طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط وأبي نعيم في الحلية، بلفظ: تجاوزوا عن ذنب السخي، فإن الله تعالى آخذ بيده كلما عثر. تجاوزوا عن ذنب السخي، فإن الله تعالى آخذ بيده كلما عثر. وهذا الحديث في إسناده رجل ضعيف، وأيضا حصل فيه خلاف على الأعمش، اختلف فيه على الأعمش. من شواهد هذا الحديث جاءت أحاديث تشهد لا عن زيد بن ثابت وعن عمر بن الخطاب، ولكنها شديدة الضعف في كل من أسانيدها، رجل متروك. أيضا يشهد لهذا الحديث حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار، قال: إن الأنصار كرشي وعيبتي، الناس يزيدون وهم ينقصون، ثم قال: فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. هذا الشاهد: إن الأنصار كرشي وعيبتي، الناس يكثرون والأنصار يقلون، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. والشاهد في قوله: واعفوا عن مسيئه. ما معنى كرشي وعيبتي؟ يعرفهم معرفة تامة. من يوضح؟ معنى كرشي وعيبتي أي موضع سري وموضع ثقتي، أفشي لهم ما لا أفشي لغيرهم وأطلعهم على ما لا يطلع عليه غيرهم. فالحديث هذا ثابت، حديث حسن، حديث ابن عمر حسن لذاته، فبانضمام حديث ابن مسعود وحديث أنس الذي في صحيح مسلم وهذا المرسل عن عمرو سنده صحيح يكون الحديث صحيحا لغيره. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، ومعنى أقيلوا كما بينت رؤية الأخرى أي لا تؤاخذهم، تجاوزوا عنهم في ذلك. والمراد بذوي الهيئات أي الذين لا يعرفون بالشر، أهل المروءة والصلاح والاستقامة، الذين لا يعرفون بالشر وإنما تقع من أحدهم زلة. وعثراتهم أي زلاتهم، فمعنى أي تجاوزوا عن زلة وخطأ صاحب المروءة والصلاح والاستقامة الذي لا يعرف بالشر الذي هو من وجوه الناس وخياراتهم، تقع منه الزلة يقع منه الخطأ تجاوزوا عنه. واستدل أهل العلم بهذا على أن التعزير بعضهم قال لا يجب، يعني الأمور التي تستوجب التعزير، أما الحدود فقد جاء في بعض الروايات في هذا الحديث استثناء الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أي الحدود واجب إقامتها إلا إذا حصل عفو ممن يستحقها ونحو ذلك من مسقطات الحدود. لكن الأمور التي تستوجب التعزير لا تستوجب حدا، فبعضهم قال يجب إقامتها التعزير، ولكن يستثنى من كان مثل من هو مذكور في هذا الحديث. ومن أهل العلم من لا يرى وجوب إقامة التعزير مطلقا استدلالا بهذا الحديث وبحديث ذاك الرجل الذي قبل امرأة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل صليت معنا؟ قال نعم، قال اذهب قد غفر الله لك. وعلى كل سواء قلنا بأن التعزير واجب أو ليس بواجب، لكن حتى على القول بأنه واجب إذا وجد ما يستوجب التعذير أو التعزير في بعض ذوي الهيئات وأقيل وتركت مؤاخذته بذلك فهذا جائز. الهيئة هي الحالة المعينة التي يكون عليه الإنسان، والمراد من يلازم الصلاح ويستمر عليه ويكون من أهله، هيئته في الصلاح والمروءة والاستقامة تقع منه الزلة يخطئ الخطأ ولا يستوجب ذلك حدا، فإنه يقال ويتجاوز عنه. حتى نقل ابن عبد البر رحمه الله الاتفاق على أنه يجوز الشفاعة فيما يستوجب التعزير، وغير ابن عبد البر كما ذكره الحافظ في الفتح ونقله الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحت هذا الحديث، وأن الشفاعة فيما يستوجب التعزير جائز وعليه اتفاق العلماء، نقله ابن عبد البر وغيره. بعض السلف بعض القضاة فيما أذكر القاضي شريح لما أتي ببعض وجوه الناس ارتكب شيئا مما يستوجب التعزير عفى عنه، قال اذهب فإنك من ذوي الهيئات الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وهذا هدي نبوي عظيم وحديث جليل أن الصالح الذي لا يعرف بالشر المعروف بالاستقامة والخير بين الناس إذا زل وأخطأ وعثر فإن من السنة أن يتجاوز عنه وأن يقال تلك العثرة وأن لا يؤخذ بها، كما جاء في بعض ألفاظ ابن مسعود: فإن الله آخذ بيده كلما عثر. وإذا كان الله تعالى آخذ بيده فهذا مما يدعو العباد أن يتجاوزوا عنه وأن يقيلوا عثرته. والشاهد منه في باب الرفق واضح جدا أن هذا من الرفق بصاحب الهيئة والمنزلة والصلاح، أنه إذا عثر يقال عثرته ولا يؤاخذ بها. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وقد توسع الشيخ الألباني لمن أحب مراجعة، توسع في طرقه جدا في السلسلة الصحيحة برقم 38 و600. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة

0: ربنا وإليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: شكرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه الكريم وهذه النصيحة الغالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بها وأن ينفعنا بها، آمين يا رب العالمين. وبعض الأخوة جاء ببعض المبالغ من المال المجاهدين الأفغان، ويستسمحون سماحتكم الدعاء لهم.
3: الله قبل الله منا ومنهم ووفق الإخوان المجاهدين لكل خير وأعانهم ونصر بهم الحق.
2: اللهم
3: اللهم تقبل المساعدين.
2: قصصات من بعض المجلات أصحابها لعلهم يطلبون منكم دراستها والتوجيه بالنسبة. قصصات من المجلات
3: ننظر يا شيخ.
4: شيخ الله يغفر لك، بالنسبة أنا شفت فتش القبور هذه اللي في نظر الشيخ الوزير مثل ما تفضل الشيخ، بعضها ما وجدوا فيها شيء وبعضها ما وجدوا فيها إلا العص الرجل.
3: يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن آدم يحلى منه كل شيء إلا عجل الذنب يبقى، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، وعجل الذنب عظم صغير جدا يركب الخلق يوم القيامة. فالعذاب ليس خاصا بالجسد، معظمه على الروح، والروح لها شأن عظيم، فإن كانت في تقوى لله فلها نعيم من الجنة، وإن كانت خلاف ذلك فلها عذابها من النار صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل في أهل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني أرواحهم أجسادهم نسأل الله العافية، ويوم القيامة أدخلوا على فرعون أشد العذاب نسأل الله العافية. فالأرواح لها نصيبها من العذاب وهو الأكثر في البرزخ، وللجسد نصيبه كما يشاء الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم في أحواله حتى نسعج بالذنب قد يصيبه نصيبه وإن كان الناس لا يشعرون. وقد أرى الله بعض العباد هذا العذاب في الدنيا قبل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، أطلعه الله على قبرين يعذبان بسبب النميمة وعدم التنزه من البول في الدنيا قبل الآخرة. وثبت لنا من طرق كثيرة، وذكره ابن رجب في أهوال القبور، ثبت لنا من طرق كثيرة من جهة الحاضر والغائب وما ذكره العلماء قصص عظيمة وكثيرة في قبور وقع أهلها في مشاهدة العذاب. منها ما يكون عند خروجه عند انصرافهم، قد ينسى بعضهم آلة من كالدوم أو غيرها فيفتحون القبر فيجب يشتعل على أهله نارا عندما قبل ذلك الساعة نسأل الله العافية، يشاهدونه بأبصارهم هذا القبر يشتعل نارا. كذلك وقائع أخرى يجدون نفس الآلة التي تركوها من هاروع أو عتلة أو كذا أو كذا تشتعل نار على صاحب القبر، فيسألون أهل الميت ما شأنه فيقولون كذا وكذا، هذا كان مقصرا في الصلاة، هذا كان شأنه كذا، هذا كان شأنه كذا، فعجلت له العقوبة قبل من حين وضع في القبر إن شاء الله. وقد ذكر لكم شيخ عبد الله صورة من صور ما يقع في الدنيا يمكن أن تقاس عليها مسائل القبور ومسائل النوم. ينام هذا وهذا متجاورين، فهذا يرى رؤيا فيها نعيم له وراحة له، وهذا يرى رؤيا فيها عذاب له إذا استيقظ فرح بالسلامة. يستيقظ وهو تعبان قد نشف ريقه وقد اشتد به الخوف والعطف والأمر، يحسب أن هذه الرؤيا صحيحة بسبب ما رأى في منامه من تعذيب وأذى ووعيد وضرب الله وغير ذلك، والآخر يرى أنه في راحة مع أصحاب الله في أنس وراحة، هذا يستيقظ تعبان وهذا يستيقظ مستريح، وكل منه جنب صاحبه ما يدري، الزوج مع زوجته والولد مع أخيه والجار مع والشيخ مع الشيخ في السفر ونحو ذلك، كلهم متقاربون في الخيمة أو في الصحراء ما بينهم من الشيء اليسير، هذا في عذاب وهذا في نعيم بسبب المرائي، المرائي الطيبة والمرائي الخبيثة. فالشيء الذي يقدره الله للعباد ليس من اسم يعلمه الناس ويحسونه بما بينهم في اليقظة، والله المستعان. نعم.
2: سؤال في ندوة ليلة الجمعة 8/1/1407 عن الجماعات الإسلامية، ومنها جماعة التبليغ، وقال لكم السائل هل ترون الخروج معهم وتأييدهم، فذكرتم له انقسام الناس فيهم بين مادح وقادح وأسباب ذلك، وقلتم إنهم يخرجون من دهر طويل إلى البلدان الكافرة وغير الكافرة، يدعون إلى الله ويزهدون الناس في الدنيا ويرغبونهم في الآخرة ويدعونهم إلى التمسك بالإسلام ويحذرونهم من الكفر بالله، ولهم نشاط ملموس، فمن خرج معهم من أهل العلم والبصيرة ليشجعهم ويعلمهم ويعينهم على التوحيد والإخلاص وترك البدع فقد أحسن، ومن خرج وهو جاهل فهو على خطر، فإذا خرج معهم صاحب علم وسنة وتوحيد نفعهم ونفع الناس، فنصيحتي أنهم لا يمنعون ولا يهجرون ولكن يساعدون ويشجعون ويعلمون ما قد يجهلون، وأن يشاركهم أهل العلم والبصيرة حتى تكثر فيهم الدعوة السلفية وعلم السنة وينفع الله بهم أكثر، فإنهم الآن نشيطون ومن يقوم مقامهم، الدعاة إلى الله قليلون بالنسبة إلى كثرة أهل البدع والشر، فينبغي تشجيعهم. انتهى ملخص جوابكم. وقد بلغني أنه صدر فتوى من اللجنة الدائمة تخالف ما ذكره سماحتكم أعلاه مما أوقع الناس في الحيرة والبلبلة، فأرجو أن توضحوا للسامعين رأيكم الأخير فيهم وما تعتقدون وتدينون الله به مما يشجع على الدعوة إلى الله ولا يهدمها، وأملنا ألا تأخذكم في الله لومة لائم، لا زالت آراءكم سديدة. مسترشد بتوقيع.
3: الجماعات التي تدعو إلى الله كثيرة ومنوعة، وسبق سؤال من بعض الإخوان عن جماعة التبليغ، وهم جماعة من الهند والباكستان يتجولون في بلدان الدنيا في أوروبا وأفريقيا وفي أمريكا وفي كل مكان في آسيا وفي كل مكان، ولهم نشاط في الدعوة ولهم نشاط في البلاغ، ولهذا سموا أنفسهم جماعة التبليغ، ويبلغون الإسلام ويبلغون دعوة الله عز وجل، والناس فيهم بين قادح ومادح كما تقدم، منهم من جهل أمرهم فذمهم، ومنهم من عرف أمرهم فمدحهم وأثنى عليهم، ومنهم من توسط في ذلك، والذي قلنا فيه ما تقدم هو نقوله الآن، ليسوا بكاملين، عندهم نقص وعندهم غلط وعند رؤسائهم القدامى بعض الأغلاط وبعض البدع، لكن هؤلاء الآخرون في الأغلب ليس عندهم شيء من ذلك، وإن كان عند رؤسائهم الأقدمين، لكن هؤلاء يتجولون الآن ينشدون الخير وينشدون توجيه الناس إلى الإسلام وترغيبهم في الآخرة وتسديدهم في الدنيا وتشجيعهم على طاعة الله ورسوله، وقد تأثر بهم الجم الغفير يصحبهم الفساق والعصاة فيرجعون بعد ذلك عبادا وأخيارا قد تأثروا بهذه الدعوة، هذا هو الذي علمنا منهم وصاحبهم جم الغفير من إخواننا، وعرفوا ذلك وعندهم بعض النقص والجهل وفيهم جهال يريدون الخير، فإذا صاحبهم أهل العلم والبصيرة والعقائد الطيبة نبهوهم على بعض الأغلاط وساعدوهم على الخير، وصارت دعوته أكثر نفعا وأكمل نفعا. أما ما صدر من اللجنة الدائمة الذين في الرئاسة من 6 سنين فقد خفي عليهم بعض أمورهم.
5: الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر الله أكبر.

0: فيها مسجدا يتسع للمصلين، يبنيها وبينها وبين هذا المسجد شارع بعرض 8 أمتار أو 10، ولو أقامها مسجدا ليصلي بها جماعة ذلك المسجد فهل يلحقه اسم بعمل هذا؟
1: والله
0: أعلم. أيوة، هل قام أحد أهل الخير بشراء أرض أوسع؟
1: والله أعلم ولا ما والله أعلم. في عنوان؟
0: لا، هو ورقة بس كده، ما كتب فيها العنوان.
1: أنا صاحب الورقة قريب.
0: صاحب الورقة هذه حقنا.
1: خذها وتراجعنا يا فريق حتى نشوفه، علمنا عن المحل هذا وشو، حتى نكتب للقاضي وشو الموضوع يا شيخ، لأن هذا يحتاج إلى تثبت في الأمر.
0: إن شاء الله. هل أطفال النصارى واليهود وغيرهم، الأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز وماتوا، هل هم في الجنة أم في النار؟
1: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، هذا سؤال قديم، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال العلماء على هذا الحديث إن معناه أنهم يرجعون إلى علم الله فيهم يوم القيامة ويمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الله يوم القيامة عند الامتحان دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهكذا أهل الفترة الذين ما بلغتهم الدعوة الرسل، كانوا في أمكنة ما بلغتهم الدعوة، يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب إلى الأمر الذي طلب منه صار إلى الجنة ومن عصى صار إلى النار. وهكذا أشباههم ممن كان وقت الدعوة مخرفا، يعني قد حرم أو مجنونا أو غير ذلك، يمتحن يوم القيامة، فمن أجاب إلى الخير والهدى دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذا هو الذي قرره جمع من أهل العلم ونبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب طريق الهجرتين، في مبحث في آخر كتاب سماه طبقات المكلفين، هو محل طيب من أراده وجده. المقصود من هذا هو المعتمد، أن أولاد المشركين معهم في أحكام الدنيا، حكمهم حكم الدنيا، يدفنون معهم في الدنيا ولا يغسلون ولا يصلى عليهم إذا ماتوا وهم بين أهلهم الكفرة، حكمهم في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عنه قال هم منهم، لما قال يا رسول الله إن نبيت المشركين ونصيب من ذراريهم ونسائهم، فقال هم منهم، يعني شأنهم شأنهم، يدفنون معهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم، لكن يوم القيامة يمتحنون، فمن قبل ما أمر الله به يوم القيامة دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم.
0: طيب مضمون الآية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أين النذير؟ وصل أهل الفترة أو الناس اللي في المجاهد أفريقيا؟
1: هي الأمة قد يعني يشد منها أطراف في بعض المحلات ما يتبلغهم الدعوة.
0: نعم. هل الحوض قبل الصراط أو الصراط قبل الحوض؟
1: الحوض قبل الصراط، الحوض حين وجود الناس في المحشر يرده المؤمنون ويحرمه الكافرون، يرده المؤمنون ويشربون، ولكل حوض لكل نبي حوض، وحوض نبينا أكبرها وأعظمها، طوله شهر وعرضه شهر، أن يتبع عدد نجوم السماء، من يشرب منه لا يرمى بعدها أبدا. نعم. وهو قبل الصراط، ثم يؤمر الناس بمرور على الصراط، فمن مر على الصراط نجا وصار إلى الجنة، ومن لم يمر عليه سقطوا في النار. نعم.
0: عندما أتذكر القبر والموت والمواعظ البليغة يحدث عندي ضرر أو ضعف، ربما أحدث من عندي مرض حسي وأذهب إلى المستشفى ويحدث عندي قلق في نفسي مما يجعلني أبتعد عن بعض المواعظ، فما رأيكم بذلك؟
1: هذا خير لك، كنت أكثر المواعظ ولو أحدث مرضا لا تبتعد عنها، استعد للآخرة وجاهد نفسك حتى تكون قويا تتلقى المواعظ من دون أن تتأثر أثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد،
1: إنما الذي نبيحه للضرورة ما تدعو له الضرورة، مثل ما يدعو لها أخذ التابعية حاجة النفوس، فلا يعطى حاجة النفوس إلا بصورة فيأخذها، وهكذا لا يحصل لها العلم بعض الأحيان ولا الشهادة إلا بذلك، فإذا اضطر إلى ذلك أخذها لحل الضرورة، أو مجرم يخشى منه فيصور حتى يعطاه المرور والشرط ونحوهم حتى يعرفوا هذا المجرم إذا وجدوه أمسكوه وما أشبه ذلك من الضروريات. نعم.
0: المستشفى العام بالمدينة المنورة يأمر الممرضون فيه المرضى الملتحين بحلق لحاهم أو التخفيف منها، نرجو من سماحتكم تدارك ذلك.
1: إيش؟
0: الممرضون بمستشفى المدينة المنورة يأمرون المرضى بحلق لحاهم أو التخفيف منها.
1: ما سمعنا هذا، نسأل عن هذا، لم نسمع بهذا، نسأل مكم بعيد، نسأل بعيد شر كثير.
3: ما شاء الله.
1: ودعاة الله كذلك أكثر.
3: ما شاء الله.
0: يوجد في، اللهم صل على رسول، يوجد في طريق الحجاز مستوصف يدعى مستوصف البستان، في طريق الحجاز خلف الشرطة يوجد في هذا المستوصف من النساء المتبرجات ما الله به عليه، فإن في استعلامات هذا المستوصف امرأتان متبرجتان يضعن الزينة في وجوهن ويكشفن شعورهن إلى آخر هذا المضمون.
1: نسأل عن هذا أو نسأل عن هذا ونسأل الله يهدي الجميع. بارك الله فيكم.
0: ما رأي سماحتكم بالعمل لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي؟
1: وش صندوق التنمية؟
0: ما لا
4: خروج
1: ها؟
0: صندوق
1: نعم
0: التنمية
4: الصناعية.
0: يعني خروج صناعية. صندوق كما يعطي للصندوق العقاري أموال، هذا الصندوق يعطي لأصحاب الورشة أو أصحاب الصناعات أموال.
1: ما عندي علم بنظامه، كان ما نظامها فيه ربا فلا بأس، وإن كان نظامها فيه ربا فلا. مثل البنوك

0: إحدى زوجتيه أو زوجاته صرت ولدا له، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر حال كونك في الحولين تكون ولدا له وعما لجميع أولاده من جميع الزوجات وعما لبناتك كذلك. نعم.
1: حيث لم يرضع منها فلا يصير ابن الله يعني.
0: نعم. رضع. نعم. رضع بحته.
1: نعم. نقول هل يجوز لي أن أتزوج بنت الولد الذي أنجبته المرأة التي لم أرضع منها؟
0: تزوج بنت أخيك؟
1: إيه.
0: لا. تكون بنت أخيك. آه. تكون بنت أخيك. لما تزوج تكون بنت أخيك لأنك أخ لجميع أولادك.
1: طيب.
0: فيكون بنات الأولاد بنات لأخيك وأنت عمهن. فلا تأخذها. نعم.
1: طيب. حضنتني جدتي وأنا ابن 4 شهور تغذيني على حليب صناعي. وإذا بكيت تعطيني ثدياها لإسكاتي وتهدئتي مع العلم أنها كبيرة عمرها 60 عاما ولا يوجد فيها حليب وزوجها جدي متوفي قبل 20 سنة. السؤال هل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي شقيق والدي؟
0: نعم إذا كانت الجدة ما درت عليك أنه تسقيك من حليب الصناعي ولكن تعطيك ثدياها للتلهية والتسلية فقط ولا درت ولا در ما درت عليك لبنا حليبا ما يضر ما في شيء لا بأس. إن أما لو درت عليك ولو أنا كبير لو درت حتى أرضعتها رضاعا كاملا 5 مرات أكثر تكون أما لك، إذا كانت أما بيك تكون أما لك وتكون أخا لأبيك وأخا لأعمامك وعما لأولادك. أما ما درت ولكنها تشغلك بهديها في لهيك وما درت ما يضر. نعم.
1: يقول تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة هل المؤمنون يقفون هذه المدة وما هو حال المؤمن في يوم القيامة؟
0: نعم هذا مقدار يوم القيامة. يقول جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميم الآية هذا يوم القيامة. ولكن يريح الله جل وعلا فيه المؤمنين قبل نصف اليوم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ما يجي نصف النهار إلا وقد ذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. نسأل الله السلام لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نرجو من سماحتكم بمناسبة هذا الجمع الكريم أن توجهوا كلمة ونصيحة لمن اتخذ التمثيل والقصص الخيالية سبيلا إلى الدعوة إلى الله لأن كثيرا من الشباب الصالح جزاهم الله خيرا يفعلون هذا الآن.
0: قد سبق منا غير مرة أن التمثيل لا يصلح وأنه كذب، كل شيء يمثل نفسه أنه عمر بن الخطاب أو أنه أبو جهل أو أنه أبو لهب أو أنه فلان أو أنه فلان لا يصلح. الواجب أن تكون الدعوة والتعليم والتوجيه على الطريقة التي سلكها العلماء وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم. يقوم المعلم أو المرشد أو الواعظ فيذكر بالله وبحقه ويحذر من غضبه ولا يحتاج أن يقول أنا فلان وأنا فلان يمثل نفسه بأنه فلان أو فلان لأن هذا كذب ولو كان قصد خيرا أو كذلك إحداث القصص التي لا أساس لها يخشى أن تكون من الكذب. ينبغي لها أن يوضح للناس ما هو واضح وما هو بين من أمر الخير وما هو بين من أمر الشر حتى يحذروا الشر وحتى يرغبوا في الخير بالآيات والنصوص التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يكفي المؤمن في تعليمه وفي وعظه وتذكير ما كفى الأولين عن البعد عن الكذب الذي هو التمثيل أو القصص الذي لا أساس له ذكر قصص غير واقعة جرى كذا وجرى كذا فلان صار له كذا وصار له كذا وهما الحقيقة فلان صار لها كذا وصار لها كذا وهما الحقيقة. أخشى أن يكون هذا من الكذب الذي نهى الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له هكذا الذي يحدث ليزجر القوم أو ليعظ القوم فيكذب أخشى عليه من هذا هذا هو اللي ظهر لي والله أعلم.
1: بخصوص العمل في تحويل التحويل الأموال بواسطة المصارف من ريال إلى جنيه سوداني هذا يؤثر في اقتصاد السوداني ما رأي سماحتكم وما حكم ذلك؟
0: ما نعلم بأس في التحويل إذا حول دولارات إلى السودان أو إلى غير السودان أو جنيه استرليني أو غير ذلك بالعملة التي يريد والتي يرغب فيها لكن يدا بيد لا بد يكون يدا بيد يقبض العمله التي يريد ويحولها. واجاز قوم الشيك لانه قبض ان الشيك اذا كان على بنك يعني فيه رصيد للشخص فان قبض الشيك قبض للمال لانه يقوم مقامه ليس مثل الدين يقوم مقامه لانه مال اينما ذهب به حصل مطلوب لكن

0: يشترى أن يقضى المال بنفسه ثم يحوله يكون هذا أكبر.
1: لا، هو بيحول الجنيه السوداني إلى دولار ويحتفظ بالدولار معه يبيعه في السودان أو في مصر في بيسموه في السوق السوداء يعني بدون علم الحكومة.
0: بس لا بد يقبضها، لا بد.
1: هو بيقبضه فعلا،
0: لا بد.
1: بس هل ده يضر الاقتصاد السوداني أو المصري في حالة تحويله بدون عن طريق غير البنك يعني؟
0: ما نعلم، ما نعلم باسم في هذا الشيء.
1: إما عندنا مسجد وفيه قبران في داخل السور، فهل يجوز ما أعرفش نقلهن أم يبقين في دون ما أعرفش إن في ناس؟
0: إذا كان قبران حديثا في المسجد يجب نقلهن، يجب أن ينبشا وأن تنقل أرفاتهما إلى المقبرة العامة، ولا يجب بقاؤهما في المسجد أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول: ألا وإن من كان قبلكم من الأمم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ونص أهل العلم أنه لا يجوز دفن المساجد، وأن متى دفن فيها شيء يجب أن ينبش ويبعد إلى المقابر العامة. لا أصلي فيه في القبور، لا أصلي معه.
2: صلي قبل المسجد.
0: نعم،
2: قبور قبل المسجد
0: يهدى من المسجد، يهدى
3: الجد الشيعة صلى فيه.
0: لا أصلي معه. الشيعة يعبدون علي، غالب عليهم الرافضة اليوم من عباد علي، من عباد أهل البيت. أما إذا كان يصلي في صاحب سنة لا بأس، إذا كان الإمام صاحب سنة لا بأس صلي، أما إذا كان إمامهم منهم لا. نعم،
4: هم يصلوا في المسجد هذا وفي
0: القبور
4: وما
0: تنتهوا
4: في
0: صفا. أمرهم إلى الله، لكن أنت الحاضر.
4: الحاضرين
0: عليك أن تنبه الحاضرين. وأما الله فأمرهم إلى الله، قد يكونوا جاهلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فيه ناس من نفس القرية يعمرون في محل، وعندما يحفرون الأرض يجدون عظام الميت، فهل يجوز أن يعمر في هذا المحل؟
0: إذا وجدوا هذا على المراجعة المحكمة، يراجع المحكمة في بلادهم حتى توجهها، أو يكتب لنا ولا نوجه المحكمة، نكتب المحكمة. لا يقدم على مثل هذه الأعمال إلا عن بصيرة. نعم.
1: بيني وبين أخي خصام حول إحضار الكينات المغنيات في زواج لنا، وحجته أن هذا من باب إعلان الزواج، مع العلم أنه بعد أنه عن السنة، أظن أنه بعيد عن السنة، وتعلمون سماحتكم
0: السنة
1: أنا بعيد عن السنة، وتعلمون سماحتكم ما يرافق هذه القينات من الغناء الفاحش والاختلاط والتصوير وغيره، نرجو بيان وجه الحق والفصل بيننا، جزاكم الله خير الجزاء.
0: المشروع في الزواج إعلانه وإظهار، وأن يكون فيه إعلان يجتمع النساء مع النساء والرجال مع الرجال، لأن الرسول أمر بإعلان النكاح، وكان هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع النساء إلى العروس ويجفون على زوجها ويكون بينهم بعض.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
6: Still.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

النار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي، قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول، فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا، قال نعم. باب التيمم ضربة. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق كنت مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعقت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح. الصباح.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخني يقول: هل ما يفعله المحامي مع من يحامي معه وهو يعرف أنهم ظلمه هل يدخل في شهادة الزور؟ هو ليس بشاهد لكنه آثم على معاونتهم، يعينهم على الظلم. فالمحاماة إذا كانت لإحقاق الحق ودفع الباطل فهذا جائز، بل مشروع مستحب أن يدافع الإنسان عن حق أخيه ليرد الحق إلى أخيه. وأما إن كانت المحاماة في باطل فهذا محرم، وفاعله متوعد، فاعله متوعد بالعقوبة. وإن كان لا يدري هل هذا الذي يحامي عنه على حق أو على باطل فالأولى أن يجتنب المحاماة عنه. فالمحامي لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يحامي على الحق ويدافع عن الحق ليرد الحق لأهله ويدفع الظلم والباطل، فهذا جائز بل مرغب فيه في الأدلة: انصر أخاك ظالما ومظلوما. وإن كان يحامي عن شيء يعلم أنه باطل فهو آثم ومتوعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فالذي يحامي عن الباطل هو في سخط الله حتى ينزع. وإما أن يحامي لشخص لا يدري حقيقة حاله هل هو على حق أو على باطل فهذا لا شك أن الأولى لا يحامي عنه حتى يتبين له أمره، حتى لا يكون محاميا عن الباطل. الله تعالى يقول: فلا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم من أجل الخائنين. فالذي هو خائن لا تخاصم من أجله. وكثير من المحامين يغتر بما يدفع إليه من الأموال فيدافع عمن يحامي عنه ولو كان مبطلا. وربما بعض المحامين يحامي لإسقاط الحد، يكون فلان عليه حد شرعي فلا يزال يحامي حتى يريد إسقاط الحد، وهذا أيضا محرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت تلك المرأة المخزومية فجاء من يشفع فيها ألا يقطع يدها لأنه رأى شريفة، فغضب عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد حين جيش قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. إذ تحول شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. أخوني يقول: سمعنا لصالح الشرفي مقطعا صوتيا يبيح فيه الصور من أجل نشر العلم، واستدل بفعل بعض العلماء، فما حال صالح الشرفي؟ صالح الشرفي ممن بقي في هذه البلاد سنين، بقي هنا في بلاد الضالع عدة سنوات ثم خرج من هذه البلاد بأمور غير جيدة، بكلام غير جيد كما سمعنا، ثم ذهب مع أصحاب أبي الحسن وانشغل الآن بمجالس السياسيين وهو فيما سمعنا صار مستشارا لمحافظ حضرموت وصار مجالسا للسياسيين مسجده كمساجد الأخوان المسلمين من تصوير خطبه ودروسه مشغول عن العلم أيضا هو أصلا لم يعرف بطلب العلم على أيدي العلماء إنما عرفه الناس بعض الناس من أهل هذا البلد يدرس في جامعة في صنعاء وكان عنده فصاحة في الكلام فأتوا به إلى هذه البلاد والآن أصحاب الفيوش اقتربوا منه وزاروه وهم الذين أخرجوا من هذا البلد هم الذين أخرجوا وطردوا من هنا والآن حاولوا اللقاء به وزيارته وهو على هذا الحال فلا ينبغي لأحد يتأثر بمثل كلامه فهو يعتبر متساهلا وأما استدلال بفعل بعض العلماء فمن العلماء من فعل ذلك ومنهم من أنكر بل أكثرهم على إنكاره كبار الأئمة على إنكاره أنكره الشيخ الألباني أنكره الشيخ ابن عثيمين أنكره الشيخ مقبل رحمه الله أنكره الشيخ ابن باز بل دعا على من صوره أنكره كذلك الشيخ الفوزان ولما قيل له إنك تتصور قال أنا أقول لك الصور حرام فقال له السائل أنت يا شيخ تظهر في الصور قال هل قلت لك حلال أو حرام أنا أقول لك الصور حرام أي أن هذا الشيء بدون إرادة منه يتصور يصورونه وهو غير موافق وهكذا حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام يوصي فيه بترك الصور ويقول والأحوط تركها ويقول لا تفعل إلا لضرورة في فتاوى لا كثيرة بل في كلام له ينكر الصور فمن العلماء الذي يستدل بهم كبار الأئمة على إنكار هذا الأمر وعلى عدم الرضا به ثم هب أنه قال به إمام من الأئمة الواجب على الإنسان أن يتبع الدليل وعلى كل لا ينبغي أن يتأثر الإنسان بكلام صالح الشرفي وأمثال صالح الشرفي وعلي أن يأخذ بالدليل أخي يقول هل سماع الرد على أهل البدع يعد من العلم؟ نعم من العلم وكم في القرآن من الرد على أهل الباطل عموما من اليهود والنصارى وأهل الأهواء فسماع آيات القرآن هو من سماع الرد على هؤلاء كم رد الله شبه المشركين وشبه اليهود والنصارى ورد الله تعالى كلام أهل الأهواء كلام المنافقين وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من العلم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما إن كان من أهله من العلماء الذين أعطاهم الله بصيرة ومعرفة بالباطل هذا كله علم رب كلام أو مقطع صوتي أو كتاب يرد فيه عالم من العلماء على رجل من أهل البدع تجده مليئا علما أخ يقول ما حكم من خرج للقتال من أجل الدنيا والراتب ليس رياء ولا سمعة ولا من أجل الدين ولكن من أجل الدنيا فيقتل فهل يكون مثل الذي خرج رياء وسمعة أي متوعد بالنار أولا هذا الشيء يعني مستبعد جدا يحصل من مؤمن أنه لا هم له في الدين قد يكون لا سيما في قتال الكفار، قد يحصل هذا في القتال بين المسلمين في الفتن الحاصلة، نعم ممكن يحصل، لكن خرج لقتال الكافرين، فمن المستبعد أنه لا يكون له هم إلا في المال، قليل هذا جدا، لا يفكر بالدين أبدا. قد يكون له نية في الدين ونية في المال، وهذا جائز، يخرج لنصرة الإسلام لنصرة الدين، ومع ذلك في نيته أنه يغنم ويسلب الكفار أموالهم، هذا جائز، وقد دلت عليه أدلة كثيرة. وأما إن كانت النية فقط هي الدنيا، ليس له هم في الدين، فهذا كما سبق أنه نادر، ومع ذلك لا يكون كمن خرج رياء وسمعة، هذا لا يكون له أجر وليس عليه وزن. الرجل الذي خرج من أجل الثلاثة الدراهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا هي. رجل أناب من يخرج مقامه عن الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من يخرج في الجهاد مقامه، فرجع إليه قال ولك سهمي من الغنيمة، فرجع إليه قال إني لا أدري ما يصيب الناس، لا أدري ما السهمان وما هي الغنيمة، سم لي شيئا الآن، غنمنا أو لم نغنم؟ فقال له لك ثلاثة دنانير. فخرج فقاتل فقتل، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا الثلاثة دنانير. لكن ليس كمن خرج رياء وسمعة، والإنسان عليه أن يجاهد نفسه، إذا خرج للجهاد يخرج لأجل الإسلام، لأجل الدين، لأجل نصرة هذا الدين. وإذا كان له نية في أنه يغنم أو في أنه يحصل على شيء يكف به نفسه ومن يلي أمره عن الحاجة، فهو جائز. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على يدين يريد قضاء دينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا سنبعث بعثا ونبعثك فيهم عسى أن تصيب ما تقضي به دينك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خروجه، ويعلم أنه يخرج للقتال عن الدين، وجعل خروجه ليصيب شيء من المال يقضي به دينه. أخ يقول ما حكم من خرج للقتال من أجل الدنيا والراتب، ليس رياء ولا سمعة ولا من أجل الدين ولكن من أجل الدنيا فيقتل، فهل يكون مثل الذي خرج رياء وسمعة أي متوعد بالنار؟ أولا هذا الشيء يعني مستبعد جدا يحصل من مؤمن أنه لا هم له في الدين، قد يكون لا سيما في قتال الكفار، قد يحصل هذا في القتال بين المسلمين في الفتن الحاصلة، نعم ممكن يحصل، لكن خرج لقتال الكافرين، فمن المستبعد أنه لا يكون له هم إلا في المال، قليل هذا جدا، لا يفكر بالدين أبدا. قد يكون له نية في الدين ونية في المال، وهذا جائز، يخرج لنصرة الإسلام لنصرة الدين، ومع ذلك في نيته أنه يغنم ويسلب الكفار أموالهم، هذا جائز، وقد دلت عليه أدلة كثيرة. وأما إن كانت النية فقط هي الدنيا، ليس له هم في الدين، فهذا كما سبق أنه نادر، ومع ذلك لا يكون كمن خرج رياء وسمعة، هذا لا يكون له أجر وليس عليه وزن. الرجل الذي خرج من أجل 3 دراهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا هي. رجل أناب من يخرج مقامه عن الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من يخرج في الجهاد مقامه، فرجع إليه قال ولك سهمي من الغنيمة، فرجع إليه قال إني لا أدري ما يصيب الناس، لا أدري ما السهمان وما هي الغنيمة، سم لي شيئا الآن غنمنا أو لم نغنم. فقال له لك 3 دنانير. فخرج فقاتل فقتل، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 دنانير. لكن ليس كمن خرج رياء وسمعة، والإنسان عليه أن يجاهد نفسه إذا خرج للجهاد، يخرج لأجل الإسلام، لأجل الدين، لأجل نصرة هذا الدين. وإذا كان له نية في أنه يغنم أو في أنه يحصل على شيء يكف به نفسه ومن يلي أمره عن الحاجة فهذا جائز. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على يدين يريد قضاء دينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا سنبعث بعثا ونبعثك فيهم عسى أن تصيب ما تقضي به دينك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خروجه ويعلم أنه يخرج للقتال عن الدين، وجعل خروجه ليصيب شيء من المال يقضي به دينه. ويقول في السؤال الأخير قال ماذا تعرف عن الشيخ أبي بلال الحضرمي فإن بعضهم يطعن فيه وذكر بعض الطعون فيه. الذي نعرف عن الشيخ أبي بلال حفظه الله أنه من مشايخ أهل السنة والجماعة الناصحين القائمين بالدعوة إلى الله تعالى الذين نفع الله تعالى بهم وأجر الله تعالى على أيديهم خيرا كثيرا، وله مركز عامر بطلاب العلم، وما عرفناه من دار الحديث بدمك إلا إنسانا خلوقا متواضعا صاحب سير وعقيدة مستقيمة صحيحة، وهو بشر كسائر أهل العلم يصيب ويخطئ. فليس أحد كما قال الإمام مالك إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي نعرفه فيه الخير والدعوة النافعة والعلم والتعليم، وله مؤلفات تدل على اجتهاد في العلم وصبر، وقد نفع الله تعالى به وانتشر خيره للناس، ولا يعدم الإنسان من يطعن فيه. فكون وجد من يطعن فيه قد طعن في رب العالمين. قالت اليهود يد الله مغلولة، قد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قد نسبوا إلى الله تعالى الولد، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، قد قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب وشاعر ومجنون. فلا يلتفت إلى طعن الحاقدين والمعادين لدعوة أهل السنة والجماعة، ولا يضر الإنسان أنه يطعن فيه من ليس بمستقيم، بل هذا دليل على استقامة الشخص الذي طعن فيه إنسان ليس بمستقيم. إذا طعن فيه إنسان ضال مبتدع غير مستقيم، هذا دليل أن ذلك الذي طعن فيه على طريق سوي، لأنه لو كان على طريق أعوج لوافقه هذا الأعوج، فلا يضر الإنسان أن يطعن فيه من ليس على طريق مستقيم، ولا يسلم من الطعن أحد. الذي يريد يسلم من الطعن ماذا أقول يفعل؟ حتى لو مات ممكن لا يسلم. ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري؟ حتى قال القائل: وقد زادني شرفا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي. يقول: إذا أبغضني الناس الذين ليسوا بمستقيمين هذا شرف لي. فالإنسان يعرف من أفعاله وأقواله، ولا يلتفت لكلام أهل البدع أو المخالفين الذين يطعنون في أهل السنة بغير حق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أخ يقول: ماذا تنصحنا في حفظ الحديث؟ هل بلوغ المرام مع رياض الصالحين أو مع الصحيحين؟ وهذا أيضا يختلف باختلاف حال الإنسان. من الناس من يكون حفظه قويا، ومن الناس من يكون حفظه دون ذلك. فمن كان حفظه قويا وحفظ رياض الصالحين وبلوغ المرام والصحيحين فهذه نعمة من الله تعالى عليه. والذي يعلم من حفظه دون ذلك أو هو مشغول بأمور أخرى، نحن ننصحه يقتصر على المختصرات. فليست العبرة بكم تحفظ، ولكن العبرة كم هو الذي تتقنه، كم هو الذي تستحضره، كم هو الذي تستطيع أن تستدل به. فلو حفظ رياض الصالحين وبلوغ المرام وأتقنها إتقانا جيدا أفضل من أن يخوض في الصحيحين ولا يدري ما بداخلها، أيام وقد نسيها أو سنين وقد نسيها. فالناس يختلفون، فالإنسان أبصر بنفسه. إذا كان يرى من نفسه حفظا قويا سهلا فالصحيحان كنز لمن حفظهما، يعتبر حصل على كنز عظيم. والذي هو دون ذلك يكفيه يحفظ مثل هذه المختصرات، بلوغ المرام في جانب الوعظ والإرشاد والآداب أو رياض الصالحين، وبلوغ المرام في جانب الأحكام، يكون قد أخذ حصيلة جيدة ومختصر نحو 3000 أو 3500 حديث. هذان الكتابان يتقنها مختصرة جيدة وفائدتها عظيمة. فرياض الصالحين كتاب كاسمه فهو رياض، الرياض معناه الحدائق والبساتين، جمع روضة، فهو رياض ليس روضة واحدة بل هو رياض كثيرة للصالحين. حتى قال القائل: غير كتب النووي لا تعتمد وتنزه في رياض الصالحين.

المنتقى للمجد بن تيمية، وألف قبله كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، وألف قبله كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وهكذا ألف قبله كتاب المنتقى لابن الجارود. كل هذه اعتنت بجمع الأحكام، فجاء الحافظ رحمه الله بخبرته واطلاعه الواسع لخص هذه الكتب وزاد فيها وجعله في بلوغ المرام. والمرام هو المقصد، أي أن الإنسان إذا حفظه يبلغ مقصده من أحاديث الأحكام، يصل إلى ما يقصد من أحاديث الأحكام. حتى قال العلماء إن من حفظ بلوغ المرام وفقه أحاديثه التي فيه يجوز له أن يفتي، ويجوز أن يكون قاضيا بين الناس، لأنه يكون قد ألم بكل أو بأغلب أبواب الفقه. الذي يحفظ رياض الصالحين ويفقه أحاديث بلوغ المرام ويفقه أحاديثه التي فيه يكون قد ألم بالفقه، فيكون من أهل الفتوى والقضاء أخن. يقول: ما هو القول الصحيح بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة؟ هذه الآية فيها لأهل العلم تفسيران. التفسير الأول أن المراد النفير للجهاد، والتفسير الثاني أن المراد الرحلة لطلب العلم، وسماه نفيرا لأنه جهاد. التفسير الأول: وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كافة، أي ليس لا ينفرون جميعا ولا يبقى في المدينة أحد، فلولا نفر إلى الجهاد من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي أنهم ينفرون ويخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون العلم منه في الطريق وفي أثناء سفرهم وجهادهم، وإذا رجعوا إلى قومهم علموهم وأنذروهم. هذا المعنى الأول، أن المراد أن الذين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد يتعلمون يتفقهون في الدين، وإذا رجعوا إلى قومهم أنذروهم. والمعنى الثاني أن هذه الآية في النفير لطلب العلم، وما كان المؤمنون لينفروا لطلب العلم وليخرج إليه كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وسمى الخروج إلى طلب العلم نفيرا لأن طلب العلم جهاد فسماه نفيرا، ليتفقهوا في الدين أي في خروجهم ذلك ورحلتهم تلك، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فإذا رجعوا إلى قومهم علموهم. هذا المعنى الثاني أرجح من حيث سياق الآية، وأن المراد النفير والخروج لطلب العلم. والذين رجحوا المعنى الأول استشكلوا كلمة النفير، قالوا: لأن الله تعالى سماه نفيرا، والنفير هو الخروج للغزو للجهاد، ولكن كما سبق أن الخروج إلى العلم أيضا خروج إلى الجهاد، وطلب العلم جهاد، فسمى الله تعالى الخروج إلى طلب العلم نفيرا تعظيما له وبيانا لفضيلة الخروج لطلب العلم وأنه جهاد. الله أعلم. أخن يقول: ما هو المقدم في مثل هذه الأيام عقب الصلاة، تكبيرات العيد أم الأذكار
بعد الصلاة.

0: ظاهر الآثار المروية عن السلف أنهم يبدأون يكبرون ثم يأتي بالأذكار، وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يأتي بالأذكار، يعني يأتي بالتكبير وهو مستقبل القبلة. ومعلوم أن الإمام يشرع له أن ينصرف من القبلة إلى جهة المأمومين بعد قوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس كما في حديث عائشة في صحيح مسلم. وقول الإمام أحمد أنه يأتي بالتكبير وهو مستقبل القبلة أي قبل أن يقرأ الأذكار، يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكبر ما يسر الله له، ثم ينصرف إلى الناس ويأتي بالأذكار. والسنة أن الإنسان يجهر بالتكبير حتى في غير وقت الصلاة، في بيته، في طريقه، إذا ركب، حتى يكون عاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما سار عليه السلف. أخ يقول ما هو الصحيح في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، هل ضمها إلى الصدر أم سدلها؟ الأقرب أنها ترسل ولا تضم. فالأقرب إلى الأدلة لمن تأملها أنه إذا رفع من ركوعه أرسل يديه ولا يضمها إلى صدره، فإن الحديث جاء في وضع اليدين على الصدر أثناء القيام أثناء القراءة، وما عدا ذلك فلم يأتي فيه الدليل، بل جاء في الدليل ما يشير إلى أنه يرسلها. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع اعتدل حتى يعود كل عظم إلى موضعه، ومعنى يعود كل عظم إلى موضعه الأصلي الذي خلقه الله عليه، هذا أصح من قول من قال حتى يعود كل عظم إلى موضعه قبل الركوع، فإن بعض العلماء قال معنى الحديث حتى يعود كل عظم إلى موضعه قبل الركوع، وموضع اليدين قبل الركوع كان على الصدر. لا، المراد بالحديث ليس بيان هيئة القيام، المراد بالحديث بيان الاعتدال، أنه يعتدل بعد رفعه من الركوع اعتدالا تاما، وأنه يطمئن في حال قيامه بعد الرفع من الركوع طمأنينة واضحة حتى إن عظامه تعود إلى مواضعها الأصلية، بخلاف ما إذا أسرع رفع من الركوع مباشرة ثم سجد فإنه لا تعود عظامه إلى موضعها، فقار ظهره لا يستقيم، ربما عظام يديه لا تعود إلى موضعها الأصلية، تبقى مرفوعة أو منحرفة إلى بعض الجهات. فالمراد من الحديث بيان الاطمئنان بعد الرفع من الركوع، بمعنى أنه يقوم قياما يطمئن ويعتدل فيه حتى يعود كل عظم إلى موضعه الذي خلقه الله عليه، ولا يكون ذلك إلا بتمام الاطمئنان. ومن تأمل الحديث في ذلك وجده ظاهرا في هذا المعنى، فليس مراد الحديث ذكر هيئته كيف وضع يده، لكن المراد ذكر اطمئنانه وأنه لا يستعجل. فالأقرب إلى الدليل أن اليدين بعد الرفع من الركوع ترسل ولا تضم إلى الصدر، ومن ضمها إلى الصدر نظرا إلى ظاهر الأدلة، إلى مثلا مثل هذا الدليل أنه يعود كل عظم إلى موضع قبل الركوع، فهذا له وجه نظر، لأن الشيخ الألباني رحمه الله له بعض كلام يعني يشدد فيه، يقول إن ضم اليدين إلى الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة، في حاشية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال بدعة حجازية. والظاهر أن هذا القول إرسالها هو أقرب أقرب من ضمها، أما أنه يكون ضمها بدعة فلا. لأنه محتمل، قال الذي يقول بهذا القول يستدل بدليل محتمل. أخن يقول متى مات الصحابي سعد بن عبادة وما هو أصح ما قيل في سبب موته؟ روي أنه مات في بعض الغزوات حين بال في فتحة في الأرض كانت مأوى لبعض الهوام أو للجن، فبال فيها فما رأوه إلا صريعا ميتا، ثم سمعوا قائلا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. وهذه القصة لها عدة طرق، لها أكثر من طريق، بعضها مرسل وبعضها في ضعف. من أهل العلم من قواها بطرقها هذه، وسبقت معنا القصة أيضا في الدرس العام. أخن يقول متى يكون صيام يوم عاشوراء وما هو الأفضل، صيام يوم قبله أو بعده أو يصام قبله وبعده؟ أظن يوم عاشوراء سيكون يوم الاثنين، والسنة أن يصام يوم قبله كما في حديث أبي قتادة أو في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فالسنة أن يصام يوم قبله. وأما حديث يصام يوم قبله أو يوم بعده فالحديث ضعيف. أخن يقول مثل لنا صورة قاتل شبه العمد. أن تأتي إلى إنسان وبيدك عصا فتضربه ثلاث ضربات في ظهره فيموت، هذا قاتل ماذا؟ شبه عمد. تأخذ حجر صغيرا وترميه فيقع في رجله ويموت، فهذا كله من قتل شبه العمد، قصدته ولكن الآلة التي قصدته بها في الغالب لا تقتل. أخن يقول هل الخادمة المستأجرة لخدمة البيت بمقام ملك اليمين؟ لا، هذه مستأجرة خادمة فليست كملك اليمين، بل هذه الخادمة المستأجرة امرأة أجنبية. أخن يقول هل إكرام الضيف على الغني أو للغني والفقير أم يخرج من ذلك الغني؟ كان المقصود تقصد إذا كان الضيف غنيا أو فقيرا يكرم كل ضيف سواء كان غنيا أو فقيرا. وإذا كان المقصود بالسؤال إذا كان المضيف غنيا أو فقيرا فيجب على الكل بما يستطيع يكرمه بما يستطيع، فإن لم يجد شيئا يكرمه به فلا شيء عليه. أخن يقول إذا جئت والإمام راكع فهل لي أن أقرأ الفاتحة ثم أركع معه أم أركع معه مباشرة؟ إذا جئت والإمام راكع تركع معه مباشرة ولا تقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة قد فات موضعها، فموضع الفاتحة هو القيام، فإذا فات القيام فلا تقرأ الفاتحة لأن موضعها قد ذهب. وإذا ركع مع الإمام مباشرة يكون أدرك الركعة على الصحيح من أقوال العلماء. ما فهم. هو نعم سيصل يكبر تكبيرة الإحرام ويركع بدون تكبير، تكبير الركوع. لا نعم هذا خطأ، لكن سيكبر تكبير الركوع ويترك تكبيرة الإحرام، هذا ما تصح الصلاة، ترك ركنا. فالذي يأتي والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام ويركع، فإن شاء كبر تكبيرة الركوع، أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع ويركع له ذلك، وإن شاء أن يكتفي بتكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة الإحرام فأيضا له ذلك. أما أن يكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الركوع ويركع، فهنا ترك ركنا من أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها أو تحريمها التكبير، أي الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فصلى صلاة بدون إحرام. ويقول ما معنى قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وما حكم من يكفر ولي الأمر بأنه لا يحكم بما أنزل الله؟ هذه الآية فهمها السلف، ويجب علينا أن نقف كما فهمها السلف. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ولكنه كفر دون كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفرا. فهل نقول من قاتل مسلما يكفر؟ هذا كفر أصغر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فليس معنى أن هذه الأفعال تكون كفرا مخرجا من الإسلام، بل هي كفر دون كفر، أي كفر دون الكفر الأكبر، هي كفر لكنه كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام. وهذه الآية فسرها ابن عباس بذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ولكنه كفر دون كفر. وهذا استعمال وارد في الشرع، إطلاق الكفر على كفر أصغر على بعض الذنوب التي لا تخرج من الملة، هذا وارد ودليله ما سبق. فاستدلال الخوارج بهذه الآية على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله قول باطل مخالف لهدي السلف، قادهم إليه الجهل، الجهل في معرفة كلام الله، فمن أعلم الخارجي هذا أو عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفقه في الدين، الذي لقب بحبر الأمة وترجمان القرآن، فلا يجوز الاغترار بصنيع الخوارج. والخوارج ماذا قدموا للإسلام؟ لم يقدموا للإسلام أي نفع عبر العصور، ما نفعوا الإسلام أبدا، وما ظهر لهم قرن كما قال شيخ الإسلام إلا كسر، ولم يدم أمرهم أبدا، فليسوا إلا بلاء على هذه الأمة تلي بهم الخليفة الراشد عثمان ثم من بعده علي، ثم لا يزال يبتلى بهم الناس إلى يومنا، فهم بلاء. فلا يجوز للإنسان أن يغتر بهم ولا أن يسمع لشبههم وناس ما يعرفون إلا التكفير، يتساهلون بالتكفير جدا. ويقول أيضا، هذه بعض أسئلة، عدة أسئلة: القاضي إذا رأى الزانيين فهل له أن يقيم عليهم الحد بدون شهود؟ مرت معنا هذه المسألة قريبا، هل يقضي القاضي بعلمه؟ وأن أكثر العلماء يقولون لا يقضي القاضي بعلمه، لأجل لا يكون هذا فتح لباب شر، يستغل القاضي منصبه بظلم الناس وبسلب أموالهم وإراقة دمائهم بحجة أنه يعلم منهم كذا وكذا. وأيضا هذه المسألة قيدت بشهود أربعة، يعني شدد فيها في الشرع. فإذا رأى القاضي زانيين يزنيا فليس له أن يقيم عليهم الحد. وأخ يقول شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة، فعرفوا الرجل ولم يعرفوا المرأة، فما الحكم؟ وإذا عرف بعضهم المرأة دون الآخرين فما الحكم؟ يشهدون على الرجل ولا يشهدون على المرأة، لأن النصاب ما اكتمل. فهؤلاء أربعة رأوا هذا الرجل وعرفوا، يشهدون عليه. والمرأة ممكن القاضي يستخرج هذا الكلام من هذا الزاني، يسأل عن هذه المرأة ثم يؤتى بها، فإن اعترفت يقام عليها الحد. ويقول متى يكون الجهاد فرض عين؟ الأصل أن الجهاد فرض كفاية، وهذا ما عليه أكثر العلماء أن الجهاد فرض على الكفاية، هذا الأصل. وقد يتعين على بعض الناس، وقد ذكر العلماء أحوالا يصير فيها الجهاد فرض عين. من هذه الأحوال إذا دخل العدو الكافر بلاد المسلمين، دخل بلدا من بلاد المسلمين، فمن كان حاضرا في ذلك البلد من الرجال القادرين على الجهاد يكون الجهاد في حقه فرض عين. لأنه قد وصل إليه العدو، وإذا لم يقاتله ولم يجاهده تمكن في بلاد الإسلام. فإذا وصل العدو بلادا من بلاد المسلمين فيجب على من كان حاضرا في ذلك البلد من القادر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق
0: يرجع. ولا يزال هناك معارك وقتال مستمر، فهذا لا يجوز له أن ينصرف من مكانه إلا بما استثنى الله تعالى. إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرف القتال يقول أخرج من هذه الجهة وألتف من الجهة الأخرى، أو متحيز إلى فئة كأن يكون هناك مثلا معسكر تجمع فيه المسلمون يرجع إليهم ليعاود القتال هو وإياهم، هذا ليس فرارا من الزحف. فمن حضر القتال صار فرض عين عليه. أيضا يكون الجهاد فرض عين إذا كان إنسان عنده معرفة ببعض الأسلحة ولا يوجد من يقوم بها سواه، بحيث أنه إذا لم يحضر دخل على المسلمين ضعف من تلك الجهة، سلاح معين أو شيء معين لا يعرفه أحد إلا هو، أو أن الذي يعرفه لا يكفي يحتاجون إليه، وجوده ضرورة، فهذا يجب عليه القتال وجوبا عينيا. أيضا مما أوجب في أهل العلم الجهاد وجوبا عينيا جاء به الدليل، إذا دعا الإمام الناس، إذا دعا الإمام الناس جميعا للنفير دعاهم للقتال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ثم قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا استنفر الناس من تخلف يعاقبه، ولذا هجر كعب بن مالك، مرار بن الربيع، هلال بن أمية، لأنهم تخلفوا بعد استنفار النبي صلى الله عليه وسلم للناس. فإذا استنفر الإمام الناس للقتال ودعاهم إليه فلا يجوز التخلف عنه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، كيف يرغبون بأنفسهم عن نفسه ويقاتل؟ ففي هذه الأحوال يكون الجهاد فرض عين، وإلا فالأصل عند جمهور أهل العلم أن الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به القدر الكافي سقط الوجوب عن الباقين. ويقول: إذا تعارض حديث صحيح وحديث حسن فهل يجمع بينهما أو نأخذ بالصحيح؟ أولا لابد من أن يعلم أنه لا يمكن أن يتعارض حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المشرع واحد هو الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون تعارض بين المشرع الذي بين أقوال وشرع المشرع الذي هو بكل شيء عليم. نعم الناس حين اختلفت علومهم أفكارهم اختلفوا، ولذا قال الله في القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أبدا أن يتعارض حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن. ولذا كان ابن خزيمة رحمه الله الذي يلقب بإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: من ادعى وجود حديثين متعارضين فليأتني أوفق له بينهما، من قال يوجد حديثان أي صحيحان ثابتان متعارضان فليأتني أوفق له بينهما. فلا يمكن أبدا أن يوجد حديثان ثابتان ولو كان أحدهما حسن والآخر صحيح متعارضان، فإما أن يكون أحدهما ضعيفا، وإما أن يكون هناك وجه جمع جمع به العلماء وقد لا تعلمه أنت، أو بسبب قلة العلم وقلة الفهم لا يستطيع الإنسان أن يفهم وجه الجمع بينها، وغيره من أهل العلم يفهم منها عدم التعارض. قد ألف العلماء كتبا في الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ألف الطحاوي رحمه الله كتابه الواسع النافع شرح مشكل الآثار، الآثار التي ظاهرها الإشكال متعارضة في الظاهر يجمع بينها. ألف الشافعي كتاب اختلاف الحديث، ألف ابن قتيبة كتاب مختلف الحديث، وهكذا كثير من أهل العلم ألفوا في هذا الباب لبيان أنه لا تعارض بين حديثين ثابتين. ويقول: ما الصواب في رؤية الله يوم القيامة؟ هل يراه الكفار والمنافقون أم لا؟ ظاهر كثير من الأدلة أنه يراه الجميع في موقف القيامة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقد أجمع أهل اللغة أن اللقي يستلزم الرؤية إذا كان من سليم البصر. فالله تعالى أثبت أن كل إنسان ملاق الله، وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة: يلقى الله العبد ويقول للكافر: أظننت أنك ملاقي؟ فاستدل العلماء بالأدلة التي فيها اللقي على الرؤية. وأيضا قد جاء في حديث أبي سعيد الطويل في الصحيحين أنه يبقى أناس من المسلمين وأناس من المنافقين ممن كان يعبد الله رياء وسمعة، وبقايا من أهل الكتاب فيأتيهم الله ويرونه، يأتيهم الله ويرونه كما في الحديث الطويل. وفيه مؤمنون منافقون بقايا من أهل الكتاب. قد يقول قال: كيف بقول الله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذه الآية في الكفار؟ فحمل العلماء أنه في بعض المواضع يرونه وفي بعضه يحجبون عنه، وحملت الآية على غير ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام جيد، يقول: رؤية الكفار والمنافقون لله تعالى في أرض القيامة رؤية عقوبة، رؤية عذاب، ليست رؤية نعيم. مثل ولله المثل الأعلى لكن للتقريب، قال: كالسارق لا يريد أن يرى القاضي، إن القاضي سيقطع يده. القاتل المجرم لا يريد أن يرى السلطان القاضي، فرؤيته للسلطان تعتبر في حقه ألم وندامة وحسرة. قال: فالكفار حين يرون الله يتندمون، تحسرون، تكون لهم هذه الرؤية عذابا. ومن ما يضاف في عذابهم أن الله تعالى يأمر المؤمن بالسجود له، قال: فيكشف عن ساق فلا يبقى مسلم كان يسجد لله في الدنيا إلا سجد، ويذهب من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، يريد أن يسجد فيصير ظهره طبقا واحدا، أي يتصلب ظهره، كلما أراد أن يسجد سقط إلى خلفه. هذه عقوبة أيضا لهم، يرون المؤمنين يسجدون وهم لا يستطيعون السجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإذا رأوه لا تكون هذه رؤية كرؤية المؤمنين، وظاهر الأدلة أنهم يرون الله تعالى أي في أرض القيامة، وأما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنون. ويقول في سؤاله الأخير قال: هل صحيح أن الشيخ يحيى كان في بداية الأمر يقول بأن قتال الرافضة فتنة؟ لا أعلم هذا أبدا، وكان يفتي بالقتال، أفتى الجيش بالقتال، وأن قتال الرافضة جهاد مشروع. ثم لما وصلوا إلى دماج اعتدوا اعتداء، تحرشوا تحرشا، وأهل السنة كانوا يطلبون العلم، فكانوا يأتون إلى السوق الذي في دماج، سوق صغير، يشترون أشياء ومعهم الأسلحة، ولم يصر بينه وبين طلاب العلم حرب، ويؤذون بعض طلاب العلم بالكلام. ثم في يوم من الأيام جاءوا في رمضان وقتلوا واحدا من أهل دماج أمام الناس، قتلوه، فمنها نشبت الحرب. قام أهل البلد يطالبون بقتيلهم، وقتلوا من يسر الله منهم في ذلك الوقت، ثم قامت حرب هم وقبيلة وادعة، وشارك معهم طلاب العلم، ولم يقل الشيخ يوم من الأيام فيما أعلم أنه فتنة. ثم لما اشتدت الحرب بينهم وبين أهل وادعة، واعتدوا على أيضا بيوت طلاب العلم، صارت الحرب واسعة بينهم وبين طلاب العلم وبين أهل البلاد. وخطب الشيخ تلك الخطبة التي دعا فيها إلى الجهاد، وأيضا أخرج ذلك الكتاب، وهو أصله درس بين مغرب وعشاء، الذي سمى التصريح بأن جهاد الرافضة وبأن قتال الرافضة جهاد شرعي صحيح، هذا في أول الأمر. ولا أزال أعلم من شيخنا حفظه الله أنه يشجع على قتال الرافضة ويدعو إلى ذلك، بل كلما واصلنا بشيء شجع على ذلك، بل هو الذي أفتانا في هذا البلد نقاتل. الحوثي حين وصل إلى هذه الألوية لم يصل باسم حوثي، دخل إلى هذه البلاد باسم جيش، تنكروا في لباس الجيش، وما زالت هذه الألوية القريبة منا، كان يرمى إلى هذا المكان ربما بالسلاح العادي، فدخلوا باسم جيش حتى ملأوا الألوية، فما تفاجأ الناس يوم إلا وهم في النقاط، أصبحت النقاط من أطراف مدينة الضالع إلى قعطبة فيها نقاط للحوثي. فواصلنا الشيخ قال قاتلوهم، قلنا ما زال في بعض المعسكرات عساكر، قال كل من قاتلكم باسم الرافضة قاتلوه كائن من كان. ولعل الإخوة يذكرون ذلك، اتصلنا له بعد صلاة الجمعة والناس موجودون بكثرة، فالقول بأنه يقول أنه فتنة هذا قول غير صحيح. نعم الشيخ حذر بعض الإخوة من الانهماك في المناصب في المسؤوليات، حذر من أن السني ينجرف يلهث وراء الدنيا، تتغير نيته، يبحث عن منصب، يهرع إلى السعي إلى الرتب، هذا خطأ، وكل أهل السنة يحذرون منه. وأما قتال جهاد في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله فلا يقول إنه فتنة إلا إنسان لم يوفق. الشيخ يحيى قاتل الحوثيين، وما زال أغلب أهل اليمن ينظرون إليهم، ما زال أغلب أهل اليمن يقولون لماذا تقاتلونهم وهو يقاتلهم، قد ضربوا إلى بيته، وصلت القذائف إلى بيته إلى مكتبته. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال رحمه الله قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فيها عيب المنافقين وتوبيخهم، نظر بعضهم إلى بعض يريدون الهرب، يقول بعضهم لبعض إشارة: هل يراكم من أحد، أي أحد من المؤمنين إن قمتم؟ فإن لم يرهم أحد خرجوا من المسجد، وإن علموا أن أحدا يراهم أقاموا وثبتوا، ثم انصرفوا عن الإيمان بها. وقيل انصرفوا عن مواضعهم التي يسمعون فيها، والحاصل أنهم لا يريدون تلاوة هذه الآيات وهم موجودون يعلمون أنها فيهم. فيقول بعضهم لبعض: هل يراكم من أحد، إذا خرجتم وانصرفتم من هذا المجلس قبل أن يتلو هذه الآيات التي هي في أوصافكم. ثم انصرفوا أي عن الإيمان بها، وقيل انصرفوا عن مواضعهم التي يسمعون فيها، ويحتمل الأمرين: إن صرفوا من أماكنهم خرجوا وفارقوا ذلك المجلس، وهكذا انصرفوا عن الإيمان بها. صرف الله قلوبهم عن الإيمان. قال أبو إسحاق الزجاج: أضلهم الله مجازاة على فعلهم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون عن الله دينه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا إذا صليتم انصرفنا من الصلاة، فإن قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهم، ولكن قولوا قد قضينا الصلاة. وهذا صحيح عن ابن عباس، أخرجه سعيد بن منصور والطبري بإسناد صحيح من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح عن ابن عباس، وله طريق أخرى عند الطبري. وهذا معناه أن ابن عباس رضي الله عنه كره موافقة المنافقين في اللفظ، وموافقة هذا اللفظ الذي جاء في المنافقين، فيقول أحسن منه أن يقول قضينا الصلاة. قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي تعرفون نسبه وحسبه، قال السدي: من العرب، من بني إسماعيل. قال ابن عباس: ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي صلى الله عليه وسلم وله فيهم نسب. ومعنى ولدت النبي أي من آبائه وأجداده، فليس من العرب قبيلة إلا وله فيهم نسب. فإن مرجع العرب إلى إسماعيل. فكل قبائل العرب بينها نسب. وقال جعفر ابن محمد الصادق: لم يصبه شيء من ولاد الجاهلية من زمان آدم عليه السلام. هذا معنى آخر. المعنى الأول: من أنفسكم، أي من العرب أنفسهم، وليس من العرب قبيلة إلا وله فيهم نسب. والثاني: من أنفسكم، أي من نكاح صحيح منه عليه الصلاة والسلام إلى آدم، وليس في نسبه كل إلى آدم ما هو من سفاح الجاهلية. أخبرنا أحمد ابن إبراهيم الشريحي قال: أخبرنا أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الثعلبي قال: أخبرنا عبد الله ابن حامد قال: حدثنا حامد ابن محمد قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد ابن أبي نعيم، وهو محمد بن موسى ابن أبي نعيم فيه ضعف، قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا قال: حدثني المدني، يعني أبا معشر، وهذا محتمل أنه نجيح ابن عبد الرحمن السندي، وهو أبو معشر المدني، فإن يكون هو فهو ضعيف، ومحتمل أنه عبد الرحمن ابن إسحاق المدني وهو صدوق. عن أبي الحويرث، واسمه عبد الرحمن بن معاوية، ضعيف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام. وهذا أخرجه من هذا الطريق أيضا الطبراني والبيهقي، وإسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي نعيم وأبي الحويرث، وأيضا منقطع بين أبي الحويرث وابن عباس، فإنه من الطبقة السادسة. ولكن هذا الحديث له طرق عن ابن عباس، وجاء أيضا عن صحابة آخرين، عن جماعة من الصحابة، عن علي وعائشة وأبي هريرة، خرجها جميعا بتوسع الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. الحديث رقم 14900 من الإرواء، وحسنه بمجموع طرقه. فإذن هذان معنيان: من أنفسكم، من أنفسكم أي أنه من العرب، منكم ليس من قوم آخرين، ومن أنفسكم أي من نكاح صحيح، وليس في ولادة عليه الصلاة والسلام من آبائه إلى آدم ما هو من سفاح الجاهلية. قال: وقرأ ابن عباس والزهري وابن محيص: من أنفسكم بفتح الفاء، أي من أشرفكم وأفضلكم. أنفس الشيء هو أفضله وأعلاه، فيقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من أشرفكم وأفضلكم منزلة. عزيز عليه أي شديد عليه. ما عنتم قيل ما موصولة أي عنتكم، أو قيل ما صلة أي عنتكم، وهو دخول المشقة والمضرة عليكم. وقال القتيبي ما أعنتكم وضركم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما ضللتم، وقال الضحاك والكلبي ما أثمتم، عندنا أتممتم والصواب أثمتم كما في المخطوطة، بمعنى عزيز عليه أي يشق عليه الأمر الذي يعنتكم، أي يشق عليكم، يشق عليه كل ما يشق عليكم. وهذا من رحمة بهم عليه الصلاة والسلام، أن الشيء الذي يشق على المسلمين ويضرهم سواء كان مشقة في الدنيا أو في الآخرة يشق عليه ويعظم عليه، فهو يريد للناس الخير ويريد بهم الرحمة، فأي أمر يشق عليهم في الدنيا أو يشق عليهم في الآخرة بمعنى يترتب عليه عقاب الآخرة من الضلال والإثم يشق عليه، حتى قال الله تعالى له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، في آية أخرى لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، الباخع مهلك، لعلك مهلك نفسك إذا لم يؤمنوا، وهذا من شدة حرصه عليهم، يريد لهم الخير والهداية والنفع. حريص عليكم أي على إيمانكم وصلاحكم، وقال قتادة حريص عليكم أي على ضالكم أن يهديه. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قيل رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين. فإن تولوا أي إن أعرضوا عن الإيمان وناصبوك الحرب فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. روي عن أبي بن كعب قال آخر ما نزل من القرآن هاتان الآيتان لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة، وقال هما أحدث الآيات بالله عهدا. هذا أخرجه أحمد، يعني أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وله طريقان عن أبي بن كعب هو بهما حسن. وفي هذه الآيات من الفوائد أن المنافقين لا يريدون سماع ما أنزل فيهم من القرآن فينفرون من ذلك ويفارقون المجالس عند تلاوة ذلك، وهكذا العاصي المذنب لا يريد سماع الآيات والأحاديث التي في ذلك الذنب وتلك المعصية، وربما ضايقه ذلك. وهذا من عقوبة الله له أنه لا يسمع ذلك، عقوبة إضافة إلى ما هو عليه من المخالفة، وإلا لو عقل حقا لاستمع ذلك، لأنه إذا استمع ينتفع به. وقد يتشبه بهم بعض الناس فلا يريد سماع الذكر والآيات والأحاديث، يأتيه الشيطان من جانب أنه إذا سمعها تكون قامت عليه الحجة بها، وإذا خالفها يأثم، فهو يفضل ألا يسمع ذلك لأجل لا تقوم عليه الحجة به، وهذا من الخطأ أيضا. فكما أنه تقوم عليه الحجة بسماعها ويأثم إذا لم يعمل، كذلك يأثم على إعراضه إذا أعرض وهو بإمكانه يتعلم. فواجب عليه أن يسمع وأن يتعلم. فهذا القرآن أنزل لخطاب المسلمين، فكيف يعرض إنسان عنه ويقول حتى لا تقوم علي الحجة؟ بل واجب أن يسمع وأن يبحث عنه وأن يعمل به. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى يجازي العباد من جنس أعمالهم، فهؤلاء لما انصرفوا عاقبهم الله فصرف قلوبهم، وهذا كثير في القرآن. هذه الآية مثل قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فاختاروا الزيغ وسلكوا طريقة فأزاغ الله قلوبهم، وهؤلاء انصرفوا عن آيات الله فصرف الله قلوبهم عنها وأبعدهم عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي في خبر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فلا تنصرف عن الخير فيصرفك الله عنه، ولا تعرض عنه فيعرض الله تعالى عنك، ولكن أقبل عليه وتقرب منه يقبل الله عليك ويقربك الله تعالى ويعينك على الخير. فالانصراف عن ذلك شأن المنافقين، ينصرفون عن آيات الله ولا يبالون بها ولا يسمعونها. أيضا في هذه الآية أن عدم التفهم لآيات الله معصية يعاقب الله تعالى عليها العبد، فالله تعالى أخبرنا أنه عاقب هؤلاء بصرف قلوبهم بسبب أنهم لا يفقهون آيات الله، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي لأجل أنهم قوم لا يفقهون. فترك التفقه في آيات الله والتأمل فيها والتفهم لها هذا ذنب، فالله تعالى أنزل هذا القرآن ليفقه عنه وليفهم. فمن أعرض عن ذلك يعاقبه الله تعالى، ومما يعاقبه الله به يصرفه الله عن الخير. أيضا في هذه الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق، ويشق عليه كل أمر يشق عليهم، وهذا نستفيد منه أن كل ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير لنا، وإن لم نعلم وجه الخيرية في حين من الأحيان أو مكان من الأمكنة فهو خير، لأن هذا الأمر صادر من حريص علينا، من رؤوف رحيم بنا، ممن يشق عليه كل ما يضرنا. فكل أمر فيه ضرر على الناس يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن أوامر فيها الخير لهم. ومن هنا نستفيد فائدة أن الخيرية للناس جميعا هي في العمل بهذا الدين، فالخيرية في العمل بدين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خير للناس في دينهم ودنياهم مهما كان الأمر. قد يصور أعداء الإسلام أن فيه شدة وفيه مشقة، كالحدود، كقطع يد السارق، كرجم الزاني، كقتل القاتل، هذا هو عين الخير للمسلمين. فأنت انظر من هو حريص عليك، من هو رحيم بك، من يشق عليه ويؤذيه ويؤلمه الأمر الذي يشق عليك، أوامره كلها إذا أمرك ونصحك يكون فيه خيرك وسعادتك ويختار لك الخير. فإذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير ما يصلح الناس. أيضا نستفيد من هذا فائدة أيضا، أن الداعي إلى الله تعالى ينبغي أن يتحلى بهذه الأخلاق، يتحلى بأن يكون حريصا على نفع الناس، يتحلى بأنه يشق عليه الأمر الذي يضر الناس، كل ما يضر الناس يؤلمه ويشق عليه. إذا لم يهتدي الناس تألم، يسعى في كل سبب ممكن لهدايتهم. ولذا كما سبق في الآيات النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه: لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، تهلكها إذا لم يؤمنوا ويتبعوك، فالأمر بيد الله، يقول الله له. ولكن لحرصه الشديد عليهم كان هذا حاله. فإذا كان الداعي إلى الله تعالى بهذه الصفة حريصا على نفع الناس، يشق عليها ما يضرهم في الدنيا والآخرة، ستجده رحيما بهم، صابرا على ما يصدر منهم، مجتهدا في إيصال الخير إليهم، لا يقول ما لي وللناس أو لا أبالي بهم أو يحصل لهم ما يحصل، لا، يرى نفسه مسؤولا عن ذلك. أما المعرض الذي لا يبالي، ما استقام من أبر الناس استقام، ومع وجع وجع وهو غير مبالي لذلك وغير مهتم به، فهذا في الغالب لا يكون له أثر، لأن طريقه هذا ليس طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا أيضا يستفيد الداعي إلى الله تعالى أن كل ما يبعد الناس عن الخير يبتعد عنه. قد يبعد الناس عن الخير بعض أفعاله أو تصرفاته أو معاملته، يبتعد عن ذلك لأنه يريد الخير والهداية للناس، يرى الشر فيهم فيؤلمه ذلك. هكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله تعالى والمعلم للناس، رحيما بهم، رفيقا، حريصا على نفعهم وإيصال الخير إليهم. إذا رأى منهم الإعراض والبعد آلمه ذلك وشق عليه، فيجتهد في إيصال الخير إليهم. هذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا نستفيد من هذا، من هذه الآيات، أنه بعد أن يبذل هذا الأمر ويسعى فيه، إذا تولى الناس عن قبول الخير يرد أمره إلى الله وهم لا يضرونه، فقل حسبي الله، أي الله تعالى كافيني، ويتوكل على الله تعالى الذي بيده الأمر. ولذا كان أهل العلم من أهل السنة والجماعة هم أحرص الناس على نفع الناس، يحبون الخير لأنفسهم وللمسلمين جميعا، لا يحملون في قلوبهم غلا ولا حنقا ولا غيظا على أهل الإسلام، يريدون لهم النفع. هم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هم أرحم الناس بالناس. وبهذا تم تفسير هذه السورة، سورة براءة. أخن يقول في قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذا النفي سبق أنه بمعنى النهي، هل هذا شامل للجهاد الذي يكون فرض العين؟ لا، ليس شامل الله. هذا في النفير، يعني غزو الكفار، وغزو الكفار الأصل أنه فرض كفاية، لا يكون فرض عين إلا إذا استنفرهم الإمام. فالآية ليست في صدهم أو دفعهم، إنما هو في غزوهم والنفير إليهم. وهذا الأصل أنه فرض كفاية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: أدري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب الرابع والثلاثون، باب الوصية بالنساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو. وعن عبد الله بن زمعة رضي

0: رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد، وقولهم بعث أي قام بسرعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء، معناه يبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها، بكسر الراء يفركها بفتحها أي أبغضها، والله أعلم. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات، جمع عانية بالعين المهملة، وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. والضرب المبرح هو الشاق الشديد، وقوله فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، حديث حسن، رواه أبو داود. وقال: معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذئرن هو بذال معجمة مفتوحة وهمزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اجترأنا. قوله أطاف أي أحاط. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في الفصل الذي بين فيه العلامة ابن القيم رحمه الله عليه بأن علماء الكلام هم أشباه الخوارج، باعتبار أن الخوارج اعترضوا على عدل رسول الله عليه الصلاة والسلام في حكمه، وهكذا علماء الكلام اعترضوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به عن ربه من إثبات الأسماء والصفات، وكان اعتراض علماء الكلام أشد من اعتراض الخوارج، كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فقال رحمه الله: والله يحكم بينكم يوم الجزاء بالعدل والإنصاف والميزان، هذا ونحن فمنهم بل منكم براء إلا من هدى وبيان. فاسمع إذن قول الخوارج ثم قول خصومنا واحكم بلا ميلان. من ذا الذي منا إذن أشباههم إن كنت ذا علم وذا عرفان؟ قال الخوارج للرسول: عدل فلم تعدل، وما ذي قسمة الديان. وكذلك الجهمي قال نظير ذا لكنه قد زاد في الطغيان. قال الصواب بأنه استولى، قالوا الصواب بأنه استولى فلم قلت استوى وعدلت عن تبيان. وكذاك ينزل أمره سبحانه، لما قلت ينزل صاحب الغفران. ماذا بعدل في العبارة وهي موهمة التحرك وانتقال مكان. وكذاك قلت بأن ربك في السماء أوهمت حيز خالق الأكوان. كان الصواب بأن يقال بأنه فوق السماء سلطان ذي السلطان. وكذاك قلت إليه يعرج، والصواب إلى كرامة ربنا المنان. وكذاك قلت بأن منه ينزل القرآن تنزيلا من الرحمن. كان الصواب بأن يقال نزوله من لوحه أو من محل ثاني. وتقول أين الله ذاك الأين ممتنع عليه وليس في الإمكان. لو قلت من كان الصواب كما ترى في القبر يسأل ذلك الملكان. وتقول اللهم أنت الشاهد الأعلى تشير بأصبع وبنان نحو السماء، وما إشارتنا له حسية بل تلك في الأذهان. والله ما ندري الذي نبديه في هذا من التأويل للإخوان. قلنا لهم إن السماء هي قبلة الداعي كبيت الله ذي الأركان. قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضح البرهان. فالناس طرا إنما يدعونه من فوق هذه فطرة الرحمن. لا يسألون القبلة العليا ولكن يسألون الرب ذا الإحسان. قالوا وما كانت إشارته إلى غير الشهيد منزل الفرقان. أترى أمسى للسماء مستشيدا حاشاه من تحريف ذي البهتان. وكناك قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان. نادى الكليم بنفسه وكذاك قد سمع الندى في الجنة الأبوان. وكذا ينادي الخلق يوم معادهم بالصوت يسمع صوته الثقلان. إني أنا الديان آخذ حق مظلوم من العبد الظلوم الجاني. وتقول إن الله قال وقائل وكذا يقول وليس في الإمكان. قول بلا حرف ولا صوت يرى من غير ما شفة وغير لسان. أوقعت في التشبيه والتكسيم من لم ينف ما قد قلت في الرحمن. لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببنان. وسكت عن تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفوق للديان. وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان. كنا انتصفنا من أولي التقسيم بل كانوا لنا أسرى عبيد هوان. لكن منحتهم سلاحا كلما شاءوا لنا منهم أشد طعان. وغدوا بأسهمك التي أعطيتهم يرموننا غرضا بكل مكان. لو كنت تعدل في العبارة بيننا ما كان يوجد بيننا رجفان. هذا لسان الحال منهم وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان. يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيان. سيما إذا قرئ الحديث عليهم وتلوت شاهده من القرآن. فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان. ويكاد قائلهم يصرح لو يرى من قابل فتراه ذا كتمان. إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. وقد بين وأوضح رحمة الله عليه أوجه الشبه بين علماء الكلام وبين الخوارج، وأن الخوارج اعترضوا على عبد رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا له اعدل. وهكذا علماء الكلام لسان حالهم أنهم قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام لم تعدل في العبارة، لم تعدل في العبارة. فالخوارج قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم تعدل في الحكم، وهؤلاء قالوا لم تعدل في العبارة. قال رحمه الله والله يحكم بينكم يوم الجزاء، أي بين علماء الكلام وبين الخوارج. والله يحكم بينكم يوم الجزاء بالعدل والإنصاف والميزان. هذا ونحن فمنهم بل منكم براء إلا من هدى وبيان. أما علماء السنة فهم براء من مذهب الخوارج ومن مذهب علماء الكلام. وما كان من قدر الهدى والبيان فهم آخذون به ومتمسكون به. قد تسمع إذن قول الخوارج ثم قول خصومنا واحكم بلا ميلان. من ذا الذي منا إذن أشباههم، أي أشباه الخوارج، هل علماء السنة أم علماء الكلام؟ قال من ذا الذي منا إذن أشباههم إن كنت ذا علم وذا عرفان. قال الخوارج للرسول عدل فلم تعدل وما ذي قسمة الديان. في القصة المشهورة حين قال رئيس الخوارج للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال وكذلك الجهمي قال نظير ذا لكنه قد زاد في الطغيان. زاد في الطغيان على الخوارج. الخوارج قالوا تلك المقولة في مسألة معينة وفي قسمة معينة، وأما الجهمية وعلماء الكلام فلسان حالهم أنهم قالوا ذلك في أشياء كثيرة كما سيأتي. قالوا كذلك الجهمي قال نظير ذا لكنه قد زاد في الطغيان. قال الصواب بأنه السولى. قال الصواب بأنه السولى فلم قلت السوى وعدلت عن تبيان. قال الصواب بأنه السولى أي في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، أن الصواب استولى دون السواء. فلما قلت استوى وعدلت عن تبياني لما لم تتكلم بالكلام الصحيح وتكلمت بما يوهم الباطل؟ هذا لسان حالهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه بلغ ذلك عن ربه أنه قال الرحمن على العرش استوى، فاعترضوا على ذلك وقالوا كان الواجب أن يقول استولى، لكنه عدل عن الكلمة الصحيحة إلى الكلمة التي تحتمل الباطل على حد زعمهم. وكما كي ينزل أمره سبحانه، لما قلت ينزل صاحب الغفران؟ كذلك في أدلة النزول التي فيها ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، أيضا اعترضوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام بلسان الحال لا بلسان المقال، وقالوا لما لم تقل ينزل أمره وأضفت النزول إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان العدل في العبارة أن تقول ينزل أمر ربنا إلى السماء الدنيا، أو ينزل ملك من ملائكة ربنا، أو تنزل رحمة ربنا إلى السماء الدنيا، فلما قلت ينزل ربنا ولم تعدل في العبارة؟ وكذلك ينزل أمره سبحانه، لما قلت ينزل صاحب الغفران؟ ماذا بعدل في العبارة وهي موهمة التحرك وانتقال مكان؟ أي النزول يوهم التحرك والانتقال، فإن من كان في موضع عال كالسطح أو على سفح جبل ونزل من الجبل إلى الوادي، هذا النزول يحتاج إلى تحرك وانتقال من مكان إلى مكان، أي والله عز وجل منزه عن ذلك. على أن الصواب في مسألة النزول ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن الله ينزل ولا يخلو منه العرش، ولا يتلفظ بكلمة الانتقال والتحرك، لا نفيا ولا إثباتا، لا نفيا ولا إثباتا، لعدم ورود ذلك في الكتاب أو في السنة، أعني النفي والإثبات، فيترك الإنسان الخوض في هذا الأمر فلا يثبت ولا ينفي. قال ماذا بعدل في العبارة وهي موهمة التحرك وانتقال مكان؟ وكذاك قلت بأن ربك في السماء، أوهمت حيز خالق الأكوان. وكذاك قلت، هذا خطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بأن ربك في السماء أوهمت حيز، أي أوهمت أن ربك متحيز، أي في مكان من الأمكنة قد حاطت به الأمكنة، وليس هذا بلازم، ليس هذا بلازم، فمن كان عاليا لا يلزم أن يكون في موضع مخلوق. ومعلوم أن العرش في السماء وليس هو في مكان مخلوق، في موضع مخلوق، وهكذا رب العالمين سبحانه، هكذا رب العالمين سبحانه هو عال على خلقه وليس في مكان مخلوق يحيط به شيء من مخلوقاته، وسطح العالم كما عرفنا ما هم في عالم آخر، سطح العالم ونهاية المخلوقات وسطح المخلوقات ليست في عالم آخر، فإن ذلك يستلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. قال وكذاك قلت بأن ربك في السماء، أوهمت حيز خالق الأكوان. كان الصواب بأن يقال بأنه فوق السماء سلطان ذي السلطان، يعني كان الصواب والعدل العبارة أن يقال بأن سلطان رب العالمين سبحانه وتعالى في السماء، ولا يقال إن رب العالمين في السماء، بل يقال سلطانه في السماء، هكذا يزعمون. كان الصواب أن يقال بأنه فوق السماء سلطان ذي السلطان. وكذاك قلت إليه يعرج، والصواب إلى كرامة ربنا المنان. كذلك قلت بأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء، تعرج إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما هي تعرج، وهكذا الملائكة يعرجون إلى رب العالمين، وإنما هي تعرج إلى كرامة الله عز وجل. الصواب أن يقال فيما يزعمون بأنها تعرج إلى كرامة الله عز وجل، لا تعرج إلى رب العالمين سبحانه، فإن الله عندهم لا يقال فيه أنه في السماء. كان الصواب أن يقال بأنه فوق السماء سلطان للسلطان، وكذلك قلت إليه يعرج، والصواب إلى كرامة ربنا المنان. وكذلك قلت بأن منه ينزل القرآن تنزيلا من الرحمن، كان الصواب بأن يقال نزوله من لوحه أو من محل ثاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر وبلغ عن ربه بأن القرآن ينزل من الله عز وجل، تنزيل رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فالقرآن ينزل من الله عز وجل. فيقول كان الصواب أن يقال أن القرآن ينزل من اللوح المحفوظ أو من محل ثاني كالسماء، ولا يقال ينزل من رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنهم ينفون الكلام عن الله عز وجل ولا يثبتونه. كان الصواب أن يقال نزوله من لوحه أو من محل ثاني. وتقول أين الله ذاك الأي ممتنع عليه وليس في الإمكان، لو قلت من كان الصواب كما ترى في القبر يسأل ذلك الملكان. وتقول أي يا محمد للجارية أين الله، وعندهم أن هذا ممتنع، فالله عز وجل يسأل عنه بأين. وتقول أين الله وذاك الأين ممتنع عليه وليس في الإمكان، ويقولون لا يسأل بالأين إلا من كان في مكان وفي حيز، والله منزه عن ذلك فيما يزعمون. وتقول أين الله ذاك الأين ممتنع عليه وليس في الإمكان، لو قلت من كان، لو قلت من كان الصواب كما ترى في القبر يسأل ذلك الملكان، لو قلت للجارية من الله أو من تعبدين لكان هذا هو الصواب في العبارة، أما أن تقول لها أين الله، هذا السؤال يحتمل الماضي ويحتمل الكفر وما لا يليق في حق الله عز وجل فيما يزعمون. فقالوا لو قلت للجارية من الله أو من تعبدين لكان هو الصواب كما يسأل الملكان العبد في قبره، فلا يقولان له أين الله، وإنما يقول له من ربك. وتقول أين الله وذاك الأي ممتنع عليه وليس، نعم ممتنع عليه وليس في الإمكان، لو قلت من كان الصواب كما ترى في القبر يسأل ذلك الملكان. وتقول اللهم أنت الشاهد الأعلى تشير بإصبع وبنان نحو السماء، وما إشارتنا له حسية بل تلك في الأذهان. كذلك لما أشهد نبينا عليه الصلاة والسلام ربه على أمته في حجة الوداع، حين أخبرهم وأشهدهم هل بلغ الرسالة، فشهدوا له بتبليغ الرسالة، فاستشهد على كلامهم رب العالمين، وكان يرفع ويشير إلى السماء بإصبعه ويقول اللهم فاشهد. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بإصبعه إلى رب العالمين، إلى السماء، إلى العلو. قال وتقول اللهم أنت الشاهد الأعلى تشير بإصبع وبنان نحو السماء، وما إشارتنا له حسية بل تلك بالأذهان. هم يقولون أن هذا من الباطل، وأن الله عز وجل لا يشار إليه بالإشارة الحسية، وإنما يشار إليه بالإشارة العقلية الذهنية، أما الإشارة الحسية فلا تكون إلا للأجسام، فالجسم هو الذي يشار إليه الإشارة الحسية لأنه في مكان محسوس. وأما رب العالمين فليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل به ولا منفصل عنه، فلا يشار إليه بإشارة حسية، وإنما بإشارة ذهنية وعقلية. وتقول اللهم أنت الشاهد الأعلى تشير بإصبع وبنان نحو السماء وما إشارتنا له حسية بل تلك بالأذهان والله ما ندري الذي نبديه في هذا من التأويل إخواني، بمعنى أننا أردنا أن نتأول هذا الحديث لإخواننا من الجهمية فما وجدنا تأويلا سائغا. أردنا أن نتأول هذا الحديث وأن نصرف هذا الحديث عن ظاهره فما وجدنا مصرفا قويا. والله ما ندري الذي نبديه في هذا من التأويل للإخوان، قلنا لهم إن السماء هي قبلة الداعي كبيت الله للأركان، فتأولوا الحديث بهذا التأويل وأن السماء هي قبلة الداعين، كما أن القبلة المبنية في البلد الحرام هي قبلة المصلين، فالمصلي في صلاته يتجه إلى القبلة المبنية والداعي يتجه إلى قبلة أخرى وهي السماء، فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى السماء باعتبار أنها قبلة الدعاء، كما أن المصلي يتجه بوجهه إلى القبلة المبنية في صلاته فهكذا في دعائه يتجه إلى جهة السماء، فلا لأن الله عز وجل في السماء ولكن لأن السماء هي قبلة الداعي، هكذا يزعمون. قلنا لهم إن السماء هي قبلة الداعي كبيت الله للأركان، قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضح البرهان، فالناس طرا إنما يدعونه من فوق هذه فطرة الرحمن. الناس جميعا قد وجدت الفطرة في قلوبهم أنهم إذا دعوا الله عز وجل اتجهت قلوبهم إلى جهة السماء، العالم منهم والجاهل، المسلم منهم والكافر، هذه فطرة موجودة في الخليقة. من علم أن السماء قبلة ومن لم يعلم، ما كل الناس يعلمون أن السماء قبلة، على أن هذا الكلام ما هو صواب، لكن على فرض أن هذا من الصواب فإن هذا لا يعلمه إلا بعض الناس، وقلوب جميع الخلق تتجه إلى جهة السماء، هذا يدل على أن في فطرهم أن ربهم في السماء، ما هو أن السماء قبلة، فإن القبلة تعرف عن طريق الخبر ولا تعرف عن طريق الفطرة، ولهذا كان المسلمون يستقبلون بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمرهم رب العالمين سبحانه وتعالى أن يستقبلوا القبلة، فالقبلة تتغير على حسب أمر الله عز وجل وشرعه، كما تغيرت من بيت المقدس إلى الكعبة، أما هذا الأمر فإنه لا يتغير في قلوب الناس، أمر ثابت في القلوب وفطرة ثابتة في القلوب تتجه إلى جهة السماء، ولا يعلمون مثل هذه المسألة أن السماء قبلة الدعاء، هذا الشيء يجدون.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد،
3: رب ذا الإحسان، فالناس يتجهون بفطرهم إلى السماء ويسألون المغفرة والرحمة، هل يسألون القبلة ويتجهون إليها بالسؤال؟ ليس الأمر كذلك، لا يسألون القبلة العليا ولكن يسألون الرب ذا الإحسان، قالوا وما كانت إشارته إلى غير الشهيد منزل الفرقان، أتراه أمسى للسماء مستشهدا لم يبقى اللهم فاشهد، يخاطب السماء بقول اللهم ويطلب الشهادة من السماء، هذا ما له يستقيم، فلهذا أشكل على هؤلاء الجهمية تأويل هذا الحديث وما وجدوا تأويلا مستقيما، ولهذا قال والله ما ندري الذي نبديه في هذا من التأويل للإخوان، قلنا لهم إن السماء هي قبلة الداعي كميت الله للأركان، قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضح البرهان، فالناس طرا إنما يدعونه من فوق، هذه فطرة الرحمن، لا يسألون القبلة العليا ولكن يسألون الرب ذا الإحسان. قالوا وما كانت إشارته إلى غير الشهيد منزل الفرقان، أتراه أمسى للسماء مستشهدا حاشاه من تحريف ذي البهتان. الأبيات ما زالت فيها طول، ننتهي بهذا ونتجه إلى كتاب زاد المعاد.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
5: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة، فما حكم غسل اليدين إلى المرفقين؟ نعم، واجب لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، فهل يدخل المرفقان في الغسل؟ نعم، الصحيح أنه يجب غسلهما مع اليدين. والذين قالوا لا يجب غسلهما يقولون هو أكمل وأفضل، الذين قالوا لا يجب غسلهما يقولون هو أكمل وأتم في الوضوء. نواصل نقرأ الباب الذي ذكره المؤلف، غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. أخذنا المسألة الأولى وهي غسل اليدين مع المرفقين، بقي المسألة الثانية وهي إطالة الغرة. المؤلف ذكر إطالة الغرة، وبعض العلماء يذكر إطالة الغرة والتحقيل معا، لأنه هو الذي يورد به الحديث في الرواية التي ذكرها، فليطل غرته وتحجيله. والغرة الأصل هي بياض في جبهة الفرس، والتحجيل هو بياض في قوائم الفرس، قوائم يديه ورجليه. والمراد بالحديث، معنى الحديث، إن أمتي غرا محجلين، المراد النور الذي يكون في أعضاء الوضوء يوم القيامة لهذه الأمة من أثر الوضوء، يكون النور في وجوههم وأيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء. وسبق معنا في أول باب صفة الوضوء أن هذا من خصائص هذه الأمة، الوضوء عام لهذه الأمة ولغيرها كما تقدم، ولكن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، يعرفون به من بين سائر الأمم. وفي استحباب ذلك قولان للعلماء، استحباب مجاوزة الفرض غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، فمجاوزة ذلك من حيث الوجوب لا يجب، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن هل يستحب أن يجاوز المرفقين فيغسل العضد ويجاوز الكعبين فيغسل الساقين؟ على قولان للعلماء، القول الأول أنه يستحب ذلك، وهذا قول الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه يستحب مجاوزة ذلك، على خلاف بينهم فيما في الموضع الذي يستحب أن يصل إليه، سيأتي ذكره إن شاء الله. واستدلوا بأدلة. الدليل الأول الذي استدلوا به حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف، وفيه: فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. قالوا فهذا أمر بإطالة الغرة والتحجيل، وهو يدل على استحباب ذلك، إنه قال فمن استطاع منكم، والمراد به الترغيب. الدليل الثاني قالوا أن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف، ففي أنه غسل يديه حتى أشرع في الساق، حتى أشرع، غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الدليل الثالث حديث أبي هريرة في الصحيحين: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والمراد بالحلية أي النور الذي يكون يوم القيامة، فقال يبلغ النور من المؤمن يوم القيامة حيث بلغ الوضوء. فالمعنى إذن أنه يستحب إطالة موضع الوضوء ليزداد موضع النور. استدل بهذا الحديث أبو هريرة كما في صحيح مسلم. القول الثاني أنه لا يستحب ذلك، بل يغسل إلى حيث أمر الله تعالى. يغسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ولا يجاوز ذلك. وهذا مذهب مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد. اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لجده، فجده هنا يختار قول الأول، الرواية الأولى عن أحمد، إطالة، وذكره عنه في الإنصاف أيضا، ذكره عن المجد أنه يقول باستحباب ذلك، وهكذا اختارها ابن القيم رحمه الله. استدل هؤلاء بأدلة لخص الشيخ البسام رحمه الله في توضيح الأحكام، منها 6 أدلة. في المجلد الأول صفحات 28 و200. الأول قال فيه: قال مجاوزة محل الفرض على أنه عبادة دعوى تحتاج إلى دليل. قال مجاوزة محل الفرض باعتبار هذا الشيء عبادة يتعبد به يحتاج إلى دليل. قالوا ولا دليل هنا، وأما ما استدل به أصحاب القرى الأول فسيأتي جوابهم عنه. أيضا قالوا كل الواصفين لوضوء رسول الله، هذا الدليل الثاني، أن كل الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، كحديث عثمان في الصحيحين، وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وحديث علي في السنن، كلهم ذكروا أنه غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين دون مجاوزة. الدليل الثالث الآية التي في سورة المائدة والنساء، قالوا حددت الوضوء، حددت محل الفرض إلى المرفقين والكعبين، وآية المائدة من آخر ما نزل من القرآن،

الآية التي في المائدة هي التي حددت الواجب. نعم، آية النساء ليس فيها ذلك. الدليل الرابع، قالوا لو سلمنا بهذا أنه يستحب المجاوزة لاقتضى الأمر أن نتجاوز حد الوجه إلى الرأس. قالوا وهذا لا يسمى غرة في اللغة، الغرة في الوجه ليس في الرأس. ومقتضى قولهم أنه يستحب المجاوزة في الغرة والتحجيل أن يغسل جزء من الرأس. قالوا وهذا لا يسمى غرة، فيكون تناقضا. الدليل الخامس والسادس التي ذكرها هي عبارة عن جواب عما استدل به أصحاب القول الأول، وسيأتي ذكره إن شاء الله. أيضا مما استدل به أصحاب هذا القول أن هذا المذهب انفرد به أبو هريرة من الصحابة ولم يفعله أحد سواه. بعضهم ذكر عن ابن عمر، والأثر عن ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. قالوا وقد كان أبو هريرة يستخفي بذلك ولا يجهر به أمام الناس، كما في صحيح مسلم من طريق أبي حازم الأشجعي أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فيغسل يديه حتى يبلغ قريب إبطيه، فقال يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ أنكر عليه، فقال أبو هريرة يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. ثم قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.

وهذا الحديث يفيدنا فائدة أن زيادة فمن استطاع أن يطيل غرة وتحجيل مدرجة في كلام أبي هريرة كما تقدم معنا في الدرس الماضي. مما يؤيد هذا في هذا الحديث أن أبا هريرة كان يستخفي بذلك، ولو كان عنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم لجهر به. ثانيا أن أبا حازم لما أنكر عليه لم يستدل أبو هريرة بهذا الحديث، لم يقل رضي الله عنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ولكن ذكر له حديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء استنباطا، أي أنه استنبط ذلك من هذا الحديث. ولو كان هذه الزيادة عنده مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لاستدل بها. أيضا استدل بعضهم لهذا الحديث أو لهذا القول بحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال الوضوء هكذا، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. قالوا فالزيادة إساءة وتعدي وظلم. النووي رحمه الله رد هذا الاستدلال، قال هذا المراد به الزيادة في المرات أن يغسل أكثر من ثلاث، وليس فيه الزيادة في الموضع، على أنه ممكن يستدل به عموما. وقال إذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في المرات فكذلك الزيادة في الموضع التي لم يأتي به دليل. هذا القول الثاني نقل عليه ابن بطال في شرح البخاري والقاضي عياض في شرح مسلم، نقلوا عليه اتفاق العلماء، قالوا اتفق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة، وهو كما ترى ليس في اتفاق بل الجمهور على خلافه، وكأنهم يريدون والله أعلم اتفاق علماء المالكية، لأن ابن بطال والقاضي عياض كلاهما من المالكية، والمالكية يقولون بهذا القول، فكأنهم يريدون اتفاق علماء المالكية. هذا القول الثاني هو الصحيح، أنه لا يستحب التعبد بالزيادة على الفرض بهذه الأدلة التي استدلوا بها. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول، فالدليل الأول تقدم معنا أن هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة ليست من الحديث، أن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيل فليفعل، هي من قول أبي هريرة فلا تكون دليلا. وأما دليلهم الثاني وهو فعل الرسول، قال أبو هريرة غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، وغسل رجله اليمنى أو رجله حتى أشرع في الساق. فالجواب عن الاستدلال بهذا الحديث من وجهين، وجه من حيث الإسناد ووجه من حيث المعنى. أما من حيث الإسناد فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الزيادة وهي قول أبي هريرة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ شاذة، هي في مسلم، ذهب بعضهم إلى شذوذها، قالوا فإنه تفرد بها عمارة بن غزية، رواها عمارة بن غزية عن نعيم المجمر عن أبي هريرة. وكل من روى الحديث عن أبي هريرة رواه بغير هذه الزيادة، رواه بفعل أبي هريرة كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد ورجليه حتى يشرع في الساق، ثم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون، ولا يذكر هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وممن رواه بخلافه سعيد بن أبي هلال وهو ثقة كما في مسند أحمد، وأيضا روايته في البخاري وليست بصريحة في البخاري لكن مذكور الرواية عنه. أيضا رواه فليح بن سليمان كذلك عند أحمد في المسند، كذلك رواه عيسى ابن عبد الله
ابن أبي ليلى وهو ثقة كما في مسند الشاميين للطبراني. كل هؤلاء الثلاثة رواه عن نعيم المجمر عن أبي هريرة ولم يذكروا زيادة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. سعيد بن أبي هلال عند أحمد وفليح بن سليمان عند أحمد وعيسى بن عبد الله بن أبي ليلى عند الطبراني في مسند الشاميين. هذا من حيث إسنادها. بقي من حيث المعنى فسرها أهل العلم كالقرطبي في المفهم وابن القيم في زاد المعاد. قالوا معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستوعب المرفقين والكعبين بالغسل، معنى غسل يديه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق. قالوا معنى أنه استوعب المرفقين والكعبين بالغسل. قال القرطبي وإنما عبر بالإشراع في العضد والساق لأنهما مباديهما، لأن المرفقين والكعبين مبادئ العضد والساق. هذا من حيث المعنى، حتى من تأمله، من استوعب المرفق بالغسل لابد يصيب الغسل شيء من العضد، وهكذا من استوعب الكعبين بالغسل لابد أن يصيب الساق شيء من الغسل. فهذا المعنى، لا أنه كان يتعمد إطالة ذلك. وأما حديث أبي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فالمراد أي موضع الحلية، والحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم، ولا تكون الزينة في العضد أو الكتف أو الإبطين حتى يبلغ إليه. فالحلية لا تكون في هذا الموضع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فمعنى إذن تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي تبلغ الحلية مواضع الوضوء، هذا معنى الحديث، أن الحلية تكون في مواضع الوضوء أي الموضع الذي فيه الحلية. ومواضع الوضوء بينت بالقرآن والسنة أنها إلى المرفقين وإلى الكعبين، فليس في دليل على استحباب الإطالة أكثر من الفرض، وإنما في إخبار أن موضع الوضوء المشروع تبلغه الحلية. فإذن هذا القول هو الصحيح. القول الثاني أن المجاوزة لموضع الفرض لا يستحب، فيغسل الإنسان حيث أمره الله إلى المرفقين وإلى الكعبين. فإن أصاب شيئا من العضد أو من الساق مما هو من ضرورة غسل اليدين المرفقين والكعبين فلا حرج، أما أنه يتقصد ذلك يتعبد به بالإطالة فليس هذا بمستحب على الصحيح. بقي الذين قالوا باستحباب ذلك هم الجمهور، اختلفوا هل المشروع الإطالة في الغرة وفي التحجيل أي في الوجه وفي القوائم اليدين والرجلين، أم في القوائم فقط دون الوجه؟ فمن أهل العلم من قال هذا خاص، منهم من القائلين بمن قال هذا خاص بالقوائم باليدين والرجلين، أما الوجه فإنه لا سبيل للزيادة فيه. فالوجه معلوم حدوده، تنتهي حدوده، لا يمكن أن يزيد في حد الوجه شيئا. أيضا الغرة ما تكون إلا في الوجه، فلو زاد في غير الوجه لا تسمى غرة. وبعضهم قال بل يستحب الزيادة في الوجه فيزيد في طوله إلى جزء من الرأس، يغسل جزءا من الرأس.
ويزيد في عرض الوجه إلى أن يصيب صفحتي العنق أي جوانب العنق.

واستدل من قال ذلك بالرواية التي ذكرها المؤلف هنا، قالوا ففيها الأمر بإطالة الغرة والتحجيل معا، فليطل غرته وتحجيله. وأما إطالة الغرة في القوائم فاختلفوا فيه، وقد ذكر النووي في شرح مسلم أن للشافعية فيه ثلاثة أقوال، هي ثلاثة أوجه للشافعية في قدر الإطالة المستحبة. منهم من ذهب إلى أنه يطيل فوق المرفقين وفوق الكعبين من غير تحديد، قالوا المستحب أن يجاوز المرفقين والكعبين من غير تحديد بموضع. والوجه الثاني قالوا المستحب أن يغسل إلى نصف العضد ونصف الساق، والوجه الثالث أن المستحب أن يغسل إلى المنكبين أي إلى الإبط وإلى الركبتين.

0: وهذا الخلاف كما سبق مبني على قول من يقول إنه يستحب، ولو كان هذا الاستحباب محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمنا إلى أين كان يغسل ذلك، لكن كما سبق أنه لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا اختلفوا إلى أين يكون. وكل هذه الأوجه التي ذكروها عبارة عن آراء لبعض العلماء، ليست مبنية على الدليل، ولذا اختلفوا فيها. إذن هذه المسألة الثانية في الباب، وهي إطالة الغرة، وبقي في هذا الباب يتعلق بغسل اليدين مسائل سيأتي تتميمها إن شاء الله في درس لاحق. أخ يقول: تقدم معنا قبل أيام أن الأفضل في الاستنثار أن يكون باليد اليسرى، وحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فكيف الجمع بينها؟ الجمع بينها أن الاستنثار ليس من باب التكريم، وأن الذي يستحب فعله باليمين كل ما كان من باب التكريم، وهذه قاعدة ذكرها العلماء كالنووي وغيره، أن كل ما كان من باب التكريم يستحب مباشرته باليمين، وما ليس من باب التكريم يستحب مباشرته بالشمال. فالاستنثار تنظيف الأنف مما فيه، وليس هذا من باب التكريم، فيكون باليد اليسرى. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي أنه كان يفعله باليد اليسرى. أخ يقول: كيف التوسل المشروع والتوسل الممنوع بالرجل الصالح؟ التوسل المشروع يكون بدعائه، فإذا علم أن الرجل الصالح طلب منه الدعاء في شأن من الشؤون، لا سيما في أمر يكون عاما للمسلمين كلهم، يطلب منه الدعاء ويحاث على ذلك، فهذا توسل مشروع. والتوسل الممنوع هو التوسل بذاته أو بجاهه ومنزلته، مهما كان جاهه عند الله فجاهه ينتفع به هو، وليس لغيره أن يتوسل به. وأما حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا حديث ضعيف، والتوسل بالجاه من البدع، عده أهل العلم من البدع، سواء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره من الصالحين. الجاه أي المكانة والمنزلة. وخني يقول: هل صح هذا الأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد؟ هو مشهور عن الشافعي، ذكره ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، وفي كتاب الرسالة للإمام الشافعي بنحو هذا الكلام ما يؤدي معناه. وأما هذا اللفظ المشهور عنه فنقله عنه ابن القيم، وأيضا مر معنا في جامع بيان العلم وفضله فيما أظن ابن عبد البر. أخي يذكر عن ابن القيم رحمه الله أبياتا طيبة في بيان أن هذه اللفظة مدرجة في عن أبي هريرة، هي الأبيات نقلها الشيخ البسام بتوضيح الأحكام. قال فيه: قال واحفظ حدود الرب لا تتعدها، وكذاك لا تجنح إلى النقصان، وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان. ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقان، والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان. فأبو هريرة قال ذا من كيسه، أي من قوله، فغدا يميزه أولي العرفان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. من هو الشيباني؟ ها؟ ها؟ لا، الإمام أحمد، أحمد بن حنبل الشيباني. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزري.

0: واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله،

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار، يبتلي الله جل وعلا المؤمنين ليظهر خيرهم وفضلهم، وليرفع درجتهم، وليعظم لهم الأجر، وليجعلهم يشتاقون إلى الدار الآخرة. فلو تمت الدنيا للناس لركنوا إليها، ولقست فيها القلوب، ولانعدمت فيها اللذات. ولكن المؤمن مهما حصل له في هذه الدنيا يتذكر أن له موعدا عند الله سبحانه وتعالى في دار ليس فيها إلا السرور والخير والطيب والأمن والأمان والسكينة والاستقرار. يبتلي الله جل وعلا المؤمنين في هذه الحياة الدنيا بالكافرين، بالمنافقين، بمن يعادونهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي يبتليهم ليظهر الطيبين وليظهر الخبيثين. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فإذا البلاء لا بد منه، وكلما عظم إيمان المؤمن عظم بلاؤه، ولكن العاقبة له والنصر له في الدنيا وفي الآخرة. كتب الله جل وعلا ذلك وأوجبه على نفسه، أنه يبتلي العباد بعضهم ببعض ويجعل النصر والعاقبة لأهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض. لو يشاء الله لأنزل عقوبته الشديدة وعذابه المهلك على الكافرين وأفناهم في زمن الرسل وفي زمن أتباع الرسل، ولكن لحكمة عظيمة يبتلي الله جل وعلا الناس بعضهم ببعض. ولو شاء الله لانتصر منهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ونصر الله جل وعلا يأتي في الوعد الذي يريده الله وفي المقدار الذي قدره الله، بعد أن تمضي سنته الجارية التي لا تتبدل في الابتلاء والاختبار. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كذبت رسل، أوذوا في سبيل الله، عودوا في سبيل الله حتى أتاهم نصر الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي طال عليهم الوقت، طالت عليهم المدة، فاستبعدوا حصول النصر. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله جل وعلا مجيبا على ذلك: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ولكنه يبتلي عباده ليأتي النصر وقد تعلقت القلوب به، ليأتي النصر وقد ظهر خير المؤمنين وظهر جرم الكافرين وخبثهم. فلو أتاهم النصر من أول الأمر لظل أهل الخبث والنفاق في ستر، ولكن الله تعالى يظهرهم لعباده المؤمنين ثم يأتيهم نصر الله. وكلما تعلقت القلوب بالله كان النصر إليها أقرب، فالنصر من الله أولا وآخرا، ولن يأتي بالنصر إلا هو. فلا تأتي به عقول مدبرة ولا جيوش جرارة ولا أسلحة متطورة إن لم يرد الله ذلك، وإنما هذه أسباب. الله جل وعلا في موضعين من القرآن، في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال، ذكر مدد المؤمنين بالملائكة. ملك، ربما الملك الواحد يهزم جيشا، أمدهم الله بآلاف الملائكة. ماذا قال بعد ذلك؟ وما جعله الله إلا بشرى لكم. الملائكة مجيئهم ونزولهم بشرى فقط، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فمجيء الملائكة على قوتهم وما مكنهم الله تعالى فيه إنما هو تبشير للمؤمنين، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. مغرور الذي يظن أن جندا سوى نصر الله جل وعلا يجعل النصر. هذا غرور كان في أهل الكفر، لكن المنصور من نصره الله، ومن نصره الله فلن يغلبه أحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا كتب الله لكم النصر فلن يغلبكم أحد، وإذا خذلكم الله جل وعلا فلن ينصركم أحد. فعلقوا القلوب بالله بعد الأخذ بالأسباب التي أمر الله بها وأرشد إليها. فهذا النصر له أسباب عظيمة، من أعظم هذه الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا للنصر تحقيق الإيمان بالله والعمل بطاعته وإقامة دينه في الأرض. فإن الله جل وعلا ينصر العباد إذا هم حققوا الإيمان به، إذا هم أقاموا دينه، إذا هم نصروا شريعته ينصرهم الله. وقد توجد فئة يسيرة تقوم بهذا الواجب العظيم فيكتب الله لهم النصر وإن كانوا فئة يسيرة، والغالب أن الله تعالى ينصر أهل الخير والاستقامة وإن كانوا قليلا لقيامهم بهذا الأمر العظيم. أصحاب بدر كانوا 310 رجل، 310 رجل شيء يسير وعدد قليل. جاء في تفسير قصة طالوت مع جالوت وجنوده أن أصحاب طالوت كانوا بعدة أصحاب بدر 310 رجلا، وجاء في أحاديث ثابتة أن أصحاب المهدي الذين يخرجون معه في آخر الزمان وأنهم يقيمون الدين وينتصرون في جهادهم في سبيل الله بعدة أصحاب بدر، يبدأون 310 رجلا. هذه 3 انتصارات عظيمة في هذه الأمة وقبل هذه الأمة بعدد قوامه 300 شخص من الصالحين المؤمنين المتمسكين بالدين، ثم ينضم إليهم من ينضم إليهم بعد أن يكتب الله لهم النصر. فتحقيق الإيمان والقيام بطاعة الله هو ركيزة أساسية في حصول النصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق أوجبه الله على نفسه أن ينصر أهل الإيمان ويجعل لهم العلو والظهور. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا شرط، إن كنتم أهل الإيمان فلكم العلو ولكم الظهور. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صفة هؤلاء الذين وعد الله بنصرهم هم الذين قال الله فيهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد لأهل الإيمان، وعد من الله جل وعلا، وعد المؤمنين الذين حققوا الإيمان وعملوا الصالحات وأقاموا توحيد الله جل وعلا بالنصر والتمكين والاستخلاف، ولا يمكن أن يهزمهم أحد. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره أي ليعليه على جميع الأديان ولو كره أهل الشرك. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لو أقام المسلمون الدين لمكن الله لهم ولنصرهم ولو كره أعداؤهم من أهل الشرك والكفر والنفاق. فيا أيها الناس أقيموا دين الله، يا أيها الدعاة أقيموا دين الله وادعوا لإقامة دين الله، فقد يصلح الله تعالى أناسا كثيرا بأناس قليل من الصالحين، ويجعلهم الله سبحانه وتعالى مفتاحا للخير. النصر لمن نصر دين الله، لمن حقق الإيمان بالله وعمل بطاعته في الأرض، فهذه الأرض لمن أطاع الله. قال الله تعالى عن نبي موسى حين شكوا إليه أنهم أوذوا وأن فرعون عذبهم، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ثم قال لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. العاقبة لأهل التقوى وإن ابتلوا. فهذه ركيزة أساسية في حصول النصر، الإيمان بالله وإقامة دينه في الأرض ونصرة شريعته، بهذا يحصل النصر. من أسباب النصر أيضا الإعداد الذي أمر الله به، الإعداد بقدر المستطاع، وهذا أمر لا بد منه ومن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وأمرنا الله به في كتابه في قوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فهذا أمر من الله بالإعداد وبالتجهيز، إعداد الأنفس بالإيمان بالطاعة لله، إعداد الأبدان بتقويتها على الجهاد في سبيل الله، إعداد العدة والسلاح وتوفير ذلك الذي يكون فيه ردع وإرهاب لأعداء الله، لأنهم إذا رأوا المسلمين أقوياء هابوهم، فإذا رأوهم ضعفاء طمعوا فيهم وتمكنوا منهم فأهلكوهم. ولذا قال الله سبحانه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بعد الأمر بالإنفاق في سبيل الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة هي ترك الإنفاق في سبيل الله، هي ترك الإعداد في سبيل الله، كما في السنن عن أسلم أبي عمران حين حمل رجل من المسلمين وكانوا بالقسطنطينية على الروم، فدخل في أوساطهم، فقال بعض الناس مهما ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، فينا نزلت هذه الآية معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وكثر المسلمون، قال بعضنا لبعض: إننا قد شغلنا عن أموالنا ومزارعنا وقد هلكت وقد جاء الله بالمسلمين، فلو أقبلنا إلى مزارعنا فأصلحنا ما فسد منها. قال أبو أيوب: فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فالتهلكة هي أن نقبل على مزارعنا فنصلحها ونترك الجهاد في سبيل الله. هذا الهلاك إذا جاء العدو إلى المسلمين وهم ضعفاء ليس عندهم إعداد، تسلط عليهم وتمكن منهم فأهلكهم. فالإعداد مأمور به مع عدم الاتكال عليه أو الاعتماد عليه، ولكنه سبب مشروع بما يستطيعه المسلمون. من أعظم أسباب النصر ما ذكره الله تعالى من الوصايا الخمس في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا:
1: زحزح، وإن حصلت شدائد فإن الثبات مفتاح النصر. وفي الغالب أن بين انتصار المؤمنين وبين أن بين انتصار المسلمين على أعدائهم صبر ساعة، إذا ثبتوا ساعة وصبروا فيها كتب الله لهم النصر، وهذا ملاحظ. فهذه الوصية الأولى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا تغفلوا عن الذكر، أكثروا ذكر الله، فإن ذكر الله في ذلك الموضع ينزل بسببه على المسلم الثبات والسكينة والإيمان، ودعاؤه في ذلك الموضع مستجاب، كما في الحديث: ثنتان لا تردان أو قلما تردان. وذكر منها الدعاء عند البأس حين يلتحم بعضهم ببعض، هذه الدعوة لا ترد، ودعاء الله من ذكره. واذكروا الله كثيرا، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا بلدا كبر، فأتى أهل خيبر يوما وقد أصبحوا إلى مزارعهم، فجعل يقول: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فقالوا: محمد والخميس، أي الجيش العظيم. ثم قال الله: وأطيعوا الله ورسوله، اعملوا بطاعة الله، لا تميلوا إلى المعاصي. كون المجاهد يميل إلى معصية الله هذا هزيمة، وهذا فشل، ولا سيما إذا وجد في الصفوف الأولى، كما يوجد من بعض المقصرين يكون في نحر العدو وفي الصفوف الأولى، وترى يعصي الله، يسمع المحرمات أو ينظر إلى المسلسلات

0: وأنا أحق به منه. انبذوا ذلك، حرصوا على وحدة الصف واجتماع الكلمة ولو كان على حساب الأمور الدنيوية، ولا تكون الأمور الدنيوية هي المقدمة في الجهاد في سبيل الله، فإن هذا فشل. ولا تنازعوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى.
0: فقد مس القوم قرح مثله، أصابتكم جروح، هم أصابتهم أيضا جروح، فلا تضعفوا لذلك، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا أجسامهم، أجساد أعدائكم ليست من حديد، هم يجرحون ويتألمون ويتعبون، ولكن وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الخير، ترجون الثواب، ترجون الجنة، ترجون النصر للدين، وهم لا يرجون ذلك. فلا بد من الصبر في سبيل الله والثبات فيه حتى يكتب الله تعالى للمؤمنين النصر. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، من أعظم أسباب النصر أن تعلق القلوب بالله سبحانه، وأن يطلب النصر من عنده. فاستنصار الله جل وعلا ودعاؤه واللجوء إليه هو الأساس، وكل ما بعده من الأسباب إنما هي أسباب جعلها الله تعالى للنصر، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله جل وعلا. ولن يمس الإنسان سوء ما دام متعلقا بالله. نبينا عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة أحد وقد دفن 70 من أصحابه، من خيار الصحابة، رجعوا وهم مثقلون بالجراح، رجعوا وقد أصابهم ما أصابهم، فأتاهم آت إلى المدينة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا سفيان قد ندم أنه لم يستأصلكم، إنه قد أراد استئصالكم من المدينة، وإنه ندم أنه لم يفعل، وقد عزم على الرجوع من الطريق لاستئصالكم. مسلمون في غم، في كرب عظيم. تخيل أنها قرية واحدة دفنوا 70 شخصا من خيارهم، وفيهم جراح وتعب ومشقة لا يعلمها إلا الله. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بالخروج لتلقي أبي سفيان، فخرجوا لتلقيه، فلم يقدم أبا سفيان بل واصل المسير إلى مكة، فأثنى الله عليهم وقال الله سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قلوب متعلقة بالله، وردوا أمورهم إلى الله.

جل وعلا، وزادهم ذلك الحشد من الكافرين إيمانا وإصرارا على الجهاد، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فعلقوا القلوب بالله واسألوا النصر منه، فإن دعاء الله واستنصاره من أعظم الأسباب التي ينصر الله بها المؤمنين. انظر ماذا قال الله عن طالوت وأصحابه لما برزوا لأهل الشرك: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. استنصار الله هو باب النصر. نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة يوم بدر رأوا المشركين 1000 معهم الخيول ومعهم العدة ومعهم العتاد، رسولنا عليه الصلاة والسلام والمسلمون 300 بضعة عشر رجل لم يتهيأوا لقتال ولم يتجهزوا للقاء، إنما خرجوا لأخذ العير، ففوجئوا بجيش عرمرم. كتب الله جل وعلا لهم النصر حين لجأوا إليه، حين استغاثوا به: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: لما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشركين يوم بدر وهم 1000 ونظر إلى أصحابه وهم 300 رفع يديه وجعل يدعو ويجتهد في الدعاء حتى سقط رداءه من على منكبيه، أي بقي عاريا جزءه الأعلى من جسده ليس عليه رداء، وهو يدعو ويطيل الدعاء ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. جاءه أبو بكر فأخذ رداءه وضعه على منكبيه واحتضنه من ورائه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدة لربك، فإنه منجز لك ما وعدك. فأنزل الله هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمدهم الله بالملائكة. قال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد وراء رجل من المشركين فسقط أمامه قبل أن يصل إليه، ووجد في وجهه كضربة الصوت، قد خطم أنفه واخضر وجهه، وسمع قائلا يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال: ذاك ملك من مدد السماء الثالثة. استنصروا الله فنصرهم، دعوا الله فأمدهم بمدد لا طاقة لأحد به وهم الملائكة، فادعوا الله. قال أنس رضي الله عنه كما في سنن أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أقاتل وبك أحاول وبك أصاول. وقال صهيب رضي الله عنه كما في مسند أحمد: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يوم حنين بكلمات، فلما سألوه قال: إني أقول اللهم بك أحاول وبك أقاتل وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لقي الأعداء كما في الصحيحين: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. يدعو الله جل وعلا ويلجأ إليه، لأن النصر من عند الله سبحانه. وهكذا جاء في صحيح البخاري وفي السنن تتمته عن النعمان بن مقرن قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النصر.
جاء في رواية حتى تهب الريح وتحضر الصلوات، يقاتل وقت صلاة لأجل أن يدعو الله تعالى في الصلاة فيكتب له النصر. هذه الحكمة من تأخير النبي عليه الصلاة والسلام للقتال حتى تحضر الصلاة لأجل دعاء الله في الصلاة فيكتب الله النصر بعد الدعاء. وكان قادة المسلمين أيام الفتوحات يفضلون الغزو وقت صلاة الجمعة، فإذا سئلوا عن ذلك قالوا إن هذا الموقف موقف يدعو الناس فيه في الأمصار لغزاة المسلمين، فنأمل النصر إذا دعوا للمسلمين. نصر الله يأتي بدعائه، ولو من رجل كبير في السن في بيته، ولو من امرأة ضعيفة، ولو من رجل عاجز عن الجهاد يدعو الله فيكتب الله للمجاهدين النصر، كما في حديث سعد رضي الله عنه عند الإمام النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وتسبيحهم. أنتم تنصرون في سبيل الله بدعاء الضعفاء من كبار في السن ونساء وعدم قادرين على القتال، يكتب الله تعالى لكم النصر بذلك. ولم يزل أهل العلم إذا لقوا أعداءهم يدعون الله سبحانه وتعالى ويستنصرونه، وفي ذلك حوادث عظيمة، من ذلك ما حصل للمسلمين.

0: اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم. اللهم اخذل الرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، وسلط عليهم من شئت من خلقك يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: وش أمس لا بس اسم الحج والعمرة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 91 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا اليوم هو 27 من شهر ذي القعدة عام 1400. يكون الكلام في هذا اللقاء على محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام هي الأشياء التي تحرم بسبب الإحرام، لأن كل عبادة لها محرمات. الصلاة مثلا يحرم فيها الكلام، الصيام يحرم فيها الأكل والشرب، الحج له محظورات أي محرمات بسببه. فمحظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام، هذه المحظورات. فنبدأ أولا بما ذكر الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه ثلاثة أشياء كلها تجتنب في الحج، لكن الأول خاص بالحج ويشركه بعض العبادات، والثاني والثالث عام. فالفسوق منهي عنه دائما لكنه يتأكد في الحج، والجدال الذي يقصد به الممارات والمغالبة منهي عنه في كل وقت وفي كل حال. فما هو الرفث؟ الرفث هو الجماع، هذا هو الأصل، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أي فلا جماع في الحج، والجماع هو أعظم محظورات الإحرام. وإذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول في الحج ترتب على جماعه خمسة أشياء: الأول الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب إكماله، والرابع وجوب القضاء من العام المقبل، والخامس بدنة يذبحها ويتصدق بجميعها على الفقراء. هذا ما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول. وما الذي يتعلق بهذا المحظور؟ يتعلق به المباشرة والنظر لشهوة وعقد النكاح وخطبة النكاح، كلها تتعلق بهذا لأنها مقدمات للجماع. ولهذا يحرم على المحرم أن يباشر زوجته لشهوة بتقبيل أو غيره، وكذلك يحرم عليه تكرار النظر لشهوة، ويحرم عليه أيضا العقد، عقد النكاح، فلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ويحرم عليه الخطبة أي أن يخطب امرأة وهو محرم، لهذا الحديث أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومن محظورات الإحرام التي في القرآن حلق شعر الرأس لقول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه حتى يحل. وألحق العلماء رحمهم الله بشعر الرأس شعر بقية البدن كالشارب والعانة والأبط، وزاد بعضهم الظفر، وقال: لا يحل للمحرم أن يقلم أظفاره. نعود الآن ننظر ماذا حصل من المحظورات: الجماع، المباشر للشهوة، النظر للشهوة ولا سيما مع التكرار، الخامس عقد النكاح، السادس الخطبة، والسابع حلق شعر الرأس ويلحق به بقية شعر البدن، والثامن تقليم الأظفار. هذه موجودة في القرآن نصا في الجماع وفي حلق شعر الرأس وإلحاقا لما نص عليه أو بالقياس أو لكونه من مقدمات هذا المحظور الذي نص عليه. ومن محظورات الإحرام أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل، نعم قبل أن أبدأ بهذا، ومن محظورات الإحرام قتل الصيد وهو منصوص عليه في القرآن لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون. ومن محظورات الإحرام أيضا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل ما يلبس المحرم، أي ما الذي يلبسه، قال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الختان. هذه خمس أشياء لا تلبس. القميص هو هذا الدرع الذي نلبسه كلباسنا الآن، وأما السراويل فمعروفة أيضا ما يلبس بدلا عن الإزار، وأما العمائم فهي ما يلف على الرأس، وأما البرانس فهي ثياب واسعة فضفاضة كما يقولون، ولها غطاء على الرأس متصل بها، وأكثر من يلبس ذلك المغاربة. وأما الخفاف فهي الكنادة. فهذه خمس أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا يلبسها. هل يلحق بها غيرها؟ نقول: نعم يلحق بها ما كان مثلها أو أولى منها. فالقميص مثلا يلحق به الفنيلة، الكوت، السراويل يلحق بها السراويل القصيرة الكمين، وهي ما يعرف بالسراويل الفخاذية. وأما العمائم فيلحق بها الغترة والطاقية لأنها لباس الرأس كالعمامة. وأما البرانس فيلحق بها المشالح لأنها أقرب ما تكون. وهذه الأشياء الخمسة التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس. وبناء على ذلك لو أن الإنسان تلفلف بالقميص بدون لبس فلا حرج لأنه لم يلبس، ولو أنه خاط إزارا خياطة فلا حرج، لأنه لا يعد أن يكون إزارا حتى وإن خيط. ويبقى أن نسأل هل يلبس الجوارب يعني الشراب؟ الجواب لا، لأنها بمعنى الخفين. هل يلبس ساعة اليد؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لا يلبس كذا علمنا منه أنه يلبس ما سواه. طيب هل يلبس نظارة العين؟ نعم، لأنها لا تدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسد فيما نهى. هل يلبس سماعة الأذن؟ نعم. هل يلبس الخاتم؟ نعم. هل يلبس الكمر؟ نعم. المهم يلبس كل ما سوى المذكور في الحديث أو ما كان بمعناه. ومن محظورات الإحرام الطيب، والدليل على أنه من محظورات الإحرام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة، قال اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحنوط الطيب الذي يجعل في الميت، وهو يدل على أن جميع أنواع الطيب لا تحل للمحرم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. وعلى هذا فيحرم على المحرم استعمال الطيب في بدنه واستعمال الطيب في إحرامه، وكذلك استعمال الطيب في فراشه، فلا ينام على فراشه فيه طيب، وكذلك استعمال الطيب في أكله وشربه، فلا يشرب قهوة فيها زعفران ما دامت رائحته موجودة. ويدخل أيضا استعمال الطيب في تغسيله، فبعض الصابون فيه طيب يظهر على الإنسان إذا غسل به فهذا لا يستعمل. أما الطيب الذي ليس له إلا رائحة طيبة منعشة ولكنها ليست طيبا فلا بأس بذلك. ولهذا نقول للمحرم لك أن تأكل الترج والنعناع وما أشبهها، مع أنه دور أحد طيب ذكية. ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس في أي غطاء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه، سواء كان في منديل أو غطرة أو طاقية أو غيرها. لكن قال العلماء رحمهم الله يجوز للمحرم أن يحمل عفشه على رأسه، لأن هذا لم تجد العادة بالستر به. ويجوز أن يتظلل بالخيمة، وكذلك على القول الراجح يجوز أن يتظلل بالشمسية وبالسيارة المسقفة وما أشبه ذلك، لأن هذا ليس تغطية وإنما هو استظلال، والممنوع هو تغطية الرأس. ومن محظورات الإحرام لبس القفازين على الرجل والمرأة، فالمرأة لا تلبس القفازين وكذلك الرجل، ولا تنتقب أي لا تلبس نقابا على وجهها، ولكن إذا كان حولها رجال من غير محارمها وجب عليها أن تغطي وجهها، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم أو الزوج. فإذا علمنا هذه المحظورات فلنسأل هل فيها فدية؟ والجواب له أن يقال هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما لا فدية فيه، والثاني ما فيه فدية مغلظة، والثالث ما فديته مثله، والرابع ما فديته على التخيير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة يتصدق بها ولا يأكل منها شيئا. فأما الأول وهو الذي لا فدية فيه فهو عقد النكاح، إذا عقد المحرم النكاح فإنه ليس عليه فدية، لكن النكاح فاسد يجب أن يجدد بعد حله من الإحرام، لأن كل شيء نهى عن الشرع فإنه فاسد لا يجوز اعتباره. وكذلك الخطبة، خطبة النكاح، يعني لو أن إنسان خطب امرأة وهو محرم فلا فدية عليه لكنه آثم. وأما ما فيه فدية مغلظة فهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، ففديته بدنة يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء. وأما ما فديته مثله فهو الصيد، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وأما ما فديته على التخيير بين الصيام والصدقة وذبح الشاة فهو بقية المحظورات. فهذه الأقسام الأربعة تحصر لك الفدية. الأقسام الأربعة نعدها من جديد. أولا الأخ، إيه أنت؟ وين أنت؟ سارة؟ من يعرف؟ تفضل. الفدية المغلظة ما هي؟ الجماع في الحج قبل التحلل الأول. جماع في الحج قبل التحلل الأول. طيب، وما هو الذي لا فدية فيه؟ أيكم كلكم أشهد عليكم السلام، هذا واحد. أين والثاني؟ السلام عليكم. السلام. السلام. طيب كمل. عقد النكاح والثاني الذي لا فدية فيه. لا نسيت، خطبة النكاح. طيب، وما هو الذي جزاؤه مثله؟ الصيد. والبقية من المحظورات فديته على التخيير بين الصيام، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة يتصدق بها كلها ولا أكل منها شيئا. دليل هذا الأخير قوله تعالى في حلق الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم اعلم أن هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان فله ثلاث حالات، إما أن يفعلها متعمدا بلا عذر، أو يفعلها متعمدا لعذر، أو يفعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها. فإن فعلها متعمدا بلا عذر فهو آثم وعليه الفدية. مثال هذا رجل حلق رأسه متعمدا بلا عذر، نقول هو آثم وعليه الفدية ونسكه لا يفسد، لأنه لا يفسد النسك إلا بالجماع قبل التحلل الأول. الثاني أن يفعلها متعمدا لعذر فهذا عليه فدية وليس عليه إثم، كما فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه حين أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مريض ورأسه مملوء من القمل يتناثر القمل من رأسه على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كنت أظن أن البلغ أن الوجع بلغ بك ما أرى. ثم أخبره بالفدية وأمره أن يفدي، لأن هذا فعله متعمدا لعذر. طيب، ومثل ذلك لو اضطر الإنسان إلى صيد، اضطر إلى صيد يعني لم يجد شيئا يأكله إلا الصيد فقتل صيدا وأكله، فعليه جزاؤه ولا إثم. الثالث أن يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكره، فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا فتنة، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله

استووا. الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا
1: سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر.

قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت إنه لذو حظ عظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الألباني رحمه الله: إسناده ضعيف. الباب 90 و100: باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. الباب 91 و100: باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن. ومعنى حي هنا تعال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. نقل العلامة القيم رحمه الله عليه عن بعض الصحابة أن الإسراء كان بروح النبي عليه الصلاة والسلام لا بجسده. عن من جاء هذا؟ عائشة ومعاوية. وما صح ذلك؟ لم يصح، لا عن عائشة ولا عن معاوية. وهل قصد بذلك الإسراء والمعراج المنامي، أو لهما قصد آخر إن ثبت عنهما؟ وش المقصود؟ ها؟ ليس الرؤية المنامية، وإنما الرؤية حقيقية لكن بالروح، رؤية حقيقية لكن بالروح، وأن روح النبي عليه الصلاة والسلام صعدت من جسده من غير موت. نعم، صعدت من جسده من غير موت، فشاهدت تلك الأمور العظيمة ثم رجعت إلى جسده من غير موت. وصف ذلك أنه أسري به بروحه وجسده. سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد يطلق ما عرفنا على الروح والجسد. قال رحمه الله فصل: قال موسى بن عقبة عن الزهري: عرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وهذا من مراسيل الزهري، إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وقال ابن عبد البر وغيره: وكان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران انتهى، والله أعلم بحقيقة ذلك. قال: وكان إسراء مرة واحدة، وهذا هو الصحيح أنه مرة واحدة، والقول بالتعدد فيه ما فيه من الضعف كما سيأتي في كلام المؤلف. وقيل مرتين: مرة يقظة ومرة مناما، أي يقظة قبل أن يسرى به حقيقة. قالوا: أرادوا هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر وقوله: ثم استيقظت، في الحديث أنه استيقظ بعد أن ذكر الإسراء والمعراج في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ، وهذا بعد أن حصل الإسراء والمعراج.

عليه الصلاة والسلام ذلك بمنامه ثم حصل ذلك في الواقع، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الشيء فيقع كما رأى. نعم، يرى الشيء، ورؤيا الأنبياء حق. فقالوا نعم حصل الإسراء مناما، رؤية منامية، ورؤية الأنبياء حق، ثم تحققت في الواقع. وأرادوا الجمع بين حديث شريك بن أبي نمر وبين سائر الأدلة، وهذا جمع حسن إذا ثبتت هذه اللفظة. لكن الأظهر في ذلك أن شريك كثرت أخطاءه في حديث الإسراء والمعراج، وحصلت له ألفاظ منكرة انتقدها عليه العلماء، وهذه من جملة الألفاظ التي انتقدها العلماء عليه، فهي من قبيل الخطأ والوهم. قال: قيل مرتين مضى يقظه مرة مناما، وأردب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمع بين حديث الشريك وقوله ثم استيقظت، ومن سائر الروايات، ومنهم من قال بل كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي لقوله في حديث الشريك، وذلك قبل أن يوحى إليه، وهذا أيضا من أوهامه، من أوهام الشريك في حديثه أن الإسراء والمعراج حصل قبل الوحي، وذلك قبل أن يوحى إليه، ومر بعد الوحي كما دل عليه سائر الأحاديث. وهذا من قبيل التكلف في الجمع بين حديث الشريك وبين سائر الأحاديث، والصواب أن الشريك وهم وأخطأ في مثل هذه الألفاظ. قالوا: منهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكل هذا خبط، وهذه طريقة الضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الرواة جعلوه مرة أخرى، فكلما اختلف عليهم أو اختلف عليهم الرواة عددوا عليهم حادثة بعد حادثة ويكرروا الوقائع بسبب اختلاف الرواة. نعم، قال: فكلما اختلف عليهم الرواة عددوا عليهم الوقائع. والصواب الذي عليه علماء الحديث هو توهيم من وهم، ومن انفرد بلفظ خالف فيها الثقات وهموه، فإن كان ممن يقبل حديثه حكموا على حديثه بالشذوذ، وإلا حكموا على حديثه بالنكارة، ولم يتكلفوا مثل هذه الجموعات. قال: والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة، بعد البعثة. ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، ثم يقول أمضيت فرضي وخففت عن عبادي، ثم يعود في المرة الثانية يعني إلى 50 إلى 50، ثم يعود مرة ثانية إلى 50، ثم يحط 10 وقد غلط الكفار شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه، ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث وأجاد رحمه الله. إذن هذا وهم فاحش ممن قال أن الإسراء تعدد، فإنه لا يعقل أنه في كل مرة يفرض الله عز وجل على العباد الصلاة 50 ثم يحصل التخفيف، ثم يرجع الأمر إلى ما كان عليه وتفرض 50 ثم يحصل التخفيف. فالصواب أن تلك الألفاظ من أوهام شريك. نعم، هذا هو الصواب. إلى هنا والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالإسراء والمعراج، وعرفنا أن الإسراء والمعراج لم يحصل فيهم التكرر، وإنما حصل مرة واحدة، وأن من أثبت التكرر فقد وهم. قال رحمه الله: فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه، وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله. قال الواقدي، وهو من المتروكين كما هو معلوم مع علمه بالسيرة والتاريخ، قال الواقدي: حدثني

0: محمد مصانع عن عاصم عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين يوافي الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوا حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيب حتى إنه ليس عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملك بها العرب وتدين لهم العجم فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صادق كذاب فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها الرد ويؤذونه ويقولون أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك وهو يدعوهم إلى الله ويقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا وهذا بلاء عظيم وفتنة عظيمة ابتلي بها النبي عليه الصلاة والسلام وصبر كذبه الأقربون وكان في ذلك فتنة للأبعدين قالوا كان من سمي لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن حصبة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نضر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة فلم يستجب منهم أحد وهذا في أول الأمر ثم بعد ذلك نعم دخل الإسلام في الناس شيئا فشيئا حتى دخل الناس في دين الله أفواجا قال خصر وكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائه من يهود المدينة أن نبي من أنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج ونتبعه يخبرون عن أنفسهم أعني اليهود وظنوا أنه سوف يكون من بني إسرائيل فلما لم يكن منهم كذبوه وحسدوا العرب قالوا نقتلكم معه قتل عاد وإيران وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجون دون اليهود فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحواله قال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب ثم قدم مكة أنس بن رافع أبو الحيسر في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام فقال إياس بن معاذ وكان شابا حدثا يا قوم هذا والله خير ما جئنا له فضربه أبو الحيسر وانتهره فسكت ثم لم يتل لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة وأصل ذلك جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن نعم أصل ما ذكر المؤلف في هذا الفصل جاء في المسند بإسناد حسن قال فصل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد ابن زرارة وعبد الحارث ورافع بن مالك وخطبة ابن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام ففشل الإسلام فيها حتى لم يبقى دار له وقد دخلها الإسلام فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا الأول خلاجاب بن عبد الله ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم وذكوان ابن عبد قيس وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة فيقال إنه مهاجري أنصاري جمع بينه الفضيلتين. قال: وعبادة، طيب، وجن صالح عبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم ابن التيهان وأمية بن مالك اثنا عشر. قال أبو الزبير عن جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين، فالناس في منازلهم في الموسم ومجنة وعكاظ ونازل من منى يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه حتى إن الرجل ليرحل من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه، فيأتيه قوم فيقول له: احذر غلام قريش أيفتننك، ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. فاستجاب للنبي عليه الصلاة والسلام من كان بعيدا ومن كان من قريب من قرابته وعشيرته أعرضوا عنه. ولهذا يقال: أزهد الناس بالعالم من؟ أهله. نعم، أهله أزهد الناس بالعالم أهله. قال: في القلب الأهل في السنون الإسلام حتى لم يقدم من دون الإنصار إلا وفيها رابط من المسلمين يظهرون الإسلام، وبعثنا الله إليه فأتمرنا واجتمعنا وقلنا: حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا بيعة العقبة، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك؟ وهذا قبل الإسلام العباس رضي الله عنه. فإني ذو معرفة بأهل يثرب، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. فقلنا: يا رسول الله، على من بايعك؟ قال: تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة بالعسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم لمتلائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا نبايع، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويدا: يا أهل يثرب، إن لم نضرب إليه أكباد المطيء إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وقد خياركم وأن تعرضكم السيوف، وإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعظم لكم عند الله. فقالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، والله لا نذر هذه البيعة ولا نستطيلها. فقمنا إليه رجل رجلا فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنة. ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أمامة سلم زرارة، وكان مصعب بن عمير أمهم، وجمع بهم لما بلغوا 40. فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم إسلامهم يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلى الأصيرا عمرو بن ثابت ابن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجده. فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن أماته الله عز وجل على الإسلام ونال الصحبة والخير رضي الله عنه. إلى هنا والحمد لله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه يبين أمر الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
5: إذاعة دار التعليم السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الليلة لزيارتكم في هذه المدينة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، وإن هذه والله نعمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا يا معاشر أهل السنة، التزاور في الله والتجالس في الله والتناصح في الله سبحانه وتعالى. إنها والله من أعظم القربات أيها الناس عند الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكم من النعم يا عباد الله الذي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، نعم عظيمة لا نستطيع أن نعدها ولا أن نحصيها. نعم، وتترى علينا ليلا ونهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم أيها الإخوة في الله هي من الله الرؤوف الرحيم بعباده: وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم ظاهرة ونعم باطنة. ألا وإن من النعم العظيمة أيها الإخوة في الله ما من الله سبحانه وتعالى بها علينا وعلى عباده المؤمنين الموحدين والصادقين، وما تسمعونه في الأيام الماضية وفي هذه الأيام من الانتصارات ومن الظفر على أعداء الله من الرافضة ومن معهم ومن ناصرهم ومن وقف معهم. إنها والله نعمة عظيمة ونعمة كبيرة. فرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم أيها الإخوة في الله، والنصر هذا هو من الله سبحانه وتعالى الذي ينصر من يشاء ويعز من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله عز وجل يقول: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويقول الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله جل وعلا يذكرنا بهذه النعمة العظيمة، ألا وهي نعمة الانتصارات أيها الناس. يقول الله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. فالنصر هو من الله جل وعلا أيها الناس، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا عددنا ولا عتادنا، وإنما هو من الله جل وعلا أيها الناس. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد بها صوته: أبينا. فالرافضة أرادوا الكفر والزندقة والفساد وأن يعيثوا في الأرض الفساد، ومن قام معهم ومن ناصرهم من الظلمة المجرمين، حتى لما هجم إخواننا في منطقة عمران التي هي بجانب صلاح الدين، وجدوا بعض الأوراق مكتوب فيها: سنلبسكم القمص البيض يوم العيد. نعم، مكتوب هذا في بعض الأوراق، ولكن كما قال الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ويقول جل وعلا: والله من ورائهم محيط. فهجم عليهم الرجال قبل هذا اليوم وطهروا عمران من أولئك الزنادقة، منهم المقتول ومنهم المأسور ومنهم المدبر. نعم أيها الناس، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس لما صعد على الصفا قال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. فلله الحمد والمنة أيها الناس، لله الحمد والمنة، وله الشكر وله الثناء الحسن. هو الله وحده الذي أيدنا ونصرنا، هو الذي يعز من يشاء ويرفع من يشاء ويمكن لمن يشاء. هو الله وحده أيها الناس، لا شريك له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل فاتحا مكة دخل مطاطئا رأسه، متواضعا لله، حامدا لله، شاكرا لله على ما أعز الله الإسلام ورفع هذا الدين وخذل أولئك المشركون. أيها الناس، متواضع لله. فهذا واجبنا أيها الناس، أن نشكر الله وأن نسجد لله وأن نعبد الله
وأن نزداد طاعة لله وتمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن يدخلنا العجب والكبر والفخر والاعتداء والنهب والسرقة وغير ذلك، فإن هذا من أسباب الهزيمة والعياذ بالله أيها الناس. فهكذا يا عباد الله ويا أمة الإسلام، فالله جل وعلا هو القائل في كتاب

ويصدون عن سبيل الله، وهؤلاء الرافضة الحوثيون ومن إليهم أيها الناس ومن وقف معهم خرجوا بكل ما يملكون بألوية وأسلحة ومدافع ودبابات وهاونات وعربات بطرا ورئاء الناس، وكانوا يقولون يا أهل عدن لكم 4 أيام وندوس عليكم ونمسحكم، ولكن أيها الناس ويمكرون ويمكر الله. خرجوا بطرا ورئاء تكبرا وغطرسا وحنقا على أهل الإسلام وعلى أهل الدين، كما فعل كفار قريش، وكفار قريش كسرهم الله. قال الله لنبيه ومن معه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهؤلاء الزنادق المجرمين كذلك كسرهم الله وقتلهم الله سبحانه وتعالى، وكسرهم الله. المقتول مقتول، والمأسور مأسور، والمدبر مدبر، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. والله مسك إخواننا من هم متلبسون بلباس النساء بجلابيب النساء مدبرون خارجون، خزي وذل وعار ما بعده عار. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، لأن هؤلاء طغاة وظلمة وكفر ومجرمون ومعتدون على أناس مساكين. قتلوا النساء، قتلوا الأطفال، قتلوا العجزة، ضربوا فوق البيوت ضربا عشوائيا، ظلم ما بعده ظلم، شردوا الناس، آلاف الناس انسحب من بيوتهم وخرجوا من بيوتهم أيها الناس. والله عز وجل يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. يا الناس، عندنا في البريقة، في المدارس، في المديريات، في المساجد، في البيوت، في الشوارع، في ضواحي المساجد، في كل مكان، وضعوا نساءهم مع البيوت عند النساء وينامون في بيوت الله عز وجل لا مأوى. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، قاتلكم الله يا حوثيون، ويقولون جئنا نؤمنكم. جاءوا يؤمنوننا بالمدافع والدبابات والقتل والبطش. كم ذهب من أبرياء، كم قتل من نساء، كم قتل من أطفال، كم وكم. أحرقوا ميناء الزيت عندنا وشبت النار، وأحرقوا المصافي عندنا وكانت البريقة أيها الناس والله حمرة في الليل، حمرة، وكانت هذه النار تشتعل أسبوع وأكثر، ولكن ثبت الله الرجال وقام الرجال وقام الناس وتكاتف الناس بكل ما يملكون. نعم، وصبر الناس. والله إنني كنت أتصور هذه الآية وأقرأها بلذة: ولنبلونكم بشيء من الخوف. الكواتيش، كل واحد ينتظر متى تحط فوقه

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قل الطعام. والله ذكرني الناس بالأنصار لما استقبلوا إخوانهم، نزح أهل التواهي وأهل المعلى وأهل عدن وأهل العريش وأهل خور مكسر، كلهم يتدفقون على المناطق، جاءوا إلينا عبر البحر، جهز الناس السيارات الخاصة، استقبلوهم في ميناء الزيت وأخذوهم إلى المدارس وإلى البيوت وإلى المساجد، آلاف آلاف الناس. أيها الناس، وحرب شبت وقوارح فوق الناس، ولكن والله الله رحيم بعباده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والله تأتي بعض الأسر فيتقاسمون الدقيق ويتقاسمون الطعام ويتقاسمون. جاءني بعض الأخوة قالوا المدارس ما وجدنا لهم في هذه الليلة عيش، تكلم في المسجد. تكلمت والله والناس في شدة، لا دقيق ولا غاز ولا شيء، والله جمعوا كودا من الخبز، الله أكبر. قال الأخوة سنجعله عشاء وفطور وغدا. تكاتف الناس وصبر وتعاون الناس وهي شدة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. الناس ما عندهم رواتب، متوقف الرواتب. نعم أيها الناس، كان بعض المسؤولين الخبثاء يتصلون إلى المصفاح ويقولون اشحنوا لنا بترول وديزل إلى الحديدة ونحن نفك لكم الرواتب. قاتلهم الله من العملاء. قلنا لا، نصبر على الجوع، نصبر ونتحمل، ولا أن نعطي أولئك الكلاب هذا النفط ثم يتقون به علينا ويقتلوننا. نصبر والله ونتحمل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. راحت أنفس شهداء، أخوة مشايخ قتلوا يا أخوة، دعاة حفاظ لكتاب الله من عوام الناس من المحبين للسنة قدموا أنفسهم رخيصة وباعوها لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. رأيت والله كثير من الشهداء بعيني، بعيني والله ابتسامة وكأنه حي، إلا أن عينيه مغمضة، والله كأنه حي ابتسامات. ووجد كثير من الأخوة الرائحة الطيبة، والله أخبرني أخوة من أهل السنة، والله أخوة قتلوا علينا في جهة قريب الوهط، وكان لهم سبحان الله أكثر من شهرين ونصف وهم في تلك الصحراء، حر شديد، قتلوا في رمضان، نعم أو قبل رمضان، قبل نعم قبل رمضان، ثلاثة أو أربعة وهم من صلاح الدين وغيرها. والله اتصلوا بي من الموقع أخوة من أهل السنة من صلاح الدين، قالوا والله وجدنا أجسامهم طيبة لا رائحة ولا عرف ولا شيء، أخذناهم بكل سهولة لا تلثمنا. ووجدوا بجانبهم من الحوثيين فيهم الدود والحناش والحي، وهذه الدود الذي تجتمع على الموتى. سبحان الله العظيم يا إخوة، كلام ما ننقله إلا من إخواننا من أهل السنة الصادقين. كرامات لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وكل من نراهم من إخواننا مقبلين غير مدبرين، إما في الرأس أو في الصدر أو في القلب أو في البطن، مقبل غير مدبر. نعم أيها الناس، لأن هؤلاء ظلمة وانتقم الله سبحانه وتعالى منهم. الظلم يا إخوة عاقبته وخيمة، الظلم يا إخوة عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. لما ظلم هؤلاء وتغطرس هؤلاء وتكبروا ودخلهم العجب والكبر، انتقم الله منهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. كم من أرامل وكم من أيتام وكم من أناس مشردون، سواء عندنا أو غير ذلك من المحافظات، كم ظلموا أناس وكم شردوا، كم يدعون عليهم ليلا ونهار. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. جاء في الحديث أنها ترتفع إلى السماء كأنها شرارة، يقول الله لها لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إلا أخذه أليم شديد. فالله يملي للظالم. لا تحسب أيها الظالم أن الله غافلا عنك. نعم أيها الناس، وهكذا جاء في صحيح مسلم أن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ادعت عليه امرأة يقال لها أروى أنه أخذ شيئا من أرضها، فحاكبته إلى معاوية، وكان معاوية هو الخليفة، فدعا سعيد بن زيد فقال: أنت أخذت من أرضها؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا أخذ من أرضها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أخذ قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فقال له معاوية: اذهب، لا أخذ منك بينة بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال سعيد بن زيد ودعا عليها: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. فدارت الأيام. كم من الظلم لا يبالي، يظلم ويبطش ويتبختر ويتكبر. دارت الأيام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها: اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه.
0: انقلب عليه الحال فأودع في السجن هو ولده، ف فقال له ولده: يا أبتي، قد كنا في العز والملك والرئاسة، فصرنا في القيد والسجن والهوان، فصرنا على هذا الحال. فقال له أبوه: يا بني، عل دعوة مظلوم سرت علينا بليل غفلنا عنها، ولم يغفل عنها رب العالمين، دعوة المظلوم تقلب ببلاد تقلب بملك. نعم أيها الناس، فالله ينتقم للمظلومين على أولئك الزنادقة المجرمين. الظلم عاقبته وخيمة، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. فاحذر من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم أيها الناس، كما أننا أيها الإخوة نشكر أهل هذه البلاد، أهل هذه المدينة، جزاهم الله خير، قد أرسلوا لنا برجال مقاتلين، بالأبطال البواسل من هذه البلاد، وجاءوا يناصروننا في عدن، رجال والله ووحوش وأبطال، وأبلوا بلاء حسنا. نشكرهم على هذا التآزر وعلى هذا التناصر. وهكذا يا إخوة، وهكذا المؤمنون، وهكذا الأخوة أيها الناس، تعرف بالشدائد، تعرف بهذه المواقف. نعم أيها الناس، لا يبقى الأخ متفرجا على إخوانه، متفرجا وناظرا، فيدعم بما يستطيع بنفسه، بماله، بدعائه، بكلامه، بتحريضه، بما يستطيع يفعل. والأدهى والأمر أيها الإخوة، أن نجد من المثبطين والمتخاذلين والمشوشرين وغير ذلك. هذا هو الأدهى والأمر. عدو داهمنا أيها الناس، بل يذكر أهل العلم أن من الصور الواجبة، ومتى يتحتم القتال ويكون فرض عين ويجب، إذا داهم العدو بلاد وما استطاع أهل هذه البلاد أن يداهمه وأن يقوم، فيجب على من حولهم أن يناصروه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم الناصر. أما أن نبقى مثبطين ومتخاذلين، عار والله علينا ثم عار، وشؤم وشنار. لا والله يا إخوة، لا نرضى أن يأتي الرافض إلى منابرنا ويسب أبا بكر وعمر، ويتهم عائشة، ويخون جبريل الأمين ونحن مدلون الرؤوس. لا والله، الموت أهول لنا، وبطن هذه الأرض أهول لنا من ظهرها ولو على رقابنا أيها الناس، ولو إلى آخر قطرة. نعم أيها الناس، جاءني بعض الناس ويقولون: نحن نرى لو تخرج أو تفعل العدو حولنا ومحاصر لنا من هنا من جهة عمران ومن جهة بير أحمد ومن جهة الحوطة أو من جهة الوهط ومن هنا ومن التواهي والمعلى وغور مكسر. قلت له لا أسمع منك هذا الكلام، لا أسمع منك هذا الكلام، بدل أن تحثنا وتقوينا وتعازرنا تأتي بهذا الكلام، والله على رقابنا وإلى آخر قطرة لا نرضى والله برافض يأتي ويسب ويكفر أصحاب محمد. أين العقيدة؟ أين السنة التي تعلمناها؟ أين التوحيد؟ نعم أيها الناس، ما لنا نكون من المخذلين؟ أما درست العقيدة ولا التوحيد ولا السنة؟ أين العلم الذي درسته؟ الآن يحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. نعم والله أيها الإخوة، كنا نحاضر الأخوة في الجبهات والكواتيش على إيماننا وشمائلنا، وما يزداد الأخوة إلا ثبات وصبر ومصابرة ومرابطة. نعم أيها الإخوة، لا والله يا إخوة، وبالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النصر مع الصبر، وإن النصر مع الصبر. قام إخوانكم، ما عندنا، كان عندي 7 قطع من الآليات من كتاف محتفظين بها مما بقي منها، وزعناها على الأخوة. رصاص ما عندنا، كل واحد معه مجزيم، وأحيانا المجزيم فاضي. كنت إذا تكلمت في المسجد في الأيام الأولى هذا يا أخوة، نحتاج رصاص، نحتاج ذخيرة، نحتاج كذا، والله لو أتى واحد بصندوق رصاص كأنه أتاني بجبل سلاح، والله يا أخوة. ونوزع على إخواننا، نعم من قليل قليل، وهكذا كانت شدة وشحة. أيها الناس، نناشد الناس حتى كنا نشتري الرصاصة، وصلت إلى 800 إلى 1000 ريال الرصاصة الواحدة يا أخوة، والله. ثم والله في أول الأمر خرج الناس وتكاتف الناس جميع يا أخوة، لا أقول أهل السنة، جميع الناس، حتى قطاع الصلاة خرجوا غيرة، غيرة على دين الله. اسمع ثم اسمع يا أيها المخذل، يا أيها المثبط. قام قطاع الصلاة، مع أننا ناصحهم واستقام حالهم، قاموا والله من المحببين ومن أصحاب التنبل والشمة، غيرة على الدين وعلى العقيدة. قالوا هؤلاء يتهمون عائشة، هؤلاء يكفرون أبا بكر، لا لا لا نرضى. قاموا والله ونصحناهم على الصلاة واستقام حالهم، غيرة على الدين ومدافعة لدين الله سبحانه وتعالى. وحصل خير كثير، وقام عوام الناس، قومة رجل واحد، أناس والله كنا ربما نستحقرهم من العوام، لكنهم أبطال شجعان، تراه في مقدمة الجبهة، تراه في خط النار، هذا استشهد وهذا جرح وهذا أصيب. نعم والله كنا نقبلهم على رؤوسهم بسبب شجاعتهم وبطولتهم، كنا نزور الجبهات فنستغرب، ناس ربما كنا نستحقرهم، لكنهم قاموا غيرة على دين الله وعلى سنة رسوله. ما بالكم نحن الذي تعلمنا العقيدة وتعلمنا التوحيد وتعلمنا السنة، أين العمل أيها الناس؟ يا عباد الله، نشكر أهل هذه البلاد وهكذا ممن ذهب من الشهداء من هذه البلاد، نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله، نسأل الله أن يتقبلهم، رجال وأبطال والله. ثم والله كما أننا نحزن لشهدائنا، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقهم لمحزونون، كما نحزن والله نفرح لهم. نسأل الله أن يتقبلهم، نسأل الله أن يتقبلهم في ميزان الشهداء ويكفيهم والله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم والله، ما ندري ما عند الله، والشهادة اصطفاء واختيار من الله، ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. نعم أيها الناس، كم من إنسان يتمنى الشهادة، إلا أن الله يختار من أراد، ويحب من أراد، ويصطفي من أراد، ويتخذ منكم شهداء. في البخاري يا إخوة، جاءت أم حارث بن سراقة، وكان قتل ابنها يوم بدر، وكانت تحبه حبا شديدا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أخبرني عن سراقة، أخبرني عن حارثة. أذان، تفضل. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أم حارثة، وكان ابنها قد قتل يوم بدر، وكانت تحبه حبا شديدا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد علمت حبي لحارثة بن سراقة، فأخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأبكينه بكاء شديدا، فأخبرني عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو خبلت يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك في الفردوس الأعلى، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. نعم أيها الناس، وهكذا نقول لمن استشهدوا ولأسر هؤلاء الشهداء: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا. نعم أيها الناس، والله عز وجل يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كل ذلك بقضاء وقدر. أيها الناس ويا عباد الله، والحمد لله، نبشركم يا إخوة انتصارات عظيمة، انتصارات كبيرة، والأخوة بعد هؤلاء المجرمين إلى كرش، وإلى دخلوا العند والحوطة والوهط وهكذا العلم وما بعد العلم، إلى غير ذلك من الأماكن الكثيرة، قتل وأسر ومدبرون، نعم وفارون، سيهزم الجمع ويولون الدبر، انتصارات كبيرة وبإذن الله سيطهرون ما في أبين بإذن الله رب العالمين. الناس في بسولة والمعنويات مرتفعة بإذن الله رب العالمين. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. كما لا أنسى أيها الناس بالشكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لدول التحالف بما قاموا به من الدعم من السلاح والمال والطائرات وغير ذلك، شكر الله لهم، فهم سبب بإذن الله جل وعلا في هذا النصر بإذن الله رب العالمين، فجزاهم الله خيرا شاكرين لهم جهدهم. نسأل الله أن يحفظهم وأن يسلمهم ويغنمهم، فقد قاموا بواجب عظيم، قاموا بواجب عظيم، جزاهم الله خير بعثهم الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس، فشاكرين لهم جهودهم. نعم أيها الناس، فعلينا أيها الناس أن نتقي الله وأن نقوم بما أوجب الله علينا، ونتكاتف ونتعاون ونتناصر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نتضافر ونتعاون وما زالت الحرب قائمة أيها الناس ضد أعداء الله. يجب على كل بلاد أن يناصروا إخوانهم إذا قرب النصر من مناطقهم ومن أماكنهم، فيقومون ويناصرون. نعم أيها الناس، هذا واجب الجميع. والحوثي قاتله الله، والله لو دخل ما عرف فلان ولا علان ولا فرق بين الأخضر واليابس، إلا أن تكون على عقيدته، إلا أن تكون على كفره وعلى تلك العقيدة الاثنى عشرية. نعم أيها الناس، من القصص الذي حدثني بها أحد الثقات من أهل السنة، أهله مروا بسيارة وهو ليس معهم، خرجوا من جهة المعلى ذاهبون حتى يأتون إلى جهة البريقة من الخط وهم نساء، ويقولون: دعونا نخرج من هنا. قالوا: لا، ذهبوا من خط العريش الخلفي. فذهبوا من هناك ومنعهم هذا الخبيث الحوثي: ما ستخرجون، ارجعوا من حيث جئتم. وهم يترجون النساء والأمهات، ماذا قال لهم؟ قال: لو جاء جبريل من السماء وقبل راسي ما أذنت لكم. قاتلهم الله، لأنهم عندهم يخونون جبريل عليه السلام. الله يقول: نزل به الروح الأمين، وهم يخونونه. قاتلهم الله. والله يا أخوة، وجدنا بعض هؤلاء الذي يقال لهم الأمن المركزي في جيوبهم كتب عبد الملك الخبيث، هذا عبد الملك الحوثي الخبيث في جيوبهم. وكم من قصص، من يقتلونه ينادي بالشعارات حقهم. نعم أيها الناس، ويتبجحون. واحد قالوا له، مسكوه الشباب، قالوا: قل عائشة رضي الله عنها. قال عائشة عليها السلام، وهو مأسور، انظر على خبث. قل عائشة رضي الله عنها. قال: قد قلنا عائشة عليها السلام. عقيدة في قلوبهم. والله يا أخوة، في المناطق في التواهي قد أخذها الأخوة وطهروها، يخرج بعض الأفراد عظام ومعه السلاح يقتل واحد أو اثنين من إخواننا ثم يقتلونها الأخوان متخبين في بعض البيوت. وبعض الخونة من أهل عدن قاتلهم الله يقفلون بعض الأبواب من الخارج وهم داخل الحوثيون، وفي الليل يأتي لهم بالطعام والماء، والمقاومة يأتون يمشطون البيوت يرون هذا القفل يقولون هذا نازح خرج قفل بيته وخرج، قاتلهم الله وهم في الرمق الأخير ومع ذلك يقاتلون عقيدة خبيثة كفرية يا إخوة. نعم أيها الناس، في بعض المساجد في رمضان مخزنون في نهار رمضان ويفتحون الأغاني حقهم، قاتلهم الله ورآهم الناس قالوا أذن لنا عبد الملك الخبيث، أنتم أنصار الله وأنتم في جهاد، لا عليكم صيام ولا عليكم شيء، عليكم قتال الناس، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فيا إخوة لابد أن نتعاضد ونتكاتف ونتآزر، والله منطقة البريقة في اللحظات الأخيرة وفي الرمق الأخير، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، قام المخلصون وقام الصادقون وقام جميع الناس غيرة على دين الله. نعم أيها الناس، جاء بعض الناس يقول أريد فتوى، قلنا لو معنا فتوى الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي يقول كما في صحيح مسلم قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطي مالك، قال أرأيت إن قاتلني هؤلاء قد قتلوا الناس وقتلوا الأبرياء، قال قاتله، الرسول قد قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلت قال هو في الجنة، والرسول يقول من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد، ومن قتل دون أهل فهو شهيد. نعم أيها الناس، والله لو جاءني سني لحيته إلى هنا وهو يداهمني يقاتلني لقاتلناه. نعم أيها الناس، إذا كان الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وهي مؤمنة قاتلوا لأنها باغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فما بالك بهذا المجرم جاءنا من جبال صعدة ومن جبال مران يقتل أطفالنا ونساءنا ويفعل الأفاعيل وغير ذلك، لا لا والله لا نرضى. الثبات يا إخوة، والصبر والمصابرة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وهذه أيامه، وهذه الأيام نحرم بإذن الله رب العالمين، وما النصر إلا من عند الله. فأنصح نفسي وإخواني جميعا بالثبات والصبر والمصابرة. نعم، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما تلا علينا الإمام في سورة المغرب، فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للناس عبرة وآية. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في جميع الجبهات، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم صوب رميهم، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم ارفع درجاتهم في الجنة، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم اطعم جائعنا. كما كذلك نشكر الأخوة المصابين والمرضى، ونسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بالشفاء العاجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، يقول السائل: ما هي أعظم المواقف التي مرت بكم في أيام الحرب في عدن؟ والله يا إخوة، من أعظم المواقف هي هذه الحرب التي مرت بنا، ولكن صار أعظم وأعظم لما شبت النار في شركة مصافي عدن. وتعرفون هذا الحريق الذي استمر أيام ما هي إلا أنابيب فقط فجرت أو جاءت الكاتوشة فيها، وحولها الخزانات، الخزان الواحد أكبر من هذا المسجد، الخزانات الكبيرة، وفيها النفط، البترول، وحق الطائرات، والديزل، وغير ذلك. وكان الناس يبردون هذه التوانك حتى لا تنفجر، لأن إذا انفجرت ربما ما بقى أحد في البريقة، شدة، وربما يكون الهزيمة. نعم، لأن هذا إذا انفجرت الديزل والتموين للجبهات وغير ذلك كله من هنا. فكان الخباث يفكرون أنهم يحرقون المصافي، فإذا أحرقوها ما عندنا ديزل، ما عندنا بترول للسيارات، للشاصات، للمدافع، للدبابات، تنتهي. وقد أخطأوا، حتى صرح بعضهم قالوا: أخطأنا لو بدأنا بالبريقة أول شيء. فكانت البريقة أم لجميع الجبهات ولجميع المناطق، تموين الديزل، البترول، الغاز الذي كان موجود أقصد، ثم انعدم علينا الغاز، وضربوا مصنع الغاز الذي في البريقة كذلك، وقام الرجال بتلحيم وتصليح. نعم، ناس يتطوعون من ذاتهم أيها الإخوة. فكان أيام الحريق والكواتيش والنازحون شدة ما بعدها شدة، ولكن الله رؤوف بعباده أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده. خرج أصحاب الشيولات والدينات، واستدعينا الناس واستنفرنا الناس، نفعل الأسوام، حتى كان معنا في ميناء الزيت مادة الأكتل، هذه لو انفجرت ربما البريقة تنتهي بما فيها، مادة خطيرة جدا. ففكر بعض المهندسين أن ندفنها بالتراب حفاظا عليها، لأنهم قد ضربوا عدة أماكن قاتلهم الله، ولكن الله رؤوف بعباده. فجلسنا أيام حتى خمد الله سبحانه وتعالى هذه النار. كذلك في ميناء الزيت جاءت إلى برميل، لكن فيه فوت من الخام فقط، وشبت النار، فقال المهندسون: هذا يترك حتى يطفأ من نفسه، والأكواد يعني سيفتي عليه من قبل. وهكذا ضربوا في مكان في الدكة أنابيب، والأنابيب هذه لما ينفجر بيب من الحريق ولا إيش من ضربة، وتشتب النار. وكان هذه الأنابيب أخطر، لأنها تتسرب إلى الخزانات، ويتمشي النار وتجري إلى الخزانات وتحصل الكوارث. ولكن الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، سلم الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوة، كان في الليل البريقة لها حمرة، كلها حمرة من النار، ولكن الله سبحانه وتعالى، تكلمنا مع الناس وأبشروا، والناس توجهوا إلى هناك، وسيارات الحريق والأسعاف والرجال والأبطال، ما علينا إلا نثبت الناس بهذا، وإلا لترك الناس وخرج وفر الناس ودخل أولئك المجرمون. فالحمد لله، لولا لطف الله سبحانه وتعالى علينا لحصل ما حصل. نسأل الله أن يتغمدنا وإياكم برحمته. طبعا كما لا يخفى عليكم، الدقيق ليس موجود، الغاز ليس موجود، الكذا الكذا، الأفران مقفلة، والأشياء شدة، والماء ينقطع علينا أيام بسبب الضرب إلى أماكن منبع المياه الذي في بئر أحمد، تنقطع الأسلاك، تنقطع، تتعطل البمبات، العمال يحتاجون أموال، يحتاجون مساعدة. كانت شدة ما بعدها شدة، ولكن جاء الفرج من الله عز وجل. وإن الله يجعل بعد العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، والفرج بعد الشدة. ووالله يا أخوة، لما التهبت هذه المصافي تكلمت الميكروفون قلت الله أكبر، هذا نصر، والخبيث هذا آخر نفسه. وما شاء الله، ما جاء اليوم الثاني أو الثالث إلا ودخل الشباب عمران وطهروها، ثم تتابع النصر في خور مكسر وغيرها من المناطق. يقول: ما هو موقف الشيخ يحيى من قتالكم ضد الحوثة؟ الشيخ يحيى حفظه الله جرى بيني وبينه 3 صلوات في الحرب، والرابع مع ولدي عبد الله، وكنت أسمع وكنت أشرح له ما يحصل وما يدور، وكان كلامه جزاه الله خيرا يقول: نسأل الله أن يثبتكم، نسأل الله أن ينصركم، نسأل الله أن يوفقكم ويعينكم، كلها دعوات. وقال: ندعو لكم في الليل بالنصر والثبات. ويقول: انتبهوا على أنفسكم. وكلما اتصلت له وشرحت، هذه كانت عباراته: نسأل الله أن ينصركم ويوفقكم. قلنا له: يا شيخ، الناس كلها قامت. واتصلت بإخوة في الضالع، كانوا متوقفون، فناصحتهم، ثم اتصلوا بالشيخ يحيى وأخبروني الإخوة أنهم قال لهم: اعملوا بما يقول لكم الشيخ أحمد بن عثمان، نعم، خذوا بنصيحته. والحمد لله حصل خير كثير. وهكذا اتصل به ولدي عبد الله، قال له: يا شيخ، بعض الناس ينقلون عنك أشياء. قال: يا عبد الله، الناس يزيدون وينقصون في الكلام، أنا فتوتي على السابق في قتال الرافضة. نعم. وأما ما يقال لنا، قيل: ما عندنا هذا الكلام. نعم. وجزاء الله خيرا، ما رأيت من الشيخ يحيى إلا تشجيع ودعاء، وأن الله ينصركم ويثبتكم ويعينكم. ولم أسمع منه في هذه 3 الاتصالات أنه يقول ابتعدوا أو اتركوا أو كذا، ما سمعت منه إلا هذا الكلام، اتصال مباشر مع الشيخ وجزاكم الله خيرا. ونحن يا أخوة، بارك الله فيكم، قد عرفنا كلام الشيخ يحيى في السابق وفي القتال، وهذا عدو قد آمن إلى بلدنا وجاء إلى فوقنا ويظلم الناس ويسفك ويفعل. والله لو هره لدافعت عن نفسها، لدافعت وباخشت. وكان الشيخ يحيى حفظه الله يقال له في صعدة: يا شيخ، نرى ناس معهم الميري، يعني من الأمن المركزي أو كذا. قال: اقتلوا ميري ولا حميري. كان بهذا النص يقول: اقتلوه ميري ولا حميري. فأقول: بارك الله فيكم، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا القتال واضح، لأن هذا عدو قد داهمنا وجاء إلى بلدنا، وقد سمعنا من الأسرى يا إخوة معهم أسرى صغار، والله صغار، أطفال صغار. حقق بعض المحققين مع الصغار: إيش جابكم إلى هنا؟ قالوا: أتوا بنا يفعلون بنا الفاحشة. انظروا يا إخوة، جرم ما بعده جرم صغير، ما بلغ، صغير أبيض، صغار يعني 11 سنة و 12 سنة، كان محققين. يقول ماذا يفعلون بكم؟ قالوا يفعلون بنا. انظروا يا أخوة، شيء يعني شيء يشيب الرأس. هؤلاء مجرمون لا يعرفون حلال ولا حرام. وقد كان بعض الأخوة يقولون في كتاب يجدون ملابس نساء في المتارس، ملابس داخلية. هؤلاء مجرمون والله، سرطان، لابد أن يطهر من هذه البلاد. طيب إن شاء الله، أنا قد تعبت، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والأسئلة كثيرة، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
3: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في

سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة

في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون

قال قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك

كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن

بينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن

العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات

خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم

الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى.

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

أجل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم.

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل

يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو

كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن

جاءهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا

من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
2: بارك الله فيك
1: وفيكم. على
3: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: عظيم وظلم عظيم، فعليك أن تحتاط في غرابة القيمة وتعطيهم لما ما أتلفت عليه، ومع التوبة يعفو الله عما سلف الحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى حائل ورسالة السائل هاء خاء، يقول في هذا السؤال: متزوج من زوجتين، الأولى تزوجتها دون أن أراها الرؤية الشرعية، وفوجئت بأنها غير جميلة ومريضة مرضا لا يرجى برؤه. يقول: مضى على زواجي منها 9 أعوام وأنا أعاني نشوزا وإعراضا منها، وبالإضافة إلى أنها غير طبيعية ولا تفهم الأمور أمور الحياة، وأبقيتها على ذمتي رحمة بحالها المريضة وعقلها المتخلف، وكذلك عطفا على أولادي منها وهم 4 أبناء، وزوجتي الأخرى عكس ذلك، ولم أستطع العدل بينهما لكراهيتي لزوجتي الأولى، وحالتي النفسية تزداد سوءا كل يوم، وتردد في كثير من الأحوال، وأيضا فقد ترددت في طلاقها وهي تعلم بذلك، والآن اشتدت حالتي النفسية سوءا، فهل أطلقها؟ ماذا أعمل سماحة الشيخ؟
0: الواجب عليك أن تعمل الأصلح إن كنت تستطيع العدل والقيام بالواجب في حق الزوجتين، فالحمد لله، اجتهد واصبر وصابر واتق الله. أما إن كنت لا تستطيع فعليك أن تطلقها طلقة واحدة، وصبرت عليها كثيرا. المقصود أنك تنظر الأصلح في موضوعها وموضوع الأخرى، فإن استطعت الصبر عليها كما صبرتها المدة الطويلة فاصبر ولعل الله يهديها ويصلح حالها، وإن طلقتها فطلقها طلقة واحدة ولا حرج والحمد لله، قد صبرت كثيرا. وإن رأيت الأصلح أن تبقيها وتصبر على أذاها وعلى نقصها هذا لا حرج عليك فيه. نعم.
1: سمعت الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، لعل لكم توجيه في رؤية الخاطب لمخطوبته، وما هو المشروع في ذلك؟
0: سنة رؤية الخاطب مخطوب سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله، قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى النكاح فيفعل، هو سنة، لأنه يعين على إرغابها وعدمها. فالسنة للمؤمن إذا أراد أن يتزوج أن يرى، يجتهد ويستأذن لعلهم يسمحوا له بالرؤية، أو يراها ولو ما دروا، إذا كان في محل يمكن يراها في النخلها من دون خلوة، أو في عند جيرانها أو ما أشبه ذلك ينظرها، لكن من دون خلوة، بحضور أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم، أو ينظرها من بعيد مع فرجة أو مع باب أو ما أشبه ذلك. مثل يقول جابر رضي الله عنه لما أراد يخطب امرأة قال: تخبأت لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. فالمقصود أنه يفعل ما يستطيع، إن استطاع أن يستأذن منهم من أبيها أو جدها أو أخيها حتى يراها فلا بأس، هذا أكمل. وإن لم يتيسر ذلك سأل العارفين بها حتى كأنه يراها، سألهم واستفصل، وإن رأها من دون أن يعلموا من قوة باب أو من أو عند جيران أو ما فلا حرج، لكن من دون خلوة.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل علي من الكويت، علي مطلق، له الحقيقة مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تفيد بتقديم الطعام على الصلاة، منها على سبيل الذكر للحصر ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. وكذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والسؤال يا سماحة الشيخ: في حالة كوني صائما ودخلت المسجد حين الأذان هل أصلي تحية المسجد أم أذهب لتناول الفطور علما بأن فطوري داخل المسجد؟ أفتونا في ذلك مأجورين.
0: أما ما يتعلق بمدافعات الحدث وما يتعلق بالمجاهة بالصلاة بالطعام هذا هو السنة، لأنه يتفرع للصلاة حتى يصليها بخشوع، فلا صلاة بحضرة الطعام. والحديث الآخر إذا حضر الطعام وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، والحديث الآخر إذا حضر العشاء وحضرت المغرب فابدأوا قبل أن تصلي المغرب، يبدأ بالعشاء حتى يستريح، حتى يطمئن قلبه، حتى يؤدي الصلاة بخشوع وطمأنينة، لا يصلي وقلبه مشغول بالطعام أو بدفعات الحدثين. هذا هو الواجب عليه، هذا هو المشروع للمؤمن، والحديث في هذا صريحة، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. وكذلك الأمر بتقديم العشاء قبل أن يصلي، لأنه بهذا يطمئن. أما إذا دخل المسجد على المغرب وهو صائم فإنه يبدأ بتحية المسجد ولو صائم، يبدأ بالركعتين ثم يفطر والحمد لله، لأن المدة قليلة دقيقتين ثلاثة الحمد لله. الرسول قال إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يوصل ركعتين، فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فليبدأ بالركعتين إذا كان على طهارة يبدأ بالركعتين ثم يجلس يفطر الحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له سؤال ثاني، علي مطلق من الكويت يقول: سماحة الشيخ، نسمع كثيرا ممن يتكلم فيقول لابد من العالم أن يكون عنده فقه بالواقع لكي يفتي، والحقيقة يا سماحة الشيخ بأنه أصبح عندي تناقض، لأن الدين ثابت على مر الأزمان لأنه دين سماوي من رب العالمين، فهل هذا الكلام صحيح شرعا؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال مأجورين.
0: هذا فيه تفصيل، الواجب على المفتي أن يعرف موضع الفتوى ولا يفتي إلا على بصيرة حتى يطبق الحكم على الواقع، وهكذا شاء العلماء إنما يفتون إذا عرفوا الواقع. فإذا سأله مسائل عن الطلاق يستفسر كيف الطلاق، كيف يوقع الطلاق، طلقة أو طلقتين، وكيف المرأة كانت في حيض أو نفاس، يستفسر حتى يطبق أحكام الله كما شرع الله، لا بد يكون عنده بصيرة. وإذا سأل إنسان قال إنسان قتل آخر، يستفسر كيف قتله، قصاص أو دفاعا عن نفسه في صال عليه، كيف قتل؟ إن كان دفاعا عن نفسه قد صال عليه ودافعه لم يستطع السلامة إلا بدافع النفس، ما يضمنه، لأن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. إن كان قتله في حد مع القاتلين مثل الزاني، فأمر ولي الأمر بإقامة الحد عليه فقتله مع الناس، رجمه مع الناس، هذا ما معذور مشروع، ما عليه شيء، رجمه مع الناس ما بإقامة الحد. سؤال عن النفقة، كيف النفقة على الزوجة والأولاد، يسأل كم الأولاد وشعادة البلاد حتى يعلم بالنفقة، يخبرهم بالنفقة الواجبة، ينفق عليها النفقة المعروفة بالمعروف حتى يعطيهم الحجة واضحة والفتوى واضحة، يعتمد على الدليل ويستفصل حتى تكون الفتوى في محلها. كذلك السلم، إذا أراد يسلم في شيء يسأل، فلا بد يكون مضبوط السلم، إن كان في طعام يكون في كلام معلوم وشيء مضبوط، حب رز شعير يكون مضبوط يفهم الواقع. وشو سأل عن القصاص، مثلا القصاص في اليد، القصاص في الرجل، كيف محل القصاص، القصاص في الإصبع، القصاص في الشجة في الرأس، يعني يبين كيف القصاص على ما بين أهل العلم، يوضح لهم حتى تكون فتوى على طبق الواقع. وهكذا فعل العلماء يفهم الواقع شيء تحصل حاصل. المفتي هكذا يكون من عهد الصحابة إلى يومنا، المفتي لابد يعرف موضع الفتوى ويكون على بصيرة في الفتوى حتى لا تقع الفتوى في غير محلها، لا يتسرع في الفتوى على غير بصيرة، لابد يعرف السؤال ويكون على بصيرة في السؤال ومحل السؤال حتى تكون الفتوى مطابقة للواقع.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: أحمد مصري ويعمل بالرياض، يقول: أبي تزوج بامرأة غير أمي وذلك منذ 10 سنوات وهو الآن لا يراها ولا ينفق عليها. يقول هذا السائل: أبي تزوج بامرأة غير أمي وذلك منذ 10 سنوات وهو الآن لا يراها ولا ينفق عليها ولا علينا، فما الواجب عليه، فما الواجب علينا تجاهه، وبماذا تنصحوننا مأجورين؟
0: إذا كانت راضية وسامحة فلا شيء عليه. إذا سمحت أمك أنها تبقى في عصمته ولا ينفق ولا يراها فلا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد يطلق سودة فقالت: يا رسول الله أبقني في حبالك ولا وحقي ساقط ويومي لعائشة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت في حباله ولا يأتيها ولا ينظر إليها ولا ينفق عليها. فإذا سمحت أمك ورضيت عنه فلا حرج. أما إذا قال لا ما أرضى، أما أنفق ولا طلق، يلزمه الطلاق، يلزمه أن يطلق طلقة واحدة. أما إذا كانت راضية تقول لا أنا صابر وأبقى عند عيالي وأنت مسامح ولا تجيني ولا تنفق أنا أسنع نفسي، لا حرج والحمد لله. لكن إذا كانت لا تقول لا أم أعدل ولا طلق، يلزمه أم العدل ولا الطلاق، هذا الواجب.
1: جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال له سماحة الشيخ: بالإضافة إلى هجره لأمنا، فهو يعاملنا بقسوة ولا يعطينا شيئا، علما بأنه يملك الكثير من الأموال، مما أحدث في قلوبنا شيء من الكراهية له، فبماذا توجهونه مأجورين؟
0: الواجب عليه أن ينفق على أولاده إذا كانوا فقراء، الواجب عليه أن ينفق عليهم وأن يعاملهم باللطف والإحسان والخلق الحسن. والواجب على أولاده أيضا أن يعرفوا قدره وأن يبروه وأن يخاطبوه بالتي أحسن، وإذا دعت الحاجة إلى أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة فلا بأس. يقول والدنا أنه فقراء ولم ينفق علينا، يرفع الأمر المحكمة. وإذا توسط لهم بعض الطيبين من الجيران والأقارب لدى الوالد حتى ينفق هذا أحسن من المحكمة، أحسن من الخصومة. سيئة الأولاد الرفق والبر بالوالد والكلام الطيب مع الوالد، ووصية الوالد أن يتقي الله وأن ينفق على أولاده المحتاجين وأن لا يحوجهم إلى الشكوى إلى المحكمة أو إلى توسط الناس. يجب أن يعدل من نفسه وأن يعرف ما وجب الله عليه وأن ينفق عليهم ما داموا فقراء وأن يحسن إليهم وأن لا يحوجهم إلى شكوى ولا إلى غيرها. وعلى الولد الأولاد جميعا أن يجتهدوا في بر والدهم وكلام الطيب معه ومخاطبته بالتي أحسن، وإذا دعت الحاجة إلى أن يطلبوا من أعمامهم أو من بعض جيرانهم أو أصدقاء والدهم أن يتوسطوا لدى والدهم في الإحسان إليهم وفي أداء حقهم بدلا من الشكوى فهذا أطيب وأحسن.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل فهد ميم من الرياض، يقول في هذا الحديث: سماحة الشيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ما المقصود بالنداء جزاكم الله خيرا الوارد في الحديث؟
0: النداء هو الأذان، لو يعلموا ما فيه من الفضل لاستهموا عليه إن اقترعوا.
1: نعم،
0: يعني كل واحد يقول أنا اللي بأذن، أنا اللي دعوني أؤذن لما فيه من الفضل العظيم، لأن ينادي على الناس بتوحيد الله تعظيمه وتكبيره ويدعو للصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطول الناس عناق يوم القيامة المؤذنون، فهم يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ويدعو الناس إلى الصلاة والفلاح، فهو ذكر عظيم على رؤوس الأشهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع ما دا صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فضل عظيم. فلو أن الناس تحققوا هذا الفضل واستحضروه لاستهموا لاقترعوا، يعني كل واحد يقول أنا اللي أذن أنا اللي أذن، حتى يحتاجوا القرعة، يضرب القرعة حتى يؤذن من خرج لها قرعة من شدة الرغبة. لكن إن أكثر الخلق ما عنده بصيرة ولا يحرص على الفضائل، لكن لو أن الناس عرفوا هذه الفضل وتأكدوه وصارت عندهم الرغبة في الخير لا استهموا على الأذى. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ألا يدخل في ذلك سماحة الشيخ إجابة النداء وهو الذهاب إلى المصلى والتبكير، ألا يدخل في الأفضلية أيضا؟
0: هذا من باب المسارعة إلى الصلاة.
1: طيب،
0: هذا من باب المسارعة إلى الصلاة ومسابقة إليها، مثل ما في قوله جل وعلا سابقوا إلى مغفرة ربكم وسارعوا فاستبقوا الخيرات، هذا من باب المسارعة إلى الخيرات ومسابقة إليها. لكن لو يعلمون الناس ما في الندى والصف الأول، هذا مقصود في الندى، يسعى الندى أم الصف الأول معناها مسارعة إلى الصلاة حتى يكون في الصف الأول، يعني يبكر حتى يفوز بالصف الأول. أما إذا تأخر قد لا يحصل له إلا الصف الثاني أو الثالث، إذا كان المسجد كبير فيه ناس كثير. لكن ما يتعلق بالأذان معناها أنهم يتنافسون فيه حتى كل واحد يقول دعوني أنا الذي أؤذن، وقد يحتاج إلى القرآن.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت

the stone. Allahu Akbar. Mm-hmm.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ورأى المسلمين ورأى أعمالهم، هذا غير معذور، قد قامت عليه الحجة، لأن الله يقول سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال الله سبحانه: هذا بلاغ للناس. ولأنه معرض ما تعلم ولا سأل وأمره إلى الله، لكن هذا حكمه في الدنيا، مثل عامة كفار قريش الذين قتلوا في يوم بدر وفي غيره، أو ماتوا في مكة. عامة كفار اليوم، عامة كفار النصارى، كفار اليهود، كلهم جحا، لكن لما رضوا بما هم عليه ولم ينقادوا لما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إليه صاروا كفار. نسأل الله العافية والسلام. نعم.
2: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة المرأة داخل بيتها وهي مكشوفة اليدين والقدمين ولكن لا يراها أحد من الرجال؟
1: المرأة عورة، كلها عورة، يجب أن تستر بدنها في الصلاة ولو ما عندها أحد إلا الوجه، فلا، فالسنة كشفه. أما بقية بدنها فالمشروع ستره، بل يجب ستره، إلا كفين، بعضها العلم أجاز كشفهما، والأفضل سترهما والأحوط سترهما. فإذا صلت و قدماها مكشوفتان أو رأسها أو ذراعها أو صدرها لم تصح صلاتها، فالواجب على المرأة أن تستتر إلا وجه، وهكذا الكفان الأحوط سترهما، لأنها عورة كلها ولو ما حضرها أجنبي. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. في ثالث أسئلتها تقول السائلة حمدة من بني مالك، تقول: إذا كان الإنسان يعاني من سكرات الموت واسود وجهه نعوذ بالله من ذلك، هل يدل ذلك على شيء أم أن ذلك من سكرات الموت فقط والمعاناة منه؟
1: لا شك أن سواد الوجه عند الموت ليس علامة خير، بل هو علامة شر، ولكن ما دام ظاهره الإسلام يدعى له بالمغفرة والرحمة، يدعى له بالمغفرة والرحمة ويرجى لها الخير ما دام مات على التوحيد والإسلام، فالحمد لله. والمؤمن قد يبتلى بالسيئات والمعاصي ويموت عليها ولم يتب، فيكون على خطر، قد يموت على الزنا لم يتب، أو على عقوق والديه، أو يموت على شرب الخمر أو أكل الربا، قد يموت على معاصي كثيرة، فهو بهذا على خطر، ولكنه لا يخلد في النار إن دخل النار، لأنه مسلم مات على التوحيد، فلو دخلها ما يخلد فيها، إنما يعذب على قدر المعاصي، ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة، وقد يعفو الله عنه، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. إذا تأخر المسلم عن صلاة الضحى ولم يصلها لظروف معينة، فهل يلزمه القضاء أم لا؟ وأيضا هل لصلاة الضحى صورة معينة وأداء معين يجب الإتيان به، أم أنها عبارة عن صلاة عادية؟
1: صلاة الضحى سنة قربة نافلة، من صلىها فله أجر، ومن ترك فلا شيء عليه، وإذا فاتت فلا تقضى. إذا صلى ثنتين أو أربع أو ست ركعات أو ثمان أو أكثر كله طيب. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى في رواية ركعتي الضحى، وبالصيام ثلاثة من كل شهر، والوتر قبل النوم. هذا سنة، كله سنة، كن يوتر كل ليلة، كن يصلي الضحى، يصوم ثلاثة من كل شهر، كل هذا سنة، ومن ترك فلا حرج عليه. وإذا استطاع يكون وتره في آخر الليل فهو أفضل، لأحاديث أخرى دلت على ذلك. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. السائلة تقول من بني مالك: هل يجوز للرجل أن يقبل محارمه كأمه وأخته في وجهها أم لا يجوز له ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فنرجو من سماحتكم أن تخبرونا بالكيفية ونصح الإخوان والأخوات في ذلك الأمر.
1: لا حرج أن يقبل محارمه كأمه وأخته، مع بين عينيها أو مع خدها لا بأس، أو مع رأسها. كان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة مع خدها فلا بأس بهذا، والحمد لله، من غير شهوة من التلذذ، بل للقرابة والرحم، ولا يجوز أن يفعل هذا عن شهوة أو تلذذ، ولكن يفعل ذلك عن محبة وعن رحمة وقرابة، لا بأس بهذا. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج يقول في هذا السؤال الذي رمز لاسمه بألف ألف، يقول: سؤالي عن المواعظ والخطب التي نسمعها من بعض المحدثين هداهم الله، حيث يخرج منهم كلام حاد وعنيف على بعض من صدرت منه مخالفة، والبعض من الناس تحصل هذه المخالفة منه عن طريق الجهل، هل هذا مشروع؟
1: السنة الواعظ والمذكر الرفق واستعمال الأسلوب الحسن والترغيب والترهيب والجداب التي أحسن، هذا هو السنة. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبالعز الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، حتى يقبل الناس الحق، وحتى يخضعوا لسماع الخير، وحتى يطمئنوا. ولا يجوز مثل هذا التعنيف والتشديد، لأن هذا ينفر من سماع المواعظ والذكرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقد قال الله جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. فما دام المستمعون يصغون إلى الحديث ويستفيدون فالحمد لله، عليهم يستمر ويراعي الأسلوب الحسن والرفق رجاء ينفعهم الله بما يسمعون. أما من تعدى وظلم فله شأن آخر، من تعدى وظلم فله شأن آخر في عتابه وفي عقابه بما يستحق، كما قال الله جل وعلا: ولا تجادوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم له عقاب، له عقاب يليق به. لكن الداعي يستعمل الرفق في دعوته، وإذا دعت الحاجة إلى الشدة في بعض المنكرات لأن صاحبها قد ظلم وتعدى وكابر فلا بأس.
2: جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال: لقد حصل جدال في الصلاة الرباعية والثلاثية عن الركعتين الأخيرتين من الرباعية والركعة الأخيرة من الثلاثية، هل يجوز أن نقرأ ما تيسر من القرآن فيهن أم لا؟
1: السنة قراءة الفاتحة الثالثة والرابعة الظهر والعصر والعشاء والمغرب، هذا هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب فقط، وهكذا في الأخيرة المغرب أخيرتين من العشاء، وإن قرأ زيادة يسيرة فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل. قد ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن ربما يقرأ في الثالثة والرابعة شيئا يسيرا. وجاء عن الصديق رضي الله عنه أبي بكر رضي الله عنه كان يقرأ في الليلة الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا ما زيد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
2: نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية. السائلة باء عين شين تقول في هذا السؤال: يقول البعض من الناس بأن الذي يبتلى ببعض الحشرات كالبراغيث والذباب المنزلي والنمل والبعوض مثلا يعني ذلك عدم رضا الله عليه، حيث يبتلى بأشياء صغيرة جدا، فنرجو الإفاضة في شرح هذا الموضوع مأجورين سماحة الشيخ.
1: هذا لا دليل عليه، قد يبتلى الإنسان بهذا بالحشرات وغير الحشرات لرفع درجاته وليكون أسوة في الصبر، كما يبتلى الأنبياء، يبتلى الأنبياء بأشياء كثيرة من الحشرات وغير الحشرات وبالأعداء وبالأمراض، فلا يدل ذلك على أن الله يبغضه. قد يبتلى أيوب وهو نبي من الأنبياء مرض طالت مدته، وقتل بعض الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم جرح يوم أحد كسرت البيضة على رأسه وهو أحب الناس إلى الله وأفضلهم. فالأخيار يبتلون ثم تكون لهم العاقبة. فلا ينبغي العاقل أن يغتر بهذا، بل الرسل والأخيار يبتلون بالمصائب وتكون لهم العاقبة الحميدة. ولا يدل هذا على أنهم ليس لهم مكان عند الله، بل البلاوي تخفف من اسم العقوب اسم المعاصي وترفع في الدرجات بإذن الله. ولهذا في الحديث الصحيح ما أصاب مسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا شيء حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. تقول: أود من سماحتكم معرفة كيف يرى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فأنا أشتاق لذلك اشتياقا شديدا، وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا.
1: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في منامه فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته عليه الصلاة والسلام، وصورته ربعة من الرجال أحسن اللون أبيض اللون مشرب بحمرة بعيد ما بين من في بين، ليس بالقصير ولا بالطويل عليه الصلاة والسلام، لا لحية وافية عليه الصلاة والسلام، هكذا وصفه عليه الصلاة والسلام. فمن رأى في المنام على هذه الصورة فقد رأى، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يتمثل الشيطان بصور أخرى يدعي أنه رسول الله وأنه موسى وأنه داود وأنه فلان وفلان، وهو يكذب يغر الناس عدو الله، يتمثل في صور شتى لكن لا يستطيع يتمثل في صورة النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر، من رأى ما يكره فليعلم أن ذلك خطأ من أعداء الله ومن شياطين أو غيرهم، فإذا رأى ما يكره فليوفث عن يساره 3 مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شره 3 مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإن هذا ضر. المقصود قد يتمثل في المنام شياطين يضلونه، وقد يرى ما يكره ويزعجه فهو من الشيطان، فلينفث عن يساره 3 مرات وليقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأي 3 مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحدا، نسأل الله العافية.
2: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: أحب أن أعرف الفرقة المنصورة إلى يوم الدين كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هي موجودة في بلد واحد أو موزعة على بلاد المسلمين؟ ماذا أفعل لكي أكون منهم؟
1: الفرقة المنصورة هي القائمة بأمن الله المستقيمة على دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 3 فرق كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. في رواية: وهي الجماعة المجتمعة على الحق، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن سار على نهجهم، هؤلاء هم الفقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة الذين وحدوا الله واستقاموا على دينه وأدوا فرائضه وتركوا مناهيه وتواصوا بالحق والصبر عليه، هؤلاء هم الفقة الناجية وهم الطائفة المنصورة الذين اتبعوا الرسل واستقاموا على دينهم، وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالفرقة الناجية من أمته هي التي استقامت على دينه قولا وعملا وعقيدة، هؤلاء هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم،
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة في آخر أسئلتها: باعين شين من الإسكندرية من مصر، أبي يمنعنا من زيارة أقاربنا مثل الخال والخالة والعمة والأصدقاء، ويكاد يكون يحاسبنا في المنزل ويسمح لنا بالذهاب لدور العلم.

0: والد لا يتهم يحب لأولاده الخير، فإذا منعكم من شيء فالأصل وجوب طاعته، لأنه ناصح لولده محب لولده الخير، فطاعته من طاعة الله. فإذا اتضح أنه نهاكم عن شيء فيه مصلحة لكم وفيه خير فالتفاوض معه والبحث معه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يتضح الأمر.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل أحمد سامي، جمهورية مصر العربية المنصورة، يقول
0: أحمد سامي
1: يقول: ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة، يريد أن يعرف صحة هذا الحديث سماحة الشيخ.
0: الحديث هذا غير صحيح، الحديث هذا غير صحيح، قد كتبنا فيه كتابه مدة طويلة وهو ضعيف، ولكن الذكر مطلوب في السوق وغير السوق مطلوب، لكن بهذا اللفظ كتب الله 1,000,000 درجة إلى آخر هذا غير صحيح، ولكن الذكر في السوق وفي كل مكان مطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الذكر، والله حث عليه في كتابه العظيم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. إذا رسم المفردون قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر مطلوب في الأسواق وفي المجالس وعلى الفراش وفي كل مكان. الله جل وعلا يحب عباده يذكروه ويكثر من ذلك. لكن هذا الحديث أن من سار السوق كتب الله له 1,000 حسنة هذا غير صحيح. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما حكم صلاة التسابيح، وهل الحديث الوارد فيها صحيح؟
0: حديث صلاة التسابيح غير صحيحة، والحديث الوارد فيها كلها ضعيفة، كما نبه هذا ذلك أهل العلم، فهي غير صحيحة ولا يجوز الاعتماد عليها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى سؤال السائل حلمي إسماعيل، يقول في هذا السؤال: صمت يوم عاشوراء، أي يوم العاشر والحادي عشر، لأن مكان عملي في الشمس، ولم أستطع أن أصوم يوم التاسع، وصمت العاشر والحادي عشر لأنه كان يوافق يوم الجمعة، فهل صيامي صحيح؟ أفيدوني سماحة الشيخ.
0: لا حرج في ذلك. نعم، السنة يصوم العاشر ويصوم معه التاسع والحادي عشر، فإذا صام الحادي عشر مع التاسع مع العاشر الحمد لله. قد جاء عن صلى الله عليه وسلم: صوم يوما قبله أو يوما بعده، يعني العاشر، فأنت على خير والحمد لله. نعم.
1: إذا اغتسل الإنسان للجنابة فهل يكفيه ذلك عن الوضوء؟
0: إذا نوعهما جميعا فلا بأس، إذا نوى الوضوء والغسل لغسل الجنابة أجزأ، لكن الأفضل يتوضأ ثم يغتسل، هذا الأفضل، ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، يعني يفضل ما على رأسه وعلى جسده، يفضل ما على رأسه ثلاثا ثم على شق الأيمان ثم اليسر، وما رأك ذلك تستنجي ثم تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل، سواء كان من جنابه أو لغير ذلك، هذا هو أحد الأفضل، الأفضل هكذا. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال أيضا: بعض الناس يذبح شاة ويقول هي صدقة، لكن لا يعطيها للفقراء والمساكين، بل يأكلها هو وأهل بيته وجيرانه وأصحابه، فهل تعتبر هذه صدقة؟
0: إذا كان في جيرانه فقراء كان صدقة عليهم، وهذا من باب الإكرام لأهله وجيرانه، ولو كانوا يعني لا بأس يؤجر على ذلك، لأن يعني إكرام الجار والإحسان إلى الجار في خير عظيم، فإذا أحسن إليهم ودعاهم وأكرمهم هذا في خير عظيم ولو كانوا أغنياء، وإن كان فيهم فقراء فقد أحسن إليهم أيضا لفقرهم ولكونهم جيرانا، كل هذا طيب والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل سالم حمدان، يقول: عندي غنم

0: تزيد عن 120، لكن منها 40 في حظيرة نعطيها الشعير والماء، فهل نزكيها مع أخواتها التي ترعى، علما بأن التي ترعى تبلغ ما يقارب من 80 فقط؟
1: الزكاة على الراعية التي ترعى الهولة كلها أو أكثر، هذه هي التي تزكى. أما التي تعلف فلا زكاة فيها إلا إذا كانت البيع زكاة، زكاة التجارة. إذا كانت اللي تعلف معدة للبيع فتقوم عند تمام السنة وش تسوى، فإذا كانت تسوى 10,000 زكى 10,000، تسوى 20 زكى 20، وهكذا. أما السائمة اللي ترعى غالب الحول هذه الزكاة منها في 25 بيتنا خاص، 30 بيتنا بول إلى آخره.
0: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسما، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد.
2: معاوية. عن قابوس ابن أبي ظبيان، وفيه ضعف، أن أباه حدثه، وأبوه اسمه حصين ابن جندب الجنبي، حصين ابن جندب الجنبي ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وغيرهم، كلهم من طريق قابوس بن أبي ظبيان. له عدة طرق، نحو 5 طرق عن قابوس بن أبي ظبيان بهذا الإسناد، وهذا الإسناد ضعيف لضعف قابوس بن أبي ظبيان، مع التنبيه أنه عند كل من أخرج الحديث هؤلاء المذكورون وغيرهم بلفظ جزء من 25 جزءا من النبوة. هذا الذي هنا جزء من 70 جزءا، وعند كل من أخرج الحديث جزء من 25 جزءا من النبوة. أيضا سيأتي هنا عند البخاري في الأدب بهذا اللفظ، بلفظ جزء من 25 جزءا، برقم 91 و700، سيأتي الحديث برقم 91 و700 من طريق قابوس بن أبي ظبيان أيضا، ولكن بلفظ جزء من 25 جزءا من النبوة، كما أخرجه سائر من أخرج الحديث. فإذا الصحيح في هذا الحديث المحفوظ فيه جزء من 25 جزءا، والإسناد ضعيف كما سبق لضعف قابوس بن أبي ظبيان. له طريق أخرى عند ابن الأعرابي في المعجم، وكذلك عند القضاعي في مسند الشهاب، بلفظ التؤدة والاقتصاد والصمت، التؤدة والاقتصاد والصمت جزء من 26 جزءا من النبوة، جزء من 26 جزءا من النبوة، ولكن إسناده شديد الضعف. في إسناده بحر ابن كنيز السقاء، بحر ابن كنيز، وهذا الضبط كنيز أصح ممن ضبطه كنيز تصغير كنز، فهذا ضبطه به جماعة من الأئمة، بحر ابن كنيز السقاء وهو متروك. له شاهد عن عبد الله بن سرجس أخرجه الضياء، أو قبله أخرجه الطبراني في المعجمين الأوسط والصغير، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط والصغير، وكذلك عبد بن حميد والضياء المقدسي في المختارة، والخطيب في الجامع، من طريق نوح ابن قيس قال حدثنا عبد الله ابن عمران، حدثنا عبد الله ابن عمران عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس. نوح ابن قيس صدوق، عبد الله بن عمران هو التميمي الطلحي، وبقية الرجال ثقات، فهو شاهد لحديث ابن عباس من الطريق الأولى، يكون به حديث عبد الله بن عباس حسنا، فالحديث الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، حديث حسن بشاهده. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت على بعير فيه صعوبة، هي صعوبة في المشي، جاء في رواية سيأتي يذكرها المصنف برقم 75 و400، قالت فجعلت أضربه، في زيادة فجعلت أضربه، وهي كذلك في صحيح مسلم بزيادة فجعلت أضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أخرجه مسلم. قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم القرشي مدلس سليس تسوية عن أبي رافع، وهو إسماعيل ابن رافع المشهور بقاص أهل المدينة، راوي حديث الصور الطويل، وهو ضعيف جدا، أي من حيث حفظه سيء الحفظ جدا على صلاحه وزهده، لكنه كان شديد الضعف. عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامة. هذا الإسناد كما ترى الوليد بن مسلم مدلس تدليس تسوية، وقد عنعن في جميع طبقات الإسلام، وأبو رافع إسماعيل بن رافع شديد الضعف. الحديث له طريق أخرى عند الخرائطي في مساوئ الأخلاق، وأيضا أخرجه الطبري في تهذيب الآثار من طريق محمد بن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. فما حال هذا الإسناد؟ نعم، رواية محمد بن عجلان عن سعيد بن المقبري ضعيفة، اختلطت عليه أحاديث سعيد بأحاديث رجل مبهم، مع أن ابن عجلان أصله صدوق وسعيد المقبري ثقة، لكن رواية ابن عجلان عن المقبري خاصة فيها ضعف. لكن هذه الطريق في الشواهد، فالحديث له شواهد كثيرة، له شاهد عن جابر في صحيح مسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم الحديث. وأيضا قال حديث عن عبد الله بن عمرو عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، وجاء عن جماعة من الصحابة، 5 أو 6 من الصحابة، فالحديث صحيح، حديث صحيح لغيره. هذه 3 أحاديث ختم بها باب الرفق. الحديث الأول حديث ابن عباس: الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الهدي الصالح، الهدي هو بمعنى الطريقة والسيرة، هدي الإنسان أي طريقته وسيرته الذي هو عليها، كما جاء في الحديث: خير الهدي هدي رسول الله، أي خير الطريق وخير السيرة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. فالهدي الصالح بمعنى الطريقة والسيرة التي هي قائمة على الصلاح وعلى الاستقامة، يكون الإنسان صاحب سيرة حسنة وطريقة صالحة واستقامة. هذا من أجزاء النبوة، وسيأتي ما معنى من أجزاء النبوة. كذلك أيضا السمت، والسمت هو حسن الهيئة والسكينة والوقار. والأصل في معنى السمت هو الطريق المسواة الممهدة، ويقول فلان عليه سمت حسن، أي هيئة حسنة وسكينة وعليه وقار. والاقتصاد، والاقتصاد معناه السلوك في الأمور بين الإفراط والتفريط، فلا إفراط ومجاوزة وغلو، ولا تفريط وتضييع وعدم مبالاة، بل اقتصاد بين ذلك. فمعنى إذن الرفق في الأمور والدخول فيها بما يستطيع الإنسان أن يواصل فيه وبما لا يؤدي به إلى الانقطاع، هذا معنى الاقتصاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغوا، أي لا تثقلوا. يعمل الإنسان العبادات الكثيرة يثقل بها على نفسه مرة واحدة ثم ينقطع عنها مرة واحدة، بل شأن الأنبياء كما جاء في الحديث، قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، كان لا تشاء أن ترى من الليل مصليا إلا رأيته، ولا تشاء أن ترى من الليل نائما إلا رأيته. ولما سمع من يقول أنا لا أتزوج النساء، وذاك يقول لا أفطر النهار، وذاك يقول لا أنام الليل، قال: إني أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم، ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآكل اللحم في رواية، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن القصد أي أخذ الأمور بين طرفين، بين طرف الغلو والشدة والتثقيل على النفس بما قد لا يستمر معه الإنسان، وبين طرف التفريط التضييع اللامبالاة، بل يصير في الأمور سيرا وسطا، يأخذ الأمور برفق بما يستطيع أن يداوم عليه وأن يواصل فيه ولا يشق عليه. هذه الثلاث: الهدي الصالح، كل إنسان طريقة صالحة وسيرة حسنة، وكذلك السمت، جاء في الرواية الأخرى السمت الحسن في رواية البخاري الأخرى، أو السمت الصالح، والاقتصاد. الاقتصاد في كل شيء، في عبادته، في معاملته للناس، في كل أموره، حتى في نومه قصد، لا يكون كثير النوم ولا يخفف النوم حتى يتضرر، وهكذا في نفقته، لا يسرف ولا يبخل، كما قال الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال الله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذه الثلاث جزء من 25 جزءا من النبوة. معنى هذا ليس معنى أن النبوة تتجزأ وأن من اجتمعت في هذه 25 خصلة صار نبيا، لا، فإن النبوة كرامة من الله جل وعلا واختيار واصطفاء، ولكن معنى جزء من 25 جزءا من النبوة أي أن هذه الأفعال وهذه الصفات من صفات الأنبياء ومن شمائل الأنبياء وأخلاقهم، فينبغي أنتم أن تقتدوا فيهم في هذه الخصال وأن تتبعوهم في ذلك، فإن هذه الأمور التي ذكرت من خصالهم وشمائلهم. فلا يفهم فاهم أن النبوة تتجزأ وأن من اجتمعت في 25 خصلة صار نبيا، بل المراد أن هذه الصفات الحسنة مما جعل الله تعالى عليها أنبياء الذين اتصفوا بأحسن الصفات، فأنتم سيروا كسيرهم، تبعوهم في ذلك. بقي هنا تخريج. الحافظ بن حجر رحمه الله خرج هذه الرواية جزءا من 70 جزءا من النبوة، قال: يحمل ذلك على أن قوله جزءا من 25 جزءا من النبوة أي أن كل جزء من هذه 25 فيه ثلاث خصال بارزة، كل جزء من هذه 25 فيه ثلاث خصال بارزة، فإذا جمعت هذه الخصال صارت 75 خصلة، فيصح قول جزء من 70 جزءا من النبوة، فهي 75 وأطلق عليها 70 أي بإلغاء الكسر، هذا إن صحت هذه الرواية، وإلا فالرواية الأخرى هي الأصح وهي التي في الكتب التي أخرجت الحديث. الحديث الثاني، طيب بقي ما الشاهد من الحديث الأول في باب الرفق؟ ها؟ قوله: والاقتصاد. الاقتصاد قلنا بمعنى الرفق في الأمور، لا يغلو فيها ولا يفرط، يكون بين ذلك. الحديث الذي يلي حديث عائشة قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، أي فيه صعوبة في مشيه وفي تصرفه، ثقيل المشي، غير مطاوع في توجيه إذا وجهت هذه الجهة أو هذه الجهة، قالت: فجعلت أضربه، تضرب هذا البعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، أي الزمي الرفق حتى مع هذا الحيوان الذي هو حيوان صعب غير مطاوع لراكبه، ارفقي به، أي عاملي بالمعاملة الحسنة باللين بالسهولة وسيأتي معك. ونعم الرفق كلما حصل حتى في معاملة الحيوان، يعني يصل فيه صاحبه إلى نتيجة، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه. سبق شرحه في الحديث الذي سبق درس الماضي، زان أي زين وجمله، ما كان الرفق في شيء إلا جمله، ولا ينزع من شيء إلا شانه، شانه يلحق به الشين والعيب والقبح. والشاهد منه في باب الرفق ظاهر: عليك بالرفق إلى آخره. والحديث الذي يليه حديث أبي هريرة: إياكم والشح. الشح هو أشد البخل، وقيل هو البخل مع الحرص، بخل وحرص. ومعنى إياكم الشح أي احذروا الشح واجتنبوه، فإنه أهلك من كان قبلكم، أي الشح أهلك الأمم التي كانت قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، سفكوا دماءهم لأجل بخلهم بالمال وحرصهم عليه، فتقاتلوا وسفكوا الدماء لأجل الحرص على المال.

بسبب الحرص والشح. وهذا هو الشاهد منه في باب الرفق، أي لا يكون الإنسان شحيحا حريصا بخيلا، بل يرفق حتى في نفقته. قال: والظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم في الدنيا من ظلم أحدا صار ظلمات يوم القيامة. قال بعض الشراح: ظلمات يوم القيامة أي على ظاهره، أي أن العبد يكون في ظلمات يوم القيامة، يوم الناس يعطون نورا في العبور على الصراط وفي غيره، صاحب الظلم يكون في ظلمة ولا يعطى النور يوم القيامة. وقال بعض الشراح: بل المراد بالظلمات الشدائد، كقول الله سبحانه: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، والمراد أي من شدائد البر والبحر وما تنالون فيهما من الشدة. والكل حاصل، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات حسية، يعطى الناس نورا ويحرم منه صاحب الظلم، وأيضا ظلمات وشدائد في يوم القيامة. في هذا الباب قد ذكر البخاري رحمه الله جملة من الأحاديث والوصايا النبوية العظيمة في الحث على هذا الخلق العظيم وهو الرفق. أخي يسأل: الحديث أقيل ذوي الهيئات عثراته، إذا كان رجل من أهل الصلاح والخير زل زلة تستوجب حدا، هل يجوز التجاوز عنه ولم يشتهر أمام الناس؟ أما إذا بلغت الإمام فلا إلا بعفو، أما أن أهل الحد يطالبون بالحد أو هذا الذنب يستوجب حدا والإمام يسقطه فلا يجوز ذلك. ولما جاءت فاطمة تشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقيم الحد على تلك المرأة التي سرقت المخزومية، قال: بهذا هلك من كان قبلكم، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، أن رجلا حالت شفاعته دون حد من حدود الله، أنه ضاد الله في حكمه، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. نعم، فيما بين الناس له أن يعفو، ارتكب شيئا يستوجب الحد فعفى عن من يستحق الحد هذا له، لكن الحديث أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أي هذا خطاب للأئمة والقضاة، أي إذا رأيتم مصلحة في العفو عن صاحب الهيئة من إنسان من ذوي الهيئات فافعلوا، إلا الحدود فلا تسقطوها.

أخ يقول هل يجوز الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة قبل الدعاء؟ اللهم صل على محمد عدد أنفاس الخلائق، وعدد حبات الرمال، وعدد ورق الشجر، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ملازمة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى في ذلك، ومثل هذا لم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغالبا هذا يكون من تأليف الناس، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء عنه. قالوا يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليه، أما

0: السلام فقد علمناه فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الألفاظ اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. فهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خير من هذا الذي ذكر في السؤال. أخ يقول ما هو القول الصحيح في صلاة المنفرد خلف الصف؟ الصحيح أنها باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف أن يقيم أن يعيد الصلاة، فهي باطلة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج

حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه.

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: هل يجوز التحميد في بعد العطس في الصلاة سرا؟ هل يجوز أن أحمد الله بعد أن أعطس في الصلاة سرا؟
2: يعني يسأل يقول إذا عطس الإنسان في صلاته فهل يحمد الله أو لا يحمد الله؟ الجواب يحمد الله، وهذا ثبت بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم يعني نظروا إليه نظرا منكرا، فقال واثك لأمياه، وهي كلمة تقال عند التوجه، فجعلوا يضربون أبصارهم أبخارهم يسكتون فسكت. فلما انصرف من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. أفهمت؟ فإذا عطس المصلي فإن من السنة أن يحمد الله، ولكن لو وجد ذكر آخر لو وجد سبب ذكر آخر والإنسان يصلي هل يقول أو لا؟ نقول يقوله فيما جاءت في السنة، مثل لو حدث أن بدأ يهوجس في الصلاة فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، سمع نباح كلب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سمع صياح الديك يقول أسأل الله من فضله، سمع المؤذن يؤذن هل يجيب أو لا يجيب؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يجيب، لأن هذا ذكر وجد السبب بالصلاة، ولكن في النفس من هذا الشيء بالنسبة للأذان، لأن الأذان سوف يستغرق جزءا كبيرا من الصلاة ويشغلك عنه، فالأولى أن لا يجيب المؤذن، لكن الممكن أنه إذا سلم أجاب المؤذن قضاء. نعم
3: شيخ بارك الله فيك، شخص لديه من البنات 11 بنت وسبعة أولاد، أعطى البنات مزرعة والأولاد ما أعطاهم شيء.
2: نعم، هل الأولاد كبار أو صغار؟
3: نعم كبار يا شيخ.
2: كبار، هل سمحوا بهذا؟
3: ما إلا الآن، هو العقيدة الحياة الوالد.
2: إيه أقول هل

0: أنت إذا أعطيت فاجعلها لله إن كانت صدقة، وإن كانت هدية فانو بها التقارب بينك وبين الشخص، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تهادوا تحابوا، وقال الهدية تذهب السخيمة، يعني ما في القلب من الضغينة وما شبه ذلك. ولا تمن يا أخي، لا تمن، لكن لا اضرب لي مثلا بالمنة، مثل يقول
1: شار الخوي من بقالة، فبعد فترة جاء قال أنا شريت لك قبل فترة شير لي
0: إيش؟
1: اشترى الخوي من بقالة
0: إيه؟
1: فبعد فترة قال خوي شير لي أنا شاري لك كمان مرة اللي فاتت،
0: قال الخوي
1: شير لي
0: إيه؟
1: شاري لك أنا مرة اللي فاتت
0: إيه؟ لا هذه ما هي طيب، ما هي طيب. أو مثلا يكون أهدى عليه ولما صار بينهم زعل ولا شيء قال لي هذا جزاء يوم اني اعطيك كذا واعطيك كذا، هذا ما يجوز. نعم.
2: احسن الله اليك يا شيخ، ما حكم ما يفعله بعض الائمه؟
0: ايش؟
2: ما حكم ما يفعله بعض الائمه؟
0: من يتعرض؟
2: ما يفعله بعض الائمه
0: نعم
2: في صلاه الجمعه من قراءه سوره السجده في الركعتين أو قراءة سورة الإنسان في الركعتين.
0: نعم. لا شك أن هذا خطأ فاحش، لأن كونه يقسم السورة الواحدة بين الركعتين يعني أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بصواب، نسأل الله العافية. هل هو أعلم بما يرضي الله من رسول الله؟ الجواب لا. هل هو أرفق بعباد الله من رسول الله؟ لا. إذا ليش تعدى الحدود؟ إن كان يريد أن يقرأ السورتين كاملتين كما جاءت في السنة فهذا لا شك أنه حسن وطيب ويدعى له، وإن كان لا يريد قراءتهم يقرأ ما تيسر من القرآن غيرهم. أما أن يأتي يقسم السنة ويوزعها، سبحان الله، كيف يلاقي الله عز وجل يوم القيامة؟ أنا لا أدري ماذا يجيب، ويوم يناديهم فيقول ماذا أعجبتم المرسلين؟ والرسول قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فأنت إنما تصلي كما صلى الرسول، تقرأ السجدة في الأولى وهلأة في الثانية، وإلا فاعجل إلى آية إلى سورة أخرى. ومن رأيت من هؤلاء فانصح، قل يا أخي لا تكن يوم القيامة خصما للرسول، تخالفه صراحة واضحة. نعم.
2: الله
0: قد يقول إنه يشق على الناس، نقول نعم يشق على الناس لأنكم ما عودتموه، لو اعتادوا هذا لهان. ثم إنكم لستم أرفق بالناس ممن قال إذا أمن أحدكم الناس فليخطئ. قد يقول إن عندي مثلا شيبان وعندي مرضى يقعد الشايب، الحمد لله إذا تعب يجلس. نعم.
3: مثلا في النساء يقولون ان نروح للطبيب رجال، يقول ان عالج معهم ولا يجوز لك كذا.
0: المرأة المحادة معروف انها تبقى في بيتها
3: للظروف، يعني
0: أصبر أصبر. المرأة المرأة المحادة تبقى في بيتها، ما تخرج الا لحاجة في النهار. الحاجة مثل امرأة ما عندها احد يشتري لها خبز ولا طعام، تخرج تشتري من السوق خبز وترجع. امرأة احتاجت إلى المستشفى، تخرج المستشفى وترجع. امرأة احتاجت إلى المحكمة لحصر الإرث أو لغير ذلك، تخرج وترجع. المهم أنها لا تخرج من بيتها إلا لحال، حتى لو كان الذي يباشر علاجها رجلا فلا بأس.
4: يا شيخ ما معنى قوله تعالى ولتكن الساق والساق؟
0: نعم اقرأ لقبلها.

0: اقرأ الآية اللي قبلها. نعم كمل. ها
1: وظن
0: أنهم فراق التفت
1: الساق
0: بالساق. نعم إلى ربك يوم المساء. الساق ساق الرجل، التفت الساق بالساق يعني انضم بعضهما إلى بعض تذكيرا للإنسان بأن هذه الساق التي الآن يمشي بها وأبتل بها سوف يأتي اليوم التي يلتفت بعضها إلى بعض فلا تتحرك. واضح؟ ويحتمل أن المعنى التفت الساق بالساق يعني تراكمت الشدائد، لأن الساق تطلق على الشدة، لكن المعنى الأول أبلغ وأعظم تصويرا لحال الإنسان إذا بلغت روحه التراقي. وطلب من يقرأ من يقرأ، وأيقن أنه مفارق والتف ساقه بالساق الأخرى، هذا أشد أبلغ بالزجر وتذكير هذه الحال. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على الإسلام. نعم.
2: كيف نفرق بين الجدال والمناقشة، ومتى تخرج المناقشة من كونها مناقشة إلى كونها جدال؟
0: نعم، الجدال هي المناقشة، أو أن المناقشة أعم. الجدال إن الإنسان يجادل من أجل أن يغلب خصمه، والمناقشة يستفهم ويستطلع المعنى والعلم وما أشبه ذلك. لكن الجدال إذا كان مراء هذا هو المحرم. إذا كان المقصود بالجدال أن ينتصر لنفسه بحق أو بباطل فهذا لا يجوز. أما إذا كان الجدال يصل إلى الحق ويبطل الباطل فهذا حق مأمور به. فعندنا الآن مراء وجدال ومناقشة. المراء أن نجادل لينتصر قول، الجدال أن نجادل لانتصار الحق. أما الثالث المناقشة، قد يكون يناقش مع أستاذه لأجل يتبين له العلم ويتبين له وجه الحكم، هذا أيضا لا بأس به. نعم
3: شيخ عفو الله عنك.
0: نعم
3: حكم رسم رسم كأنه يمثل الجنة.
0: نعم.
3: ما حكم رسم
0: غسل
3: بستان مثلا
0: رسم
3: اي نعم بستان كأنه يمثل الجنة.
0: نعم.
3: ونار كأنها تمثل النار يعني.
0: هذا لا يجوز، لأننا لا نعلم كيفية ذلك، كما قال عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولا نعلم كيفية النار، هي فضلت على نار الدنيا بتسع وستين جزءا، نار الدنيا كلها بما فيها النار الغليظة كنار الغاز وغيره وما هو أشد. فهل أحد يستطيع أن يمثل النار؟ لا أحد يستطيع. ولهذا بلغ من يفعل ذلك أن هذا حرام. ومع الأسف الشديد أن الناس الآن بدأوا يجعلون الأمور الأخروية كأنها أمور حسية مشاهدة. رأيت ورقة مكتوب فيها تنقلات مربعات كذا، الموت خط مربع آخر، القبر خط مربع آخر، القيامة وهكذا. هذا كأنه صور ما بعد الموت خطوط ومربعات هندسية، جرأة عظيمة والعياذ بالله. ثم يقال ما الذي أدراك إن هذا بعد هذا؟ نحن نعلم أن القبر بعد الحياة الدنيا وأن البعث بعد القبر، لكن تفاصيل ما يكون يوم القيامة من الحساب والموازين وغير ذلك من يعلم الترتيب. لكن هذه جرأة عظيمة، ولا غريب أن هذه الورقة توزع. لكن من جملة ما يوزع الآن على الناس من الأوراق المكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب الحذر والتحذير من هذه الأوراق.

0: هل يجوز دفن الأوراق التي فيها ذكر الله عز وجل مثل الجرائد ونحوها؟
1: دفنها في إيش؟ اي نعم، بس لا تكون في ارض قذره، تكون في ارض نظيفه. كذلك ايضا ما يتلف من المصاحف ادفنه في ارض نظيفه، واحسن من هذا ان تحرقه اولا ثم تدفنه ثانيا، لانك اذا دفنت ربما تجي السوافي وتطلع، فاذا احرقته اولا ثم دفنته صار احسن. نعم.
2: السلام عليك يا شيخ. يخرج بعض الشباب للبر، ويكون هذا البر يا شيخ غير بعيد.
1: ايش؟
2: غير بعيد، لا يتجاوز 10 كيلو، فتحين وقت الصلاة فيتيممون ثم يصلون، فهل فعلهم هذا جائز يا شيخ؟ وما الضابط في جواز التيمم؟
1: الضابط أن يكون أن لا يكون هناك ماء، وأن يكون طالب الماء يشق عليه، وفي ظني أن 10 كيلو لا يشق، لا من جهة أن يذهبوا ويتوضأوا، ولا من جهة أن يحملوا معهم في برميل أو تانك صغير ما يتوضأون به.
2: يعني يلزمهم يرجعون يا شيخ؟
1: يلزمهم يذهبون يتوضأون، لأن 10 كيلو بالنسبة للسيارة 10 دقائق.
2: 10 كيلو أو أكثر يا شيخ؟ ما
1: الشهادة المهم على كل حال، إذا كان معه قريبا لا بد أن يتوضأوا بالماء، فإما أن يحملوه وإما أن يذهبوا إليه.
2: صلى
1: نعم.
3: الأصل في المعاملات الحلوة الإباحة كما في القاعدة الفقهية، لكن شوف ما هي أسباب تحريم المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية؟
1: إيش؟
3: ما هي أسباب تحريم المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية؟ والتي تصل بها المجتهد إلى الحكم على المعاملة الفلانية بأنها محرمة شرعا؟
1: هذا يدور على 3 أشياء: الظن والغرر والربا. فهمت؟ كلها تدور على 3: الظلم كالغش مثلا، والغرر كبيع المجهول، والربا كبيع درهم بدرهمين. هذا هو الأصل في المعاملات، الأصل التحريم، يعني يدور على هذه القواعد 3، ثم طبق كل جزئية على هذه القواعد.
4: نعم. عنك يا شيخ، إنسان إذا أتى المسجد وجد الإمام مثلا قد شرع فيه تكبيرة الإحرام أو الفاتحة أو أنها ركعة، هل الأفضل له أن يدخل في هذا المسجد، أو إذا رغب أن يحصل الفضيلة من إدراك الصلاة من تكبيرة الإحرام أن يذهب مسجد مجاور أو كذا؟
1: ولا ذهب المجاور وإن كان فاتح تكبيرة
4: يضمن، يعني بعض المساجد معروفة يعني أنها تتأخر، إذا كان يضمن إذا أتى يدرك تكبيرة الإحرام.
1: الحمد لله، أنا أرى أنه يبقى بمسجد، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة،
4: حتى ولو كان يريد الفضيلة
1: أبدا ولا يكلف نفسه. الحمد لله،
4: إذا كان ما فيها تكليف
1: ما أرى هذا، أرى أن يدخل المسجد اللي هو داخل فيه ومع إمام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، لو كان بالأول قبل يدخل لا بأس، أما بعد أن دخل خلاص.
4: يعني فأهل يصلون في مكبرات الصوت بعض المساجد. تعلم أنت أنه في.
1: المهم، هل أنت أدرت المسجد هذا قبل تدخل المسجد ولا بعد؟
4: قبل ما أدخل المسجد.
1: لا بأس، قبل لا بأس، أما بعد ما يمكن. إذا كان الإنسان ما يجوز يطلع من المسجد إلى أذن، كيف أدعو أن يصلوا؟ إذا دخلت خلاص لا تطلع لا يصلوا.
5: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب 13: الألوة والكافور. 656 عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الرابع عشر في الريحان. 657 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. الباب الخامس عشر الإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. 658 عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة. أخرجه البخاري 1541. الباب السادس عشر الإهلال حين تنبعث الراحلة. 659 عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. أخرجه البخاري 166. الباب السابع عشر في الإهلال بالحج من مكة. 660 عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرفة عركت عائشة حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. قال فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حطت وقد حل الناس ولم أحلل.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الباب التاسع عشر في التلبية بالعمرة والحج. 662. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا: لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحج. أخرجه البخاري. 4353 4354. 663. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. الباب العشرون في إفراد الحج. 664. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. أخرجه البخاري. 4353 و4354. 665. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. الباب الحادي والعشرون: القران بين الحج والعمرة. 666. عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. الباب الثاني والعشرون في متعة الحج. 667. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن. قال رجل: برأيه ما شاء. أخرجه البخاري. 4518. 668. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. 669. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. أخرجه البخاري. 1568. الباب الثالث والعشرون: من أحرم بالحج ومعه الهدي. 670. عن موسى بن نافع قال: قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهل بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. أخرجه البخاري. 1568. الباب الرابع والعشرون: نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. 671. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر رضي الله عنهما، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. سورة البقرة الآية 196. وإن نأخذ بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. أخرجه البخاري 1724. 672. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. الباب 25. الهدي في القران بين الحج والعمرة. 673. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى جاء البيت طاف به سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. أخرجه البخاري 1639. الباب 26. الهدي في المتعة. 674. عن سالم بن عبد الله أن عبد الله
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الساعة.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله.

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

الله أكبر. الله أكبر.

الأصفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

مبين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

と思う。وإن قلنا بالترخيص بالكذب في الحرب فما المراد به؟ الكذب ها؟ أي المعاريض والتورية لا التصريح، فإن أدلة الكذب كثيرة التي هي تحرمه وتنهى عنه. إلا في حال ضرورة، فهل يجوز أن يكذب صريحا ليدفع ضررا عن المسلمين ونحو ذلك؟ ها؟ نعم، إذا كان هناك ضرر كبير على المسلمين يتوقعه ولم يتمكن من دفع ذلك إلا بالكذب فهذا لضرورة، ومع الضرورة يباح المحظور بقدر دفع الضرورة. وأما الخداع في الحرب فما حكمه؟ ها؟ جائز، وهذا بإجماع العلماء جواز ذلك متفق عليه بين أهل العلم. واصل نقرأ المسألة التي تليها، ذكر الشوكاني بعد مسألة الغنائم وما يتعلق بها من الأحكام. قال الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله وغفر له: فصل. وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، فيأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، والراجل سهما، ويستوي في ذلك القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل، ويجوز تنفيل الإمام بعض الجيش. وسيأتي ما معنى التنفيل، إنه الزيادة. وللإمام الصفي، وسهمه كأحد الجيش، ويرضخ من الغنيمة لمن حضر، ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا، وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه، ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف، ويحرم الغلول، ومن جملة الغنيمة الأسرى، ويجوز القتل أو أخذ الفداء أو المن. قال رحمه الله: أقول أما كون ما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، فلقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية. ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم في الفيء والغنيمة، سيأتي الفرق بين الفيء والغنيمة. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم،
فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم. هذا الحديث أخرجه أبو داود ولم يخرجه النسائي عن عمرو بن عبسة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي سلام الأسود قال سمعت عمرو بن عبسة وأبو سلام هو الحبشي اسمه ممطور مشهور بكنيته أبو سلام ممطور الحبشي ويقال له الأسود الحبشي لم يسمع من عمرو بن عبسة. فالحديث رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين أبي سلام وعمرو بن عبسة. بقي أن أبا سلام صرح بالسماع من عمرو بن عبسة عند أبي داود قال سمعت عمرو بن عبسة وعند غير أبي داود أيضا ممن أخرج الحديث يصرح بالسماع. مع أن الأئمة جزموا بأنه لم يسمع منه قد سئل أبو حاتم كما في العلل لولده برقم 908 عن هذا الحديث بهذا اللفظ الأسود يقول سمعت عمرو بن عبسة قال ما أدري ما هذا أي التصريح بالسماء. لم يسمع أبو سلام من عمرو بن عبسة شيئا وإنما يروي عن أبي أمامة عنه. قد بيّن الشيخ رحمه الله أيضا في كتابه أحاديث معلة أن هذا التصريح بالسماع وهم من بعض الرواة. وهذه فائدة قد نبهنا عليها أكثر من مرة أنك قد تجد في الإسناد بعض الرواة يصرح بالسماع والأئمة متفقون على نفي سماعه من هذا الذي صرح بالسماع منه. فهنا كلام الأئمة الذين نفوا سماعه هو المعتمد وتصريحه في هذا السند بالسماع قد يكون وهما من بعض الرواة قد يكون خطأ من بعض النساخ قد تكون نسخة غير مضبوطة ونحو ذلك. فالحديث الذي ينفي الأئمة سماع راوي من راوي فيه لا تستعجل بإثبات السماع بما ترى من التصريح في إسناده فقد يكون وهما كما في هذا الإسناد وأمثاله كثير. قد مر معنا في هذا الدرس أكثر من مرة مثل هذا. قال وأخرج نحوه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت وحسنه ابن حجر. حديث عبادة بن الصامت أخرجه أحمد والنسائي وأما ابن ماجه فأخرج أصل الحديث ولكن ليس في هذا اللفظ الذي فيه الخمس لكن أخرج أحمد النسائي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن ابن عياش
عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت ورجال إسناده ثقات إلا عبد الرحمن بن عياش وهو نسب إلى جد أبيه اسمه عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله بن عياش عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش. في خلاف في ترجمته قال في ابن حجر صدوق له أوهام. وسليمان بن موسى هو الأشدق مر معنا مرارا وثقه جماعة من الأئمة والبخاري رحمه الله يقول إن في أحاديثه مناكير

ولكن هذا الحديث في المتابعة أو في الشواهد، له طريق أخرى حديث عبادة عند أحمد أيضا. قال: وأخرج نحوه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي ومالك والشافعي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه أيضا ابن حجر. أخرجه أحمد أيضا وأبو داود والنسائي والشافعي في كتاب الأم، كل من طريق محمد بن إسحاق. قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. إسناد حسن، وتصريح محمد بن إسحاق وقع عند ابن الجارود في المنتقى بهذا اللفظ، ووقع في طريق أخرى أيضا عند أحمد ولم يذكر في هذا الشاهد، ذكر الحديث بطوله دون الشاهد. الإسناد حسن وينضاف إلى ما قبل حديث عبادة وحديث عمرو بن عبسة، يكون الحديث صحيحا. قال: وروي نحو ذلك أيضا من حديث جبير ابن مطعم والعرباض ابن سارية. حديث جبير الذي رأيته ليس فيه هذا الشاهد، هذا اللفظ يحتاج نظر هل هناك عن جبير بهذا اللفظ، وإلا جاء عنه في الصحيحين معنى الحديث وليس في ذكر الخمس. قال: وأما كون للفارسي ثلاثة أسهم وللراجل سهم فلما ورد في ذلك من الأحاديث، منها حديث ابن عمر في الصحيحين وله ألفاظ فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارسي وفارسه ثلاثة أسهم وللراجل سهما، وفيهما أي في الصحيحين معنى ذلك من حديث أنس ومن حديث عروة البارقي. ومنها حديث الزبير نحو ذلك عند أحمد ورجاله رجال الصحيح، إسناده صالح في الشواهد، شاهد في الصحيحين. وحديث أبي رهم عند الدار قطني وأبي يعلى والطبراني. أما حديث أبي رهم فهو شديد الضعف، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وإسحاق متروك. قال: وحديث أبي هريرة عند الترمذي والنسائي، وهو أيضا حديث حسن في الشواهد. ومن حديث جرير عند مسلم وغيره، وحديث عتبة ابن عبد عند أبي داود، وهو أيضا في الشواهد. وحديث جابر وأسماء بنت يزيد عند أحمد، وهي أيضا صالحة في الشواهد. إنما تركنا ذلك لما فيها من الطول، تخريجها فيه طول ومعناها ثابت في الصحيحين. الشوكاني رحمه الله أكثر ما ينقل هذا التخريج من كتاب التلخيص الحبير لابن حجر، ما يذكره ابن حجر موسعا يختصره الشوكاني هنا، وقد اختصره قبل ذلك في نيل الأوطار، حتى إنك لتجد الوهم في التلخيص الحبير فيقع أيضا للشوكاني كذلك.
قال وفي الباب أحاديث.

سهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500، فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما. وهذا الحديث في إسناده ضعف، وقال أبو داود إن فيه وهما، وإنه قال 300 فارس وإنما كانوا 200. نعم، هذا الحديث ضعيف، سيأتي ذكره إن شاء الله في المسألة. هذا الباب أو هذا الفصل في أحكام الغنيمة.

غنيمة هي مال الكفار الذي يظفر به المسلمون في دار الحرب على وجه القهر والغلبة. مال الكفار الذي يظفر به المسلمون في دار الحرب على وجه القهر والغلبة.

فمال الكفار معنى ظاهر أنه مال الكفار ليس مالا لأهل الإسلام. الذي يظفر به المسلمون في دار الحرب، والمراد في دار الحرب أي من أهل الحرب، ليخرج به مال أهل الذمة، مال أهل الذمة وأهل العهد. فيكون في دار الحرب أو من مال المحاربين، ولو خرجوا مثلا من دارهم قاتلوا المسلمين في بلاد المسلمين فغلبهم المسلمون وأخذوا مالهم أيضا يدخل فيه، ولكن الغالب أنه يكون في دار الحرب. على وجه القهر والغلبة، أي أنه يكون بعد قتال فيتغلب المسلمون ويقهرون الكافرين، فالمال الذي يؤخذ بعد ذلك هو الغنيمة. وهذا القيد الأخير يخرج به الفيء، فالفيء ليس في قهر وغلبة، معنى ليس في قتال، لكن هو مال الكفار الذي يأخذه المسلمون في دار الحرب بدون قتال، كأن يفر الكفار ويترك أموالهم. هذا يسمى فيئا، كما قال الله في صفته: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما قاتلتم ولا أتعبتم خيلا ولا ركابا. وكل سيأتي أحكامه إن شاء الله. فالغنيمة مال يظفر به المسلمون بعد أن يحصل قتال بينه وبين الكفار، والفيء هو مال الكفار الذي يظفر به المسلمون بدون قتال. ولا بد في الجميع أن يكونوا من أهل الحرب. والحكم في الغنيمة أنها تقسم 5 أخماس، تكون منها 4 أخماس للمقاتلين،

0: ويكون منها خمس واحد يصرف في مصارفه. فأربعة من هذه الأخماس تصير لمن حضر القتال، والخمس الخامس يصرف في مصارفه التي ذكرها الله تعالى في القرآن في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقد اختلف العلماء في صرف هذا الخمس الخامس كيف يصرف، على أقوال ثلاثة لأهل العلم. القول الأول أنه يجتهد فيه الإمام، كيفما شاء صرفه، أن هذا الخمس بعد أن تخرج أربع أخماس المقاتلين الخمس هذا يكون في اجتهاد الإمام، يصرفه حيث يرى المصلحة. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. والقول الثاني أن
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
0: يصير هذا الخمس خمسة أسهم، خمس لله وللرسول، وهذا الخمس الذي هو لله وللرسول الذي هو خمس الخمس يصرف في مصالح المسلمين. نحن الآن في الخمس الذي أخرج، يقسم هذا الخمس خمسة أخماس، يصير منه خمس لله وللرسول أي يصرف في مصالح المسلمين. والخمس الثاني لذي القربى، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكره إن شاء الله. والخمس الثالث لليتامى. والخمس الرابع للمساكين. والخمس الخامس لابن السبيل. فيصير هذا الخمس على خمسة أخماس، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله. واستدلوا بالآية التي في سورة الأنفال، قالوا وهي صريحة في ذلك: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قالوا فخمس الله والرسول يصير في مصالح المسلمين، والأربع الأخماس من الخمس يصير كل خمس إلى أهله. والمذهب الثالث أنه يقسم ثلاثة أثلاث، هذا الخمس الخامس يصير إلى ثلاثة أجزاء، ثلث منه لليتامى، وثلث منه للمساكين، وثلث منه لابن السبيل. قالوا وأما ما ذكر في الآية أن خمسه لله وللرسول، قالوا فهذا سقط بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، قول لله والرسول أي سقط بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعده لا يكون. قالوا أما ذكر ذي القربى ولذي القربى؟ قالوا فالمراد بهم القرابة الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في زمنه. وهذا القول مذهب أبي حنيفة. والصحيح هو القول الثاني الذي هو مذهب مالك، مذهب أحمد والشافعي. والقرآن صريح في الدلالة عليه، فإذا الغنيمة تصير خمسة أخماس يخرج منها خمس، ثم هذا الخمس الذي أخرج يقسم خمسة أخماس على ما سبق بيانه. بقي الأربعة الأخماس كيف تقسم؟ الأربعة الأخماس الباقية قلنا هي للمقاتلين، وهذا لا خلاف في أنها للمقاتلين. بقي كيف تكون قسمتها؟ أما الراجل بمعنى الذي يمشي على رجليه ليس له فرس يركبه، فإنه يأخذ سهما واحدا بلا خلاف بين أهل العلم، الراجل له سهم واحد. وأما الفارس أي الذي على فرس يقاتل على فرس، فهذا فيه قولان لأهل العلم كما في المغني في صفحة 99 من المجلد 15. القول الأول أن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس، أي الفرس يعدل سهمين، فالذي عنده فرس يأخذ ثلاثة أسهم، وهذا مذهب أكثر العلماء. قال ابن قدامة هو مذهب مالك ومن تبعه من أهل المدينة، ومذهب الثوري ومن وافقه من أهل العراق. ومذهب الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر. وأيضا هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وصاحبي أبي حنيفة. وقال به كثير من التابعين، حتى قال ابن المنذر رحمه الله قال هو مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وعوام علماء الإسلام في القديم والحديث، عوامهم أي عامتهم، وعوام علماء الإسلام في القديم والحديث، أن الذي عنده فرس يأخذ ثلاثة أسهم. واستدلوا بالأحاديث الكثيرة التي ذكر من الشوكاني حديث ابن عمر في الصحيحين وغيره، حديث أنس، حديث روى البارقي، وما جاء خارج الصحيح، كلها تثبت أن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم. وخالف كل هؤلاء أبو حنيفة، فقال الفارس يأخذ سهمين، سهم له وسهم للفرس. وعمدته حديث مجمع ابن جارية الذي ذكره الشوكاني عند أحمد وأبي داود، وكما سبق حديث ضعيف فيه رجل مجهول. وأيضا مما علل به من الرأي قال لأنه حيوان، فلا يزيد سهم الحيوان على سهم الآدمي، فكيف يكون الحيوان له سهمان والآدمي له سهم واحد؟ وهذا قياس فاسد مصادم للدليل، وأيضا حتى من حيث المعنى فاسد، فإن الفرس جهده في المعركة أكثر من جهد الآدمي، فبه الكر وبه الفر وبه كثير من أمور الحرب. فالقول الصحيح بلا شك هو مذهب جمهور العلماء. أن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس، هي تكون لمالكه لكن هكذا يعدل. وكيف تكون الإسهام؟ ينظر كم عدد المقاتلين الذين حضروا القتال الذين يستحقون من الغنيمة، كم لهم فرسان، وتقسم الغنيمة عليهم بحيث يكون للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. بقي هل هناك فرق بين أن يكون الفرس الذي يقاتل عليه عربيا أو لا يكون عربيا؟ هل هناك فرق في الحكم؟ الفرس العربي يسمى الفرس والخيل، والذي ليس بعربي يسمى البردون. فعامة أهل العلم على أن الحكم واحد، ومذهب مالك والشافعي والثوري وأحمد أن من يقاتل على فرس له ثلاثة أسهم، سواء كان الفرس الذي يقاتل عليه عربيا أو كان برذونا. لأن الأدلة عامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم، وهذا عام في كل فرس. وهناك قول آخر هو رواية عن الإمام أحمد أن الذي يقاتل على برذون له سهمان فقط، سهم له وسهم للفرس، لأنه ليس كالفرس العربي. وهناك قول ثالث قال به بعض أهل الحديث، قالوا إذا أدرك إدراك الفرس العربي أسهم له كذلك، وإن لم يدرك إدراكه فلا يسهم له كذلك. وهذا قول ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة، والجوزجاني وغيرهم، والصحيح هو قول الجمهور. وأن الفارس يسهم له ثلاثة أسهم سواء كان يقاتل على فرس عربي أو غير ذلك. وقد جاءت أحاديث ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بينها، أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما واحدا، ولكنها أحاديث مرسلة ضعيفة. بقي في هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخ يقول: هل صح دليل بأن هذه الأشياء لا تفنى؟ اللوح والقلم والكرسي والعرش والروح والجنة والنار وعقب الذهب.
1: ذكر أيضا أجساد الأنبياء، هم يذكرون الجنة السادس والنار السابع وعقب الذهب. تنظمها بعضهم بقوله: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. فهذه الثمان التي لا تفنى، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق
0: والباقون أي جميع الخلق في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. وأدلتها كلها صحيحة وظاهرة. الجنة والنار لا تفنيان، دلت الأدلة الكثيرة أنهم خالدين فيها أبدا. وعقب الذنب دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين: كل ابن آدم يفنى إلا عقب الذنب ومنه يركب الخلق. وهكذا العرش والكرسي وقد دلت الأدلة الكثيرة أن الله تعالى مستوى على عرشه وأنه لا يفنى العرش وأنه مستوى عليه أبدا. وهكذا الأرواح لا تفنى، وموت الروح هو مفارقتها للجسد وليس فناؤها، فإن الروح إذا قبضت قد دلت الأدلة الكثيرة أن روح المؤمن تكون في الجنة وروح الكافر تكون في النار حتى تعود إلى جسدها، وإذا عادت إلى جسدها فحياة أبدية. وأما إجساد الأنبياء فجاء في الحديث أنها لا تأكلها الأرض، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كذا جاء في الحديث. وأخ يقول: هل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الفجر فلما خرج رأى بللا في ثوبه، أي أثر من احتلام، ثم دعا بماء فاغتسل وأعاد الصلاة؟ نعم صح عنه ذلك، وتقدم معنا قريبا ذكرناه. وأخ يقول: هل صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس هي صلاة الضحى؟ نعم، هي من صلاة الضحى، فالضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها كله وقت الضحى، ولكن قبل الزوال بوقت نهي عن الصلاة. أخ يقول: هل للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن وأن تمس المصحف؟ أما قراءة القرآن فنعم تقرأ القرآن، وأما مس المصحف فإذا أرادت أن تمسه فيكون من وراء حائل، وأما بدون حائل فمنهية عن مس المصحف. أخن يقول: بعض النساء تقول إن الحائض لا تنظر إلى الجروح التي تصيب الأطفال، وإذا نظرت فتضع على الجرح مريقها، فإن لم تفعل فإن الجرح يصيبه القيح، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح لأن الخرافة وما أكثر الخرافات عند الناس وقد زالت كثير منها ولله الحمد بسبب انتشار العلم وإلا كانت الخرافة عند الناس كثيرة. يقول هل للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض بدون حائل؟ المراد مجرد قراءة القرآن نعم جائز، وإذا كان المراد قراءة القرآن من المصحف فليس لها ذلك إلا بحائل، إذا أرادت تمس المصحف يكون بينها وبينه حائل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تمس القرآن إلا على طهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى أهل اليمن وهو حديث حسن بشواهده، كتب لهم كتابا وفيه وألا يمس القرآن إلا طاهر، فالذي على غير طهارة منهي عن مس القرآن. وقد جاء عن جماعة من السلف الترخيص للمرأة الحائض بأن تمس المصحف من وراء حائل، وبأن تحمل المصحف بعلاقته التي يعلق بها، فإذا كان كذلك فهذا جائز، أما مباشرة مس المصحف للحائض فهذا منهي عنه. وقراءة القرآن بدون مصحف هذا جائز لها وعليه أكثر العلماء. ويقول هل يجوز للمرأة تصلي باللثام، معنى تصلي وهي مغطية وجهها؟ نعم يجوز لها ذلك، وقد تحتاج إلى ذلك كما إذا صلت وفي المكان رجال أجانب كان تكون في سفر، أو في المساجد التي تصلي النساء فيها خلف الرجال فتصلي محتجبة مغطية لوجهها. أخ يقول هل معاوية رضي الله عنه هو الذي قتل علي رضي الله عنه كما يزعم الشيعة الروافض؟ أما قتله فهذا لا، كذب هذا الواقع والتاريخ وكل شيء، فقاتل علي هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي وهو من الخوارج، وهذا الذي قتل عليا قد اتفق هو ورجل ثاني ورجل ثالث على قتل جماعة من الصحابة، علي وعمر بن العاص ومعاوية، قد أرادوا حتى قتل معاوية في ذلك اليوم، فقتل علي وعمر جعل نائبه خارجه ومعاوية لم يقدروا عليه، فقتل علي وقتل خارجه ظنوا أنه عمر، حتى قال قائلهم أردنا عمرا وأراد الله خارجه، وصارت مثلا. والرافضة لا يعتمد على أقوالهم ولا يلتفت إليها، فهم مصدر الخرافات، الرافضة يعتبرون من أكبر مصادر الخرافة. ويعجب العاقل كيف تصير تلك الخرافات عقائد مسلمة عندهم، ولله الحكمة، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وإلا أشياء خرافة لا يصدقها العاقل إطلاقا تصير عند الرافضة عقائد مقطوع بها، عقائد مسلمة. أخ يقول هل منكر ونكير يسألون الأنبياء في قبورهم؟ السؤال كما دلت عليه الأحاديث يكون عن الأنبياء وليس للأنبياء، قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الفتنة فبي تفتنون وعني تسألون، فالناس يسألون عن الأنبياء لا أن الأنبياء هم الذين يسألون، فالأنبياء مستثنون من فتنة القبر التي هي السؤال.
1: أخني يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ من قال بعد طعام: الحمد لله الذي طعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث معاذ ابن أنس في السنن، وهو من طريق ولده سهل ابن معاذ، وهو ضعيف. فهذا الحديث ضعيف، وهو حديث طويل فرقه النووي في رياض الصالحين وغيره: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الأشهال حتى يخير من الحور العين ما شاء، ومن قال بعد الطعام هذا الذكر، وهكذا من قال بعد اللباس نحو هذا الذكر، وهو كما سبق حديث ضعيف. قد صحت أحاديث كثيرة تشرع بعد الطعام، أصحها حديث أبي أمامة في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وهذا أصح ما في الباب، وردت أحاديث أخرى. ولو قال الحمد لله بعد طعام وشرب أجزاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. وكلما أتى بالذكر الوارد كان أفضل. وأخن يقول: هل هذا القول صحيح أنه لا يشرب من الحوض الذي في أرض المحشر إلا أهل السنة؟ أما من كان من أهل البدع فلا يشرب منه، قد جاء الحديث الصريح فيه أن من أحدث يطرد عن الحوض. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يهدون بغير هدية ويستنون بغير سنته أنهم يبعدون عن الحوض. فإذا لا يشرب من الحوض إلا من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد السنة في حياته يرد الحوض يوم القيامة. فقد جاءت الأحاديث الصريحة كما سبق بذكر أن أهل البدع لا يشربون، أن الذين يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنة لا يشربون، فإذن يشربه من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من سائر المسلمين، سائر المسلمين المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: هل هناك دليل على أن الموتى يتزاورون في قبورهم وكيف يكون ذلك؟ أما أن الموتى يتزاورون مطلقا فهذا لا أعلم له دليلا. جاء أن المؤمنين أهل الإيمان الذين هم في نعيم يلتقون، يجتمعون إذا قدم عليهم ميت يجتمعون إليه. حديث أبي هريرة في سنن النسائي أن المؤمنين إذا قدم عليهم ميت اجتمعوا إليه وسألوا عن حاله وسألوا عن أحوال من يعرفون من أهل الدنيا. هكذا جاء في حديث ابن عباس أن الشهداء يجتمعون على بارق نهر بباب الجنة، أي أرواحهم. فهذا معنى من ذكر من أهل العلم تزاور الموتى، وهذا في أهل الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما من هو في عذاب فهو مشغول بما هو فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي. ويدل عليه حديث أبي هريرة قال: فإذا سألوا عن شخص قد مات قبله، ما فعل فلان وما فعل فلان، فإذا سألوا عن شخص مات قبله يقول: أو ما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية، أي أنهم لم يشعروا به، لم يأتهم صاحب العذاب، لم يجدوه ولم يجتمعوا به، مشغول بما هو فيه من العذاب. أيضا شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الأعلى الذي هو في درجة أعلى ينزل إلى الأدنى ولا يصعد الذي هو أدنى في درجة ونعيم إلى من هو أعلى. ونؤمن بذلك، والحياة البرزخية لها أحوال وأسرار عظيمة. فالروح بعد مفارقة البدن تبقى حية ومعنى موت الروح هو مفارقة البدن، لا أنها تفنى وتعدم بالكلية، بل تبقى موجودة إلى أن يردها الله إلى ذلك الجسد في يوم القيامة. أخ يقول: هل ورد حديث في النهي عن التفل والنخامة جهة القبلة؟ وردت في ذلك أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة. فورد حديث مطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تفل جهة القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وجاء في أحاديث مقيدة قيد ذلك بالصلاة، أن المصلي لا يبصق جهة القبلة، ولكن إذا أتاه بصاق يريد يبصق قال: فليبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى، أو يبصق في ثوبه أو في منديل معه، هو في حكم الثوب الذي جاء في الحديث الثوب. فالحديث المطلق الأول: من تفل تجاه القبلة جاء وتفله يوم القيامة بين عينيه، من أهل العلم من حمله على الصلاة، قال هذا قد ورد مقيدا في أحاديث أخرى بالصلاة فيحمل عليها، فيكون المنهي عنه البصق جهة القبلة أثناء الصلاة. ومن أهل العلم من حمله على العموم، وأنه عام في الصلاة وفي غير الصلاة، وهذا ما رجحه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ونقل ذلك عن النووي والصنعاني، وأن هذا منهي عنه مطلقا. وعلى هذا فالإنسان يجتنب ذلك، يجتنب البصاق والنخامة جهة القبلة في الصلاة وفي غير الصلاة. أخ يقول: هل ورد دعاء خاص لصلاة الجنازة على الصبي؟ لا أعلم شيئا يصح في دعاء خاص يدعى به في صلاة الجنازة على الصبي دون غيره من الأموات، لكن أصح ما جاء فيه ما جاء في حديث: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخر الحديث، ففيه ذكر الصغير. وهذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة، وهو أصح ما ورد في هذا الباب. نعم، صح عن أبي هريرة عند مالك في الموطأ من قوله أنه صلى على صبي فجعل يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. وهذا من قول أبي هريرة، والأول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعا بالمرفوع ففيه ذكر الصغير، وإذا دعا أيضا بهذا الدعاء فيجوز ذلك. ويقول: هل يجوز اتباع الجنازة بالسيارات؟ السنة أن تتبع الجنازة مشيا على الأقدام، وفي ذلك فوائد كثيرة. أولا، هذا هو السنة المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنهم كانوا لا يركبون إذا تبعوا الجنازة. ثانيا، حتى يعمل بسنة الرمل، وهو الإسراع في المشي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها. ثالثا، أن أخذ الجنازة على الأعناق هو الأصل في الأدلة، إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، إن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. رابعا، أن في هذا مصلحة تكثير المشيعين، فليس كل الناس يجد سيارة يركبها، وقد يزدحم المشيعون فلا تكفيهم السيارات الحاضرة. رابعا أو خامسا، أن هذا فيه عظة لمن تمر بهم الجنازة، فإن الجنازة إذا كانت محمولة على الأعناق والناس يتبعونها ويراها المارون ويراها القاعدون ويراها الناس الذين في بيوتهم يعتبرون بالموت ويتعظون، بخلاف إذا كانت مستورة في سيارة فإنهم لا يرونها. وهذا من المقاصد العظيمة ما فيها من العبرة. وقد تكلم عن ذلك الشيخ الألباني رحمه الله بكلام جيد في كتاب أحكام الجنائز، قال: ولعل حملها في السيارات أمر موروث عن الأوروبيين والكفار الذين يخافون الموت فيسترون الجنازة في السيارة حتى لا يراها الناس فلا يخافون ولا يفزعون. فالسنة هو حملها على الأعناق والمشي بها على الأقدام. أخوني يقول: هل يجوز التسمية بطاها؟ من حيث الجواز ليس هناك معنى أن يسمى الإنسان طاها، لكن هذا الاسم لا معنى له، فإن طاها حرفان من الحروف طاء وهاء لا تدل على معنى، وأيضا ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا إن ثبت ما نقله عن بعض العرب أنه عندهم بمعنى يا رجل أو يا إنسان فيكون هذا معناه. وأخ يقول: هل يجوز الطلاق 3 تطليقات في وقت واحد؟ لا، لا يجوز ذلك، منهي عنه، وهو من الطلاق البدعي المحرم. حتى متابعة التطليقات 3، يطلق واحدة ثم يتركها حتى تحيض مرة أخرى وتطهر فيطلق الثانية، ثم يتركها حتى تحيض الثالثة وتطهر ثم يطلقها، هذا أيضا مما هو منهي عنه، في حرج ومشقة. لكن السنة إذا أراد أن يطلق يطلقها طلقة ويتركها حتى تنقضي عدتها، فإذا أحب بعد ذلك أن يراجعها كما يحصل كثيرا يكون إرجاعها إليه سهل، حتى لو انتهت عدتها بعقد جديد وترجع إليه، بخلاف ما لو إذا بت طلاقها طلقها 3 فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأخ يقول: هل يجوز أن أصلي وليس على عاتقي شيء؟ لا، لا يجوز ذلك، منهي عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان في إزار ليس عليه رداء، فيجب عليه إذا صلى أن يستر عورته وأن يكون على عاتقه شيء من ثوبه، والعاتق هو مفرد العاتقين، وللإنسان عاتقان

أهلككم كما أهلكتهم، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط، رواه مسلم. عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله، فأخذه بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استووا استووا الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه. ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحسين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. والجد الحظ والغنى، وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه.
1: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء،
2: ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل

وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقول فلان شهيد. وفي نسخة: باب لا يقال فلان شهيد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة، متقاربة المعنى، الشاذة التي شذت عن أخواتها وأصحابها، والفاذة المنفردة، وأراد أي لا يترك أحدا من المشركين شذ، فخرج عن جماعته وكان فيهم، أو هو منفرد من أول الأمر إلا قتله، معنى أنه قتل القريب منه والبعيد من المشركين. قالوا: في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض، والنصل هو الموضع الذي يقبض به بيده، وذبابه أي حده طرفه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا الباب في هذه المسألة، وهي هل يقال لمن قتل في سبيل الله، أي لمن يقاتل المشركين، إنه شهيد قتل وهو يقاتل الكفار؟ أهل العلم فيه على قولين. القول الأول ما جزم به البخاري رحمه الله هنا، أنه لا يقال لأحد إنه شهيد، والمراد بذلك الجزم بالشهادة، لأن ذلك راجع إلى أمور كثيرة لابد تجتمع فيه، لابد أن تكون نيته صالحة في هذا القتال. لا يقاتل لأي شيء غير قتاله لتكون كلمة الله العليا، فهذا الذي يكون في سبيل الله، وهذا الأمر لا يطلع عليه البشر، الله أعلم بمن يقاتل في سبيله، فلا تدري هذا الشخص الذي قتل هل هو يقاتل لتكون كلمة الله العليا، أو هو يقاتل لأجل الغنيمة، أو هو يقاتل غضبا لقومه، أو هو يقاتل ليراء الناس ويذكر بينهم. قالوا فهذه الأمور محتملة، وقد وجد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. لا تدري هل هذا المقاتل بريء من الذنوب في قتاله، أو قتل وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب تمنع عنه الشهادة. ولذا قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة أن يقال عن فلان إنه شهيد. مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها وعبها. وذاك الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى سهم قالوا هنيا له الشهادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه يعذب في شملة غلها. وهكذا هذه الأحاديث، هذا الرجل حكم عليه الناس بأنه أكثر الناس جهادا وأعظم الناس قتالا للمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أما إنه من أهل النار. فإذا هذه الأمور الظاهرة لا تكفي بالشهادة لإنسان أنه شهيد، لأن الشهادة لو بأنه شهيد حكم له بالجنة وقطع له بها. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد بالجنة إلا من جاء الوحي بذلك في حقه، فكذلك الشهيد قالوا لا نقول فلان شهيد إلا من ورد في الدليل أنه شهيد. وذهب بعض العلماء إلى جواز إطلاق ذلك، وذكر الحافظ رحمه الله هنا بعض أحاديث وبعضها ضعيف ما استدلوا به، ما استدلوا به أيضا إطباق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد شهداء، ولكن هذا لو نظرنا هي شهادة على وجه العموم دون تخصيص أحد بعينه، كان يقال الشهداء الذين استشهدوا في معارك كذا وكذا، أو كان فلان ممن استشهد في يوم كذا وكذا. أما القطع بأن فلان شهيد فهذا جاء في أدلة النهي عنه، إضافة إلى أن وصف الشهادة لا يتحقق إلا بأمور كثيرة كما سبق، كثير منها ليس بظاهر للناس، كثير منها أمر غيبي مستور. ولذا قال الحافظ رحمه الله الشاهد من هذا الحديث، حديث سهل بن سعد في هذا الرجل الذي قاتل قتالا شديدا، قال: ووجه أخذ الترجمة من أنهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد، فلو كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة، وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضبا لقومه، فلا يطلق، هذا في بعض الروايات أنه إنما قاتل غضبا لقومه، فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد، لاحتمال أن يكون مثل هذا، لاحتمال أن يكون مثل هذا، أي أن يكون هذا المقتول مثل هذا الرجل، وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة، أي فلا يغسل ولا يجرد من ثيابه ويكفن في ثياب التي قتل فيه، يعطى حكم الشهداء الذي مات في المعركة في قتال الكفار، ولكن لا يجزم لا بأنه شهيد، لأن الحكم بالشهادة كما سبق يترتب عليه القطع له بالجنة، وأيضا لأن الحكم بالشهادة مبني على أمور وأوصاف بعضها أمور غيبية لا يطلع عليها البشر. قال: ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرها شهداء، والمراد بذلك أي بهذه التسمية الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب، والله أعلم. وأيضا إضافة إلى هذا الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب هو وصف عام لأناس كثير، وصف عام لأناس كثير، لا يعدم أن يكون منهم من هو كذلك، لا سيما في الصحابة رضي الله عنهم. فلذا نبه البخاري رحمه الله بهذا الباب أنه لا يقال فلان شهيد قطعا بذلك وجزما به. ومعروف الأحاديث الكثيرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القطع لأحد بالجنة، فالعثمان بن مضعون لما قالت تلك المرأة شهادتي قد أكرمه الله أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نرجو له. أخي أسأل عن الحديث رأى سعد أن له فضلا على من سواه من قول مصعب ابنه، فقال النبي قال: أليس هذا مرسل؟ قد نبه عليه الحافظ وأنه قد وقع التصريح به. قال: ثم إن صورة هذا السياق مرسل، لأن مصعبا لم يدرك زمان هذا القول، لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه، وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبي عند الإسماعيلي إلى آخره. ذكر أيضا طريق النسائي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التحريض على الرمي. وقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون، ينتظلون أي يرمون، قال الحافظ: أي يترامون، والتناظل الترامي للسبق، ونظل فلان فلان إذا غلبه، يعني يتسابقون في الرمي أيهم الذي يصيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فأنا معكم كلكم. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل. أكثبوكم، قال في نسخة زيارة قال أبو عبد الله: أكثبوكم يعني أكثروكم. هذا الباب في التحريض على الرمي، وذلك لأن القتال كان بالسيوف أو الرمي بالرماح السهام أو الرمي أيضا بالحراب. فالسيوف كانت حين يدنو بعضهم من بعض وحين يشتبكون، والطعن بالحراب أبعد منه شيئا، والرمي بالسهام يكون عن بعد أكثر وهو أشد على العدو، حيث أنه يأتيه الرمي من حيث لا ينتبه ولا يشعر، فتأثيره في العدو أشد، وفتكه فيهم أقوى من غيره. كذلك في هذه الأزمنة استبدل الناس بالسيوف هذه البنادق إذا دنا بعضهم من بعض وتشابكوا مع أعدائهم وعندهم ما هو أرفع منها للرمي. فبوب البخاري رحمه الله بهذا الباب التحريض على الرمي لبيان أهميته، وأنه من أقوى سلاح يقاتل به العدو. ولذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة التي أمر الله تعالى بإعدادها بالرمي، وأشار البخاري رحمه الله بهذه الآية إلى الحديث وهو في مسلم ولكنه ليس على شرط البخاري، فلذا ذكر الآية إشارة إلى الحديث الذي فسرها به: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية على المنبر ويقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقد جاء التحريض عليه في أحاديث كثيرة، منها ما ذكره البخاري: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وبنو إسماعيل هم العرب، فإن أباكم أي إسماعيل كان راميا وكان يخرج للصيد كما في الحديث الطويل الذي في الصحيح. فكان راميا وهو من أنبياء الله ورسله. والحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوم بدر: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل، أي إذا أكثروكم رأيتمهم كثروا عليكم أو اشتدت الحرب عليكم فعليكم بالنبل، عليكم بالرمي بالسهام، فإنكم تضعفونهم بذلك.
3: وتردون كثرتهم عليكم وتكسرونهم بفضل الله. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أحاديث في الحث عليه على الرمي، منها حديث عقبة بن عامر عند أبي داود وغيره: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 الجنة، صانعة يحتسب في صنعته الخير، أي صانعة إذا احتسب الخير في صناعته، والرامي به ومنبله، أي الذي يناول إياه ويجهزه. فارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. والحديث، وهذا الحديث فيه ضعف، لكن أصح من حديث عقبة بن عامر في مسلم. قال: ولمسلم من وجه آخر عن عقبة رفعه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى، يدل على أن ترك الرمي معصية لمن تعلم الرمي وقدر عليه ثم تركه. قد جاء في بعض الروايات تقييده رغبة عنه، تركه رغبة عن هذه العبادة. هكذا جاء في حديث عمرو بن عبسة في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى بسهم في سبيل الله كان له عدل محررة، أي عتق رقبة محررة، مثله الآن الرصاصة، من رمى رصاصة في سبيل الله فهي له عدل محررة، أي كعتق رقبة. وليس معنى أن المقاتل يعبث بالرمي لأجل يكثر عدد الرقاب، فإن هذا قد يضر به ويضر بمن معه من المقاتلين، لكن يرمي في موضع يكون الرمي فيه مناسبا، يرمي على العدو. وغير ذلك من الأحاديث التي فيها الحث والتحريض على الرمي، وأنه من العبادات العظيمة إضافة إلى ما فيه من إيلام للعدو. وهذا ملاحظ، في غزوة حنين كان جيش المسلمين 12,000، ولكن هوازن كانوا رماه، فكمنوا لهم، فلما تقدموا شدت عليهم هوازن بالرمي، فولى كثير منهم مدبرا حتى ثبت الله تعالى نبيه وألقى عليه السكينة، فرجع من كان قد ولى الأدبار. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين، إلى آخر الآية. الشاهد أن الرمي قوة، وهؤلاء مشركون، ومع ذلك الرمي آلم من أتاهم حتى ثبتهم الله جل وعلا.

0: كم رمى وكم تساقط من المشركين وهم ينظرون إليه، وجعل يقول: يا رسول الله أدنو لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحر. وكلما مر علي رجل معه سهام يقول: أنثرها لأبي طلحة، أي اتركها لأبي طلحة، ضعها بين يديه. فجعل يرمي ويتساقط المشركون وهم يرونهم الصحابة رضي الله عنهم. فالرمي قوة، قوة للمسلمين. ورب رماه 5 4 3 يكسر الله جل وعلا بهم جيشا من جيوش الكافرين، يتقدمون فيقتل الأول والثاني والثالث عن بعد. فلا شك أنهم كفار يحبون الحياة الدنيا، متعلقون بها، إذا رأوا من حولهم يتقاتلون ويتساقطون قبل وصولهم إلى ما يريدون ينكسرون. ومن السنة أن يتعلم الإنسان الرمي، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على هؤلاء ينتظرون قال: أنا مع بني فلان. ثم قالوا: لا نرمي وأنت مع بني فلان. قال: أنا معكم كلكم. وإسماعيل كان راميا، والصحابة رضي الله عنهم كانوا رماه. ولا تزال هذه، ولا يزال هذا العمل من أعمال الحرب وهذا الأمر المهم فاتكا بالأعداء على مر الأزمان، مصداقا لقول الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. والعجب كيف غفل المسلمون عن ذلك، مع أن الناظر في شأن الرافضة في كل حروبهم أشد ما أوقعوا به المسلمين الرمي، وربما يجعلوا راميا واحدا أو ما يسمى بقناص يواجه جهة من جهات جبهة بأكملها. فهذا سلاح عظيم، وهذا عمل مثمر من أعمال الجهاد في سبيل الله جل وعلا. بوب علي البخاري بهذا الباب ليحث المجاهد على تعلم الرمي، باب التحريض على الرمي. قال القرطبي رحمه الله: قال: إنما فسر القوة بالرمي، وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب، لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤنة. أشد نكاية وأسهل مؤنة، ليس شاقا ولا مكلفا، يسيرا، لأنه قد يرمى رأس الكتيبة فيصاب، يعني قائدهم، فيهزم من خلفه، قد ينكسر جيش بأكمله بوجود رامي واحد أو اثنين من الرماة الماهرين، كل من تقدم قتله، وكل من اقترب أو دنا قتله. لا شك أنهم لن يتجرأوا على التقدم ولن يواصلوا في ذلك، لأنهم يرون أن المصير القتل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: الله أكبر.

تمسك أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم

باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب

الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.

أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم.

يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم

آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا

بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين

إن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا

بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون

وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به

ما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.

الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين.

الموت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.

نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا.

الظالمين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم

فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع

آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
3: المطلق لا يكون إلا لله عز وجل فقط. طيب، مفاتح الغيب لا يعلمها، أي هذه المفاتح، سواء قلنا إن المفاتح هي المبادئ أو هي الخزائن، لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها ملك ولا يعلمها رسول. حتى إن أشرف الرسل الملكي، نعم، سأل أشرف الرسل البشري جبريل، سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا جواب ولا لا؟ جواب المعنى، كما أنه لا علم لك بها فلا علم لي بها أيضا. فمن ادعى علم الساعة فهو كافر، كاذب كافر، كاذب لا يجوز تصديقه، كافر لأنه مكذب لله، ومن صدقه فهو أيضا كافر لأنه مكذب للقرآن. وسمعنا من زمان أن قيام الساعة سيكون في سنة 1404، ها؟ يوم الأحد بعد، خلاف الحديث الصحيح أنه يوم الجمعة، نعم، يعني على زعم هؤلاء والعياذ بالله، أنا سمعته قبل لما كنت صغير، نعم، على زعم هؤلاء كم لنا مبعوثون الآن، ها؟ 4 سنوات أعوذ بالله. المهم، على كل حال، لا شك أن علم أنه لا يعلم هذه المفاتح إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا هو. فما هذه المفاتح؟ فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد صلى الله عليه وسلم حين قرأ، استمع لها لأني أبعيد عليك مرة ثانية، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أعيده مرة ثانية، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. من يقرأها علي؟ إلا المغيب، المغيب من قبل ما نسمع، ها؟ ما عرفت من قبل إلا نقول ما نسمع حاجة.
4: بس يا شيخ، تغيير قبل،
3: ها؟
4: كما قال تغيير، بس قال صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة،
3: أو قال الله،
4: قال الرسول،
3: نعم، قرأ مفسر لها، قرأ في قرأ قرأ إن الله عنده علم الساعة، ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس إن الله عليم خبير. أي طيب، ما حفظتها جيدا؟ من اللي حفظها جيدا من قبل؟ طيب، علم الساعة مفتاح، مبدأ لإيش؟ لحياة الآخرة. علم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة. والساعة هي الساعة التي سميت بهذا لأنها ساعة عظيمة، نعم، مثل ما تتهدد الإنسان أن تقوليه تبي تجيك ساعتك، تهدده، فهي ساعة يهدد بها جميع الناس، الساعة العظيمة الحاقة الواقعة الراجفة وما أشبه ذلك. نعم، الساعة علمها عند الله، لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل، لا يدري أحد أي يوم تقوم إلا الله. ها؟ لا، تقوم يوم الجمعة لأن الرسول أخبرنا، لكن هو أيضا ما علم إلا بإخبار الله عز وجل. هذه واحدة، مفتاح هذه لأي شيء؟ للحياة الآخرة، لأن إذا قامت الساعة جاء البعث الذي لا موت بعده. الله، الله عز وجل وينزل الغيث، الغيث مصدر والمراد ومعناه إزالة الشدة، إزالة الشدة، والمراد به المطر، لأن بالمطر تزول شدة القحط والجدب. المطر نزوله مفتاح لأي شيء؟ لحياة الأرض، قل لا، حياة الأرض التي هي حياة النبات، وبحياة النبات يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد في هذا الباب. ويعلم ما في الأرحام، وهنا نقطة، قال ينزل الغيث ولم يقل وينزل المطر، لأن المطر أحيانا ينزل ولا يكون فيه نبات فلا يكون غيثا ولا تحيا به الأرض. ولهذا ثبت في صحيح مسلم: ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبتوا الأرض شيئا. هذه السنة تأتي الأمطار الكثيرة ولكن الأرض ما تنبت. هذا الجدب، ليس الجدب أن لا يأتي المطر، لأنه أحيانا يأتي مطر خفيف قليل ويجعل الله فيه خيرا وبركة كثيرة، وأحيانا تجي أمطار متوالية كثيرة ولا تنبت الأرض. ولهذا جاءت الآية الكريمة وينزل الغيث. طيب، ثالثا ويعلم ما في الأرحام، أرحام من؟ الإناث، كل أنثى، وما تحمل من أنثى شف ولا تضع إلا بعلم. فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام، أي ما في بطون الأمهات من بني آدم وغيرهم. كلمة يعلم ما متعلق العلم هذا؟ هل هو بالذكورة والأنوثة، ولا بالوحدة والتعدد، ولا بالسواد والبياض باللون، بأي شيء؟ عام بكل شيء، عام بكل شيء. فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل، لا يعلمها أحد. ويعلم ما في الأرحام. فإن قلت يقال الآن إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى في الرحم، فهل هذا صحيح؟ فإن قلت لا فقد لا توافق، وإن قلت نعم فما الجمع بين هذا وبين الآية؟ نعم، نقول إن الأمر وقع ولا يمكن إنكاره، وهم الآن يعلمون أن الذي في البطن ذكر أو أنثى، لكن متى يعلمونه؟ يعلمونه إذا كان قد حصل، يعني إذا كان قد حصل، وهذا من الغيب النسبي، من الغيب النسبي الذي قد يعلمه البشر. وعلى هذا فنقول نعم، هم الآن يعلمون، لكن لا يعلمونها إلا بعد تكوينها، إلا بعد تكوينها. والذي قال إنه لا إن يعلم ما في الأرحام هو الذي أخبر عنه رسوله بأنه يبعث إلى النطفة ملك فيقول أذكر أو أنثى، فيخبره الله بأنه ذكر أو أنثى فيقول الملك عالما بذلك ولا غير عالم؟ عالما بذلك. إذن كيف نقول إن متعلق علم في الأرحام يشمل حتى الذكور والأنوثة ثم نقول إنهم يمكن أن يعلمون؟ الجواب: أولا لا يمكن أن يعلم هؤلاء أنه ذكر أو أنثى قبل تكوينه، قبل تكوينه وخلقه، والله تعالى يعلم. ثانيا أنهم إذا علموا ذلك لا يعلمون أشياء كثيرة في الجنين، فلا يعلمون متى ينزل ولا يعلمون، ما يعلمون ولكن يقدرون. لا يعلمون إذا نزل متى يبقى حيا ولا يدرون، ما يعلمون، صح؟ أبدا أبدا. طيب لا يعلمون هل يكون شقيا أم سعيدا، لا يعلمون. لا يعلمون هل يكون غنيا أم فقيرا، لا يعلمون. إذن أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول، مجهول للخلق. فصدق العموم في قوله ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري. واحد منكم يقول إن شاء الله بكرة إذا قمت صلاة الفجر وجيت إلى أهلي ولهم والمينة الفطور والشاهي فأنا بفطر وبتي قهوة، ولا مني خرجت رحت للسوق أبيع واشتري، ولا رحت المكتبة أطالع، ولا رحت المدرسة أدرس، أدري وش بسوي باكر. أي لكن الله يقول ماذا تكسب، شف، ولم يقول ماذا تعمل. حكمة: ماذا تكسب غدا. فأنت الآن ما تستطيع أن تعلم ماذا تكسب، حتى لو قدرت أنك بتعمل كذا، هل أنت تعلم ذلك ولا تتوقع ذلك؟ ها؟ تتوقع. قد يحول بينك وبينه عدة أشياء: موت، مرض، انتقاض همة. قد تعمل ولا تكسب، قد تعمل ولا تكسب، يكون هناك موانع عن الكسب لا يكتب لك وربما يكتب عليك. فالحاصل أنه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا. طيب وهل تدري نفس ماذا يكسب غيرها؟ الله يقول ماذا تكسب هي، ها؟ إذا كما يعلم عن نفسه فلا يعلم عن غيره. طيب وما تدري نفس بأي أرض تموت، سبحان الله العظيم، هذه أيضا غريبة. لا تدري نفس بأي أرض تموت، يعني مثلا أن تقدر أنك ما أنت بخارج من بلدك تقول أبدا إن شاء الله أنا مدفني في المقبرة الفلانية وأنا أبطال، ولكن هل تدري هذا؟ أبدا. ما تدري هل تموت في أرضك أو في أرض أخرى، في أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها، ما تدري هل تموت في البر أو في البحر أو في الجو، أولى في أي أرض، ما تدري في أي أرض تموت. وهذا شيء مجرب ومشاهد. فيه أناس يعني كبروا وبلغوا سنا كبيرة ما خرجوا من بلادهم إلا للحج، إلا للحج، ولما جنى الأجل نعم ألقى الله في قلوبهم أن يسافروا للعلاج، فسافروا إلى بلاد خارج بلادهم بعيدة يمكن ما يحلمون أنهم يصلون إليها وماتوا فيها. وهذا شيء مشاهد. وحدثني رجل أثق به رحمه الله يقول: كنا مسافرين للحج على الإبل، فخرجنا من مكة بعد الحج وكنا نمشي في الريع، تعرفون ريعان مكة؟ جبال أو دية بين الجبال. يقول هذا الرجل كان فيه رجل كان يمرض أمه خرجت من مكة مريضة وكان يمرضها. في ذات ليلة نام الحجاج، فلما كان في آخر الليل شدوا ومشوا. الرجل هذا كان يمرض أمة، تأخر عنهم بعض الشيء، نعم، فلما طلعت الشمس أصلح الرحلة لأمه وأركبها ومشى هو وأمه، فضاع ضل الطريق ومشى مع هذه الرعاء، مشى ينتظر متى يصل إلى ربعه إلى جماعته، ولكنه ضاع. فرأى خباء لبادية بدو، فقصده لعله يجد من يدله على الطريق. لما وصل إليهم قال: أين الطريق اللي يذهب إلى نجد؟ قالوا: وين أنت والطريق؟ طريق بعيد، وأنت الآن قاطع مسافة بعيدة عن الطريق، ولكن انزل وأنزل الأنثى اللي معك وتلين ونروح ندلك، ولا من تبدأ معها الرعان. يقول: فلما نزل أمه بمجرد تنزيله إياها قبض الله روحه. الله أكبر، من يدري أن هذه المرأة ستموت في أرض ليست ولا على طريقها، نعم، لا بلدها ولا بلد معلوم ولا طريق معلوم، ولكن الله عز وجل قد علم ذلك وهي لا تدري. طيب، إذا كانت لا تدري نفس بأي أرض تموت، فهل تدري بأي ساعة تموت؟ لا، ها؟ من باب أولى، لأنه إذا كان لا يمكنك أن تدري بأي أرض تموت وأنت قد تتحكم في المكان، ولا لا؟ قد تقول: ما طالع منها المكان، الزمان تتحكم فيه ولا لا؟ ما تتحكم. فكذلك لا تدري بأي زمن تموت، لا تدري بأي ساعة تموت. وسأحدثكم عن قضية وقعت هنا في عنيزة، في الشارع العام هذا اللي يخرج من عند البلدية، كان في سيارة داخلة من خط الرياض، وسيارة ودباب عليه رجلان جاء من الطريق العرض، فوقفت السيارة تريد من صاحب الدباب أن يتجاوز، ووقف صاحب الدباب يريد من صاحب السيارة أن يتجاوز في مقدار يعني دقيقة أو شبه. فأراد الله عز وجل، شاف كل واحد منهم الثاني واقف، تحركت السيارة والدباب في آن واحد، فضربت السيارة المؤخر من الرجلين على الدباب ومات في الحال. سبحان الله العظيم، هذه واقعة. يعني معناه كم دقيقة؟ يعني باقي دقيقة ليستكمل الأجل. سبحان الله العظيم، فهذا أيضا من آيات الله، لا تدري نفس بأي أرض تموت ولا بأي ساعة تموت. طيب، نزول الغيث ذكرتم أنه مفتاح لإحياء النبات، علم ما في الأرحام مفتاح لحياة الدنيا، لحياة الدنيا. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مفتاح للعمل المستقبل. بأي أرض تموت، للآخرة، مفتاح الآخرة. لأن الإنسان إذا مات

أفرادها، قل لا، كم فيها من عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار، أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. البحر كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه إلا خالقه عز وجل. يقولون إن في البحر ثلاثة أرباع أكثر مما في البر، يعني البحر فيه أكثر من البر ثلاثة أرباع من الأجناس، لأن البحر أكثر من اليابس، فالحيوان اللي فيها ما يعلمها إلا الله عز وجل، وهو يعلم ما في البحر. انظر للتفصيل، قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله أكبر. أي ورقة في أي شجرة، صغيرة أو كبيرة، قريبة أو بعيدة، أي ورقة تسقط فالله تعالى يعلمها. ولهذا جاءت ماء النافية ومن الزائدة من ورقة، ليكون ذلك دالا على إيش؟ ها، دالا على العموم. يا جماعة، النكرة في سياق النفي تعم، فإذا دخل عليه حرف الجر الزائد صارت أشد عموما. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله أكبر. ورقة تيبس وتحت يعلمها الله تعالى متى وقعت وأين وقعت ومن أي شجرة وقعت، بل من أي غصن وقعت. نعم، يعلمها عز وجل. طيب، الورقة التي تخلق، وما تخلق من ورقة إلا يعلمها ولا لا؟ نعم، من باب أولى، لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق عز وجل، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انظر إلى ساعة علم الله عز وجل، الساعة العظيمة، كل شيء يكون فهو عالم به، حتى اللي ما حصل، يعني حتى اللي ما حصل وسيحصل فهو سبحانه وتعالى عالم به. قال ولا حبة في ظلمات الأرض. الله أكبر. حبة صغيرة لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض يعلمها عز وجل. حبة في ظلمات الأرض، وظلمات جمع ظلمة، ولنعدد الظلمات الآن. هذه حبة صغيرة جدا لا تدركها بعينك، في تحت أطيان البحر، تحت أطيان البحر. نشوف الظلمات الآن. أولا طين البحر، ثانيا ماء البحر، ثالثا المطر، نحن الآن في ليلة تمطر المطر، ثالثا رابعا السحاب، خامسا الليل، الموج لأنه داخل في البحر. نعم، لأن الموج عبارة عن طبقات ماء، ويشمل الماء البحر العميق والخفيف. اللي نعلم الآن نحن خمس ظلمات من ظلمات الأرض، ومع ذلك هذه الحبة يعلمها الله عز وجل، يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويبصرها ولا لا؟ ها؟ لا شك. نعم، يبصرها. وقد أنشدناكم بيتين فيما سبق، أو ثلاث تبيات. أنشدناهما يا فهد. طيب، ما شاء الله حافظها. يا من يرى مد البعوض جناحه في ليلة في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن عليها بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الله أكبر.

0: تحيي القلب. نعم. طيب، ولا حبة في ظلمات الأرض، استمع أيضا، ولا رطب ولا يابس. الآن قضى على كل شيء، ما من شيء إلا وهو إما رطب وإما يابس. أولى، لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر، في كتاب بمعنى مكتوب، مبين أي مظهر أو بين، لأن أبان تستعمل متعديا ولازما، فيقال أبان الفجر بمعنى ظهر الفجر، ويقال أبان الحق بمعنى أظهر الحق. فالكتاب بين ومبين، والمراد بالكتاب هنا ها؟ لا يا أخي، اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب. وش قال القلم؟ ما قال ما أكتب، قال ماذا أكتب. شف، امتثل. نعم، لكن قال ماذا تريد أن أكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أكبر، أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب. لابد أن يكتب كما أمر الله عز وجل، هذا أمر كوني، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في تلك اللحظة، بلحظة كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أكبر، ما هو كائن إلى يوم القيامة في لحظة. نعم، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يكتبوا ما يكون في سنة، تستطيعون بلحظة؟ ها؟ ما يستطيعون أبدا، ما يستطيعون يكتبوها في لحظة. أما اللوح المحفوظ لما أمره عز وجل قال اكتب ما هو كائن، جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم. طيب، هذا الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ كتب الله فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم جعل سبحانه وتعالى في أيدي الملائكة كتبا، كتبا تكون مما يعمله الإنسان، تكتب ما يعمله الإنسان، لأن اللي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد أن يفعل الإنسان. أما الصحف التي في أيدي الملائكة فهي يكتب فيها ما يفعله الإنسان في الواقع. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فيكتبون ما عمله الإنسان. هذه الكتابة هي التي يجزى على ضوئها الإنسان، أو الكتابة الأولى؟ ها؟ الثانية هي التي يجاز عليها. ولهذا يقول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هذا العلم الذي يجاز عليه الإنسان، أما علمه بأن عبده فلانا سيصبر أو لا يصبر فهذا مسبوق من قبل، لكنه ليس يترتب عليه الثواب والعقاب. ثم قال تعالى ها؟ أسئلة؟ طيب، نعم. ها؟ نعم نعم. وجه ذلك أن الإنسان فاعل ومعان، فاعل ومعان، فلا بد أن يفعل ولا بد أن يستعين. فمثلا أنت عندما تريد أن تصلي لا بد أن تقرن فعلك هذا باستعانة بالله عز وجل، لا بد أن تقرنه بالاستعانة بالله. فالعبادات كلها إيجاد من الإنسان للعمل، وهذا الإجاد لا بد أن يكون له إمداد من الله عز وجل، فتستعين الله تعالى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. ونحن في الحقيقة مع الأسف الشديد نعبد الله، لكن الاستعانة بالله قليلة فيه. من منا إذا قام يصلي يقوم وهو يشعر أنه لولا معونة الله ما صلى، فيصلي وهو يشعر بأنه مفتقر الله عز وجل في هذه الصلاة. أظن أن أكثرنا في غفلة عن هذا، في غفلة عن هذا، ولذلك ما نجد طعم العبادة ولا نجد إتقان العبادة أيضا لفقد الاستعانة. نعم. أي نعم، لأن الله قسم هذا، قسمه قسمين: عبادة واستعانة. فلا بد للإنسان من أن يكون عابدا مستعينا. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الناس في هذا الباب في آخر التدمرية إلى أربعة أقسام: عابد مستعين، ومستعين غير عابد، وعابد غير مستعين، ولا مستعين ولا عابد. هنا خلص. نعم.
1: ماذا نقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعني في السعيد الذين يدخلون الجنة بغير حساب بغير حساب؟
0: نعم.
1: قال فيهم لا يرقون ولا يسترقون.
0: لا لا لا يرقون، هذه ما هي صحيحة.
1: لا يسترقون.
0: نعم، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم. نعم. بل يعتمدون على الله عز وجل. لا لا خطأ، هذه وردت في مسلم لكنها شاذة، ما هي صحيحة. نعم.
1: يقول
0: له
1: لما
0: سألهم
1: السائل
0: هذا
1: هو ما المسؤول أعلم
0: بأعلم
1: من السائل.
0: نعم.
1: أي أن جبريل يعني كان ما يعلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان ما يعلم.
0: أي نعم.
1: لأن
0: النبي صلى الله عليه وسلم أول لما انتهى جبريل من الأسئلة وأجابه فقال: جاءكم جبريل يعلمكم دينكم.
1: يعرف
0: أن
1: جبريل كان يعرف هذا الأشياء.
0: لا لا، يعلمنا ديننا ومن ديننا أن نقول في علم الساعة. الله أعلم. ليس من ديننا أن نعلم متى تقوم الساعة. لو كان من ديننا أن نعلم متى تقوم الساعة لعلمنا الله.
1: بس الأول
0: اي علمنا بها. ها؟
1: هل كان لم يعلم بها؟
0: لا، عالم. يعلم من الاسلام شهادة الله وان محمد رسول الله الى اخره، ويسأل لاجل يقرر الامر. لانه ما يعلم. هو لما قال اخبرني ما في الساعة. هل قال الساعة تكون في اليوم الفلاني؟ طيب في السنة الفلانية قصد. ما قال، لان الرسول لا يعلم. وجبريل أيضا لا يعلم. لما قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره، وكان الرسول يعلم، كان الرسول يعلم. قال صدق، فكان جبريل يعلم. ما في مهن. واضح. نعم. لا، لأن الأولية والآخرية إنما هي في الزمن. جاء أولا ليس معناه أنه رقي على السطح، لكن ظاهر هذا المكان عالي فوق في المكان، وهو العليم الخبير. ما هو الخبير الجديد؟
2: تقصر أنه هو العليم الخبير
0: في آيتين. هو جاي ما لجاب آيتين. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم سبحانه وتعالى. ما نافية وأنثى فاعل تحمل، لكنه معرب بحركة مقدر بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بتقدير حركتي. لأن أيضا الكسر مقدرة بتقدير حركة حرف الجر الزائد. وهنا إشكال، كيف تقول زائد وليس في القرآن زائد؟ فالجواب أنه زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فهو مفيد، وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه. ولهذا نحن قلنا مرة من المرات أو أكثر من مرة إنه زائد غير زائد، زائد زائد، زائد زائد، كيف زائد زائد؟ متعدي ولازم، من زاد اللازم ومن زاد المتعدي، فهو زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب لو حذف، زائد من حيث المعنى يزيده توكيدا. وقوله ما تحمل من أنثى، أي أنثى سواء آدمية أو حيوانية أخرى، أي أنثى تحمل، ولا تضع إلا بعلمه. الذي يحمل حيوانا واضح أنه داخل في الآية كبقرة وبعير وشاة وما أشبهها، لكن هل يدخل في ذلك الذي يحمل البيض كالطيور؟ ها؟ نعم الظاهر يدخل، لأن البيضة في جوف الطائر حمل، فإذا يشمل كل الإناث. ولا تضع إلا بعلمه، ما تحمل هذا الابتداء ولا تضع هذا الانتهاء، فابتداء الحمل بعلم الله وانتهاؤه وخروج الجنين بإذن الله بعلم الله عز وجل. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، اللام للتعليل، اللام للتعليل، لأن الله قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يتنزل الأمر بينهم، يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق هذه السماوات السبع والأرضين السبع وأعلمنا بذلك لنعلم أن الله على كل شيء قدير. وسبق أن القدرة هي وصف يتصف به الفاعل يتمكن به من الفعل بدون عجز، هذه القدرة، فهو على كل شيء قدير مهما كان، يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود. فالسماوات والأرض كانت معدومة فخلق الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع الذي هو من آيات الله سبحانه وتعالى. ثانيا، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء الصغير والكبير والمتعلق بفعله أو بفعل عباده والماضي واللاحق والحاضر، كل ذلك قد أحاط الله به سبحانه وتعالى علما. وهذا أعني العلم والقدرة ذكرهم الله عز وجل بعد الخلق، لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة، ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم، من باب دلالة التلازم. وقد سبق لنا أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ذكر صاحب الجلالين عفى الله عنه وعنه في سورة المائدة قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين: الوجه الأول أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته، بل لا حكم له في كل الأمور الغيبية. كل الأمور الغيبية فوق مستوانا وفوق مستوى عقولنا. ولهذا لو رجعنا إلى الحس مثلا لكانت الشمس لو كانت منا مقدار 100 ذراع أو أكثر لأحرقتنا، وفي يوم القيامة تدنو من الناس بقدر ميل. فالأمور الغيبية عموما، ومنها ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، هذه أمور لا يمكن أن يكون للعقل فيها أي حكم. وظيفة العقل فيها هي التسليم التام، التسليم التام، وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالا. ولهذا يقال إن النصوص لا تأتي بمحال ولكنها تأتي بمحار، لا تأتي بمحال وإنما تأتي بمحار. وش معنى محال ومحار؟ محال يعني لا يمكن يوجد، محار يعني محل تحير العقول، العقول تتحير لأنها تسمع ما لا تدركه ولا تتصوره. فنحن نقول إن كل ما يتعلق بذات الله عز وجل ليس للحكم للعقل فيه مدخل إطلاقا. فقولك خص العقل ذاته، نحن ننازعك في كون العقل دليلا على ما يثبت لله أو ينفع عنه. والدليل فيما يثبت لله وينفع عنه هو الدليل إيش؟ السمعي فقط لا غير، لأن هذا من أمور الغيب والعقول لا مدخل لها في أمور الغيب. ثانيا قوله فليس عليها بقادر خطأ عظيم. كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره؟ نعم، يعني كلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل السماء الدنيا ولا أن يأتي لقضاء بين عباده ولا يفعل شيء أبدا، وهذا خطير جدا. لكن لو قال قائل لعله يريد خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني لا يقدر على أن يفني نفسه مثلا، هذا المراد، قلنا هذا لا، أصله لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص، لأن القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة، لأن غير الممكن ليس بشيء. غير الممكن لاحظوا أنه ليس بشيء لا في الخارج ولا في الذهن في الواقع، غير الممكن مستحيل. فأصلا القدرة لم تتعلق بالمستحيل بخلاف العلم كما سبق. فينبغي للإنسان كما أسلفنا كثيرا أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية، لأن المقام مقام عظيم، والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم وأن لا يفرض ولا يقول أرأيت أرأيت، لأن هذا من الأمور التي ليس للعقل فيها مجال إطلاقا. إذن نحن نطلق ما أطلقه الله ونقول إن الله على كل شيء قدير بدون استثناء. طيب، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما في الآية هذه، خلينا إن شاء الله بعده رد على المعتزلة والقدرية. قال وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآية يعني يصح أن نجعل لها عنوانا، وهي إثبات صفة القوة لله عز وجل، إثبات صفة القوة. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق، جاءت هذه الآية بعد قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لماذا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهم الذين يحتاجون إلى رزق، أما الله تعالى فإنه لا يريد منهم رزقا ولا أن يطعموه. لا أن يعطوه رزقا يتصرف فيه كما شاء، ولا أن يطعموه بمقدار ينتفع به فقط، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق صيغة مبالغة من الرزق، والرزق هو العطاء. قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. نعم، فالرزق بمعنى العطاء. والإنسان يسأل الله تعالى في صلاته ويقول: اللهم ارزقني، فهو العطاء. وينقسم الرزق إلى قسمين: عام وخاص. فالعام كل ما ينتفع به البدن، كل ما ينتفع البدن فهو من رزق الله، سواء كان حلالا أو حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. ولهذا قال السفاريني: والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. نعم، لأنك لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكن كل الذين يأكلون الحرام لم يرزقوا، مع أن الله أعطاهم ما تصح به أبدانهم. فالرزق إذن العام، ها؟ ما هو الرزق العام؟ كل ما يقوم به البدن وينتفع به فهو رزق، سواء كان حلالا أم حراما، عرفت؟ لكن الرزق نوعان: طيب وخبيث. ولهذا قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، ولم يقل والرزق، قال الطيبات من الرزق. أما الخبائث من الرزق فهي حرام. طيب، هذا إنسان له يبيع ولا يشتري، لكن يغير على الناس

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: وهذا يسأل عن الغضب، وأنه ربما يحصل غضب دون أن يعرف السبب، التأني من الله والعجلة من الشيطان. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فاصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ويقول يا رسول الله أوصني، ويقول لا تغضب. والتأني دليل رجاحة العقل، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. إياك ومن يعتذر منه، العجلة تحتاج تقول أنا كذا وأنا كذا، تتعب نفسك وتشغل نفسك. وهذا يحصل منا، نحتاج نعالج أنفسنا بالتأني وما أراده الله منا. صلى الله التوفيق، صلى الله التوفيق. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. هذا شيء يحبه الله، الأناة. يا رسول الله جبلت عليهما؟ قال جبلت عليهما. تأنى بارك الله فيك في الأمور، إلا في أمور الآخرة. فبادر وعجل، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، استبقوا الخيرات. لكن مثل هذه ربما تجد أنك إذا ناقشت في الموضوع وجدت أن ما يحتاج إلى ذاك الغضب كله. والله يا إخوان قد حصلت بين بعض إخواننا خصام وتهاجر وشدة، ثم نقول تعالوا جلسنا، إيش عندك يا فلان؟ وتفتش ولا في الأمر شيء، وأنت إيش عندك؟ وإذا به مثل حطب العمياء، ما معه شيء، يعني هنا يلف لف لف لف. وكلهم يعرفون أن المسألة صارت هباء منثورا. طيب هل هذا يستحق التهاجر؟ هل هذا يستحق التخاصم منكم؟ قال والله، قال لي والله إن بلغني والله. فنصيحة، والله إذا سمعت مثل هذه اجلس معه.

0: أخيك قل له يا أخي هل قلت هذا؟ لعلك بلغك عني غير الصواب، لعلك بلغك عني كذا وكذا وهذا ما هو صحيح. هل فعلتها هل فعلت هذا؟ بلغني عنك كذا وكذا، ما أدري هذا صحيح أم لا. هكذا، هذا هو التأني، وتجد الأمور ما فيها شيء. غالبا هذا غالبا أن مسألة قيل وقال أخذت فوق حجمها، أخذت فوق حجمها وسببت ضررا شقا. فريح نفسك من هذا قيل وقال. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من ليس من لقاء الناس إلا كسب معيشة أو إصلاح حالي. خذ من هذا اللقاءات والمجالسة ما كان فيه خير. أما قيل وقال هذه غالبا أنها بضاعة الفتنة. كفى بالمرء إثما أو قال أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء أو كذا نحو الحديث، يعني حديث بكل ما سمع. فأنت تحدث لك بقيل وقال تجد تشغل نفسك وغيرك وتدري أنها فالتة. هكذا سببت قيل وقال نفرة بين الناس، نفرة بين في الدول، سبب نفرة على مستوى الدول، ونقول من هذا الرئيس إلى هذا الرئيس، من هذا الملك إلى هذا الملك، ونقولات تحريشات، حتى تجد لعدم التفاهم وعدم اللقاءات والمجالسات كل يكيد للآخر. دولة تدعي صداقة أخرى وهي والله ضدها في الحقيقة. ما أرى الحياة إلا خداعا يجعل الدولة العدوى صديقة. قد بلينا بأجنبي شقي يزرع العداوة، يزرع البغضاء في الدول الشقيقة أو كذا، البيحاني يقول. والشاهد أنها تجد هكذا غالبا، هكذا بين الدول، هكذا بين شيطان شغال عيسى أن يعبده المصلون في جزيرة الغرب والعرب، ولكن في التحريش فلزم التؤدة تجد راحة. فأنت مأمور بذلك شرعا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوم جهالة فاصبحوا لما فعلتم نادمين. لماذا تعرض نفسك للندم؟ وبالأخص ذوي الشأن وذوي الخير وذوي الصلاح المعروفون بالخير. هناك أناس عند سوء الظن، عند أسوأه بعضهم، معروف من حالهم سوء الظن لفسادهم لكذا، هذا ما عليك سوء الظن. لكن واحد عند حسن الظن وعند الخير، ما أدري، لقد الشيطان يشتغل بينك وبينه وهو رجل صالح معروف بالسنة معروف بالخير. لا تفتح هذا الباب بينك وبينه، ناقش، وما وجد من خطأ يعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يزول. لا سيما وقصدك الخير وهو كذلك، لا سيما وأنت سني متحاكم إلى الدليل وهو كذلك، لا سيما وإنما هي عبارة النقولات وبشايات. هذه عبارة عن تجربة عرفتها من كثير من الناقلين والمختلفين بين أحبة مثلا طلاب علم، وإذا بها تروح ما في ما لها أساس عند المحاققة، أو فيه شيء ما يؤدي إلى ذلك، ما يحتاج إلى أن يؤدي إلى ذلك، أو فيه شيء خطأ يمكن التخلص منه، تخلص منه بتوبة صحيحة صادقة وتعود المياه إلى مجاريها، أو منها كلها ما في القضايا لها حلول شرعية. الحمد لله الذي أنقذ هذه البلاد من كثير من الشركيات، ومكن للإسلام الحق، ومكن للسنة، وإلا كان الشرك هو المسيطر على كثير من حضرموت، هو المسيطر، الشرك والبدع بسبب دعوة الصوفية، والشرك هو المسيطر على كثير من المناطق الجبلية بسبب دعوة الرافضة الشيعة، فإن الشيعة دعوتهم إلى الشرك، والصوفية كذلك. فيسر الله انتشالا للكثير من المسلمين من هذه الورطة العظيمة، ورطة الشرك، من هذه المهلكة بالدعوة السلفية. هذا والله يعتبر إنقاذ، وإنقاذ من ورطة ومهم من مهلكة، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. لهذا كل ما تحدثنا في هذا نشعر والله بوجوب الدعوة إلى التوحيد ومضاعفة الجهود في ذلك، وشرح التوحيد وبيان الشرك والتحذير منه، وأن لا يمل الإنسان من هذا، لا سيما وهو ضارب بأطنابه بين عوام الناس وخواصهم. فالقنوات تعج بالشرك كثير منها، لا ينفعه حج، لا تنفعه صلاة، لا ينفعه صيام، لا ينفعه زكاة، لا ينفعه شيء من الأعمال، كل أعمالهم محبوطة، وهو يحسب أنهم يحسنوا صنعا. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالمشرك يحسب أنه يحسن صنعا، وتأتي أعماله كلها مردودة محبوطة، لا يقدر منها على شيء. نسأل الله العافية أن يتوفانا الإسلام والسنة، نسأل الله أن يتوفانا على توحيده.
1: يقول السائل: حبذا نصيحة تبين فيها حاجة المسلمين إلى العلماء.
0: من له حاجة إلى العلم له حاجة إلى العلماء، ومن عرف فضل العلم عرف فضل العلماء. بقدر حاجتك إلى علم دين الله وعبادة الله على بصيرة، فما ستجد العلم إلا عند أهله. فإذن يكون لك حاجة إلى أهله، وحاجتك إليه إليهم ماسة، سواء إلى كتب العلم فتشتريها وتقتنيها وتفرح بها وتنهل منها، أو إلى العلماء إن كان موجودا منهم عند من هو عندك فتستفيد منه، تعتبرها فرصة سانحة ذهبية لا يعدلها شيء أن تجد من العلم، أن تجد من علمك علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف رضوان الله عليهم. من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. أين تتحصل على هذا الخير إلا عن طريق العلماء؟ فإذا وجود العلماء هو مادة الخير للأمة، للحديث المذكور. وبزوال العلماء يزول الخير على الناس. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يقع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم ضلوا وأضلوا. فإذا استحضرت مثل هذا أن الضلالة تحصل في الأمة، وإذا ضلوا هلكوا بسبب عدم وجود العلماء وعدم العلم، عرفت منزلة أهله، منزلة العلم ومنزلة أهله. وإذا رأيت الباطل وعندك غير على دين الله وهو يشق طريقه إلى الأمة بل بقوة يروج ويموج في أوساط الناس، وأنت تتحرك على ما ترى من الباطل ولا قدرة لك، بل ربما لا مكانة لك، ما لك مكانة، قد تكون عندك شيء من العلم لكن كلامك ما يكون له كبير شأن لعدم معرفة الناس بك وعدم ثقلك في أوساطهم. فتجد من أهل العلم من ينصر دين الله، تعرف أن الله قد نصرك وقد أيد ما تريد أنت من نصرة دينه عن طريق أهله، وهذه من قبل العلم، من قبل أهله. أذكروا أن العلامة ابن عثيمين رحمه الله انتشرت فتوى بين الناس أن جد ميقات لجميع الوافدين من الجو والبحر، فسيصير ميقات رسمي كبير ضخم جدا للدول، والدول كلها تفيد إلى جدة وتحرم من جدة. بين من يفد عن طريق الجو وبين عن طريق البحر. فلما ألقى محاضرة في جدة سألوه عن هذا فأنكر ذلك بشدة، وأنه ليس على هذا دليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت بنفسه، وأن جدة ليست من المواقيت. ثم قال للسائل: واكتب بهذا إلى الشيخ ابن باز حتى تنشر هذه الفتوى عنه، يعني من أجل مكانته في الناس وشهرته في الناس وثقل كلامه في المجتمع. فهذا ابن عثيمين على ما عنده هو يعتبر من تلاميذ ابن باز وعلى علمه، ومع ذلك يقول للسائل: اكتب بهذا إلى الشيخ ابن باز حتى يفتي في المسألة فيكون لها قوة في المجتمع أو نحو ذلك. هذا يدل على أهمية العلم وأهمية أهله واستفادة الناس. وقد كان هذا ألف عدنان عرعور كتابا خاصا، يعني أدلة الثقات أو أقوال الثقات بأن جدة ميقات، جمع لفلف فيه ولملم فيه أقوالا ويريد أن يثبت أن جدة ميقات. قام عليه أهل العلم وفندوا هذا الكتاب وأبانوا بطلان هذا القول وأنكروا هذا حتى لم يصر لتلك البدعة رواج، لتلك البدعة أي رواج ولا أي معنى، وخمد الكتاب، خمد ما عاد له قيمة كتاب عدنان عرعور. إنما الشاهد بارك الله فيكم أن العلم يؤخذ عن أهله، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، وأنه إذا ضعف أهل العلم أو زال أهل العلم أو ضعف العلم في الناس وحصل الناس الضرر في دينهم وتمكن الباطل، وإذا تمكن الباطل هلكت الأمة، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يحصل في أوساطهم الظلم والجهل ويسود الباطل، تسود المنكرات. ونسأل الله جل وعلا أن يمن على الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، فمن عظم العلم عظم أهله تعظيما شرعيا، ومن لا مقدار للعلم في صدره لا مقدار لأهله. الآن العلمانية الله يكفي المسلمين شرهم، والليبرالية والماسونية وهذه الأفكار الهدامة وأمثالها، الاشتراكية، الحداثة، أصحاب هذه الأفكار الذين يأخذون من مدارس الكفار، ينهلون من مدارس الكفار، هم كلهم ضد العلم وأهله. كل ما رأوا عالما ظهر وله شأن حاولوا تشويهه، حاولوا يعني التقاط بعض الكلام منه، وحاولوا مثلا ضرب كلامه ببعض، حاولوا التحريش بينه وبين من يشغله، بينه وبين من يشغله من الناس حتى لا يتفرغ لنشر دين الله. شتى الوسائل الشيطانية يسلكونها لإخماد العلم وأهله من قديم وحديث، ولكن الله قد جعل لأهل العلم بركة وجعل لهم نورا، فإنه ربما إذا شغل بشيء لا يشغل عما هو فيه من مشاريع وتأليف ودعوة وتدريس وما كان ذلك، فيجعل الله البركة مع ما يحصل عليه من أذى. إنما قصدنا بارك الله فيكم أنه إن لم يكن الصالحون لهم عناية بالعلم وأهله، فمن أتنتظرون من أعداء الإسلام أن يعظموا العلم وأهله؟ ما يريدون الخير أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تبيع ملتهم. يعظمون الجهال، الناس الآن يعظمون ويبجلون أهل الدنيا، نظريتهم نظرية أصحاب قارون لما خرج لهم في أبهته قالوا إنه لذو حظ عظيم. هذه النظرية الغالبية ممن لا يهمه إلا المناصب، ممن لا يهمه إلا الثراء والدنيا، ممن لا يهمه إلا المظاهر، هذه النظرة هي السائدة الآن. فالواجب على الصالحين أن تكون نظرتهم ثاقبة صحيحة حقيقية إلى الخير، إلى عواقب الأمور التي دلت عليها الأدلة، إلى المستقبل الصحيح، إلى العلم النافع، إلى العمل الصالح، وأن يعظموا ما عظم الله. هذا الذي عظمه الله هو العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعظموا من حمل دين الله من السلف الصالح رضوان الله عليهم، الصحابة ومن بعدهم، تعظيما شرعيا، وأن يذبوا عن ذلك، وأن يعلموا مكائد الأعداء ضد دين الله، وأنها لا يمكن أن تصل مكائد إلى الطعن في الدين حتى تطيح بأهله. ولهذا قام فكر الطاعنين في الصحابة على هدم الدين كما قال الذهبي، لا يريدون قال مجرد الأشخاص، يريدون هدم الدين، حيث أنهم يقولون هذا الصحابي كذاب، وهذا الصحابي ما يقبل منه، وهذا كذا. فإذن حملت الدين وإيصال الموصلين للدين إلينا بين كاذب وبين فاسق وبين وبين، فلا يقبل منهم، فيكون هذا طعنا في الدين وإرادة الوقيعة فيه، إرادة الوقيعة فيه وهدم للدين. وهكذا القول برد أخبار الآحاد جاءت عن طريق أناس معتزلة ضلال عقلانيين، كثير منهم أخذ عن الكفار هذه الأفكار، ويريدون بذلك هدم الدين، بحيث أن الأحاديث المتواترة إنما هي عشرات، في ماذا تكفي؟ يعني إذا كان الحديث المتواتر مثل هذا مثلا، يصنفه مثل هذا الجزء مثلا، جزء مثل هذا المتواتر، هذا يكفي في معشار ولا حتى شيء من الدين؟ لا شيء، فبقي مع ذلك نصف للدين، دواوين الإسلام كلها تطيح، وما بني عليها من الفكر كله لا شأن له ولا قيمة له، فيصير ذلك هدما للدين وطعنا للمسلمين، من طعنا في يعني مهلكة، وبعضهم ما يدري. وهكذا أيضا دخلوا عليهم من طريق المجاز في رد الصفات، ودخلوا عليهم من أفكار أضروا المسلمين بها لجهلهم، فإذا حصل في الناس الجهل وقع عليهم كل ضرر، وإذا تمكن العلم في الناس فقهوا دين الله، جعل الله عز وجل لهم البركة في دينهم ودنياهم، وأراد الله لهم الخير كما قال في الحديث: ما يريد الله به خيرا فقهوا في الدين، وسطت عليهم النعمة، ودفع الله عنهم الشر، وعرفوا عدوهم من صديقهم، عرفوا عدوهم من صديقهم، ومن يريد لهم الخير ومن يريد لهم الشر والضر. وإننا نشكو إلى الله مما نرى من كثرة التعاملات الربوية بصور مختلفة، بعضها واضحة وبعضها تشبهها، فبنوك ملأت الدنيا تعامل ربوي، وهكذا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، أما كان من ربا ليربوا في أموال الناس وتريد أن يزيد في أموالك من أموال الناس لا يزيد عند الله، ممسوخ البركة، ذهبت البركات بسبب التعاملات الربوية. وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه كما في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، هذا من أشد الربا كما تقدم بيانه وشرحه، كونه يستطيل في عرض أخيه كما يفعل المنافقون إذا خاصم فجر. ولكن موضوعنا الآن في هذا الذي هو الربا المالي، لو كان يقتصر على أكل الربا فقط إذا أكله ملعون، قد يقول قال أنا ما سأكله، أنا أتنزه عن هذا الربا وأنفقه على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمحاويج وأفعل خير، وهذا عين اللعنة، إن أكله فقير وعلم أنه ربا ملعون أو مسكين، والمنفق له على الفقراء والمساكين والمحاويج وما كان من ذلك ملعون، حتى والله إنه ليخشى على من أنفقه في شق الطرقات، لأن هذا انتفاع وبناء الحمامات، وإن كان الفتوى على هذا أنه إذا بنى به حمامات للناس مثلا ونشق طريقا للناس يتخلص من هذا الربا، تخلص من هذا الربا، أنه قد برئ من عهدته وما يكون ملعونا، إنما يلعن إذا أكله أحد أو إذا أكله هو، طيب هذا استنفاق له. ما الفرق بين أن يؤكله المسكين وبين أن يشق به طريق للمسكين، وبين أن يؤكل المسكين وبين أن يبني يصلح به حماما للمساكين والفقراء والمحاويج؟ الربا نشبه، فتنة عظيمة. طيب لو قال إن المقصود آكل الربا وموكله، موكله فقط لبني آدم، يقول أنا ما سأخذ بهذا الربا، أنا ما سأخذ بهذا الربا، بهذا المال الربوي الذي استفدته من البنك أو من كذا شيء للمساكين، ولا أعطي المساكين يأكلونه، بس يأتي من جانب آخر ويقول أنا أشتري به علف المواشيهم وأكل مواشي. إيش الفرق؟ كونك تأكل مواشي أنت أكلتها يدخل تحت الحديث وموكله، وأيضا تأكل مواشيهم كأنما ربيت مواشيهم فهم في مصير، يعني معناها على أنه مصير إلى أنهم هم استفادوها، الفقراء والمحاويج استفادوا، فأنت تأخذ هذا وتأكل بقرتك وتشرب من حليبها، أو تأكل بقرة المسكين ويشرب من حليبها ويأكل من خلائفها، فهذا احتيال على الربا وعلى أكل الربا، فهو في حكمه يأخذ حكمه، يأخذ حكمه سواء أكله أو أكله البقرة وشرب لبنها وأخذ من فوائدها وأخذ من يعني مخلفاتها للمزارع ونحو ذلك. وحتى الشاهد المتعاون ما يجوز تشهد على مسائل ربوية، بين اثنين أموال وهي ربوية لا تشهد فيها أبدا ولا تدخل فيها بأي سبيل من المسائل. والفراش، الفراش في البنك، والمكنس، والنقال له على السيارة، يقول أنا ما أتعامل بس أنا سائق أحمله على الباص ولا على السيارة وأوصل، حمل هذا الربا وأوصل، أوصله من بنك إلى بنك ولا من مكان إلى مكان وأنزله، والمحمل والمنزل الذي يحمل هذه النقود وينزلها، وأي وسيلة من وسائل التعاون على الربا عرضها للوعيد، ولقوله لا تعاون الإثم العدوان. نعم النهي جاء في الشاهد والكاتبين والآكل المؤكل، لكن الحامل والمكان من ذي الوسيلة تعاون على الإثم العدوان، وأيضا هو متعاون على أكله وعلى ترويجه، على ترويجه. والذي يشتغل أيضا في البنك مثلا عداد يعد فقط على الآلة، آلة العد، والحاسب والكمبيوتري في مسائل الربا، يعني المحاسب لذلك، وعدد ما كان من هذه التي يقع فيها كثير من الناس لقلة الفقه في معاني هذا الحديث وفيما يتضمنه من توسع مسائل الربا. هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود وعن جابر عن صحابيين في هذا الموضوع، وجاء عن عدد من الصحابة، لكن هذا العدد هذا في صحيح مسلم كما ترى، وزيادة كاتبه وشاهديه عن جابر في صحيح مسلم. وحتى لو لم يكن ذلك بزيادة ثابتة مثلا، لو لم يكن ذلك بزيادة ثابتة فإنه يشمله التعاون إثم العدوان، وأن الراضي بالمنكر كفاعله، عقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، لما رضوا بعقر الناقة أهلكهم الله جميعا، من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع.
1: يقول السائل: أهل السنة في منطقة الفيوم بمصر يسلمون عليك، وعندهم دعوة طيبة وعندهم تميز، فما نصيحتك لهم؟
0: نسأل الله أن يوفقهم، مصر بحاجة إلى المزيد من الخير لكثرتها ولوجود النصارى فيها، ولأنها بلاد إسلام وانتشر فيها التغرب لقربها من فرنسا ولقربها أقصد ماذا من بعض الأماكن، انتشر فيها التغرب بحيث أن الغربيون يعني إليه يفيدون كثيرا، فبحاجة ماسة فيها دعوة لبعض إخواننا حفظهم الله هناك، لكن بحاجة ماسة إلى المزيد، فمن ذهب هناك يدعو إلى الله إن أمكنه ذلك. دعوتنا يا أخوان محبوبة، دعوتنا في اليمن محبوبة صافية، محبوبة عند الناس. لماذا؟ أولا لما يحمله الداعي إلى الله من العلم، ما عنده جعجعة زهرية. ثانيا لما يحمله من السنة، ما هو علم على بدع. ثالثا لما يحمله من محبة الخير للناس، فإنه حريص، هذا الذي نشعر به أن الداعي يكون حريص على هداية الناس. ثالثا أن عندهم يعني ماذا، قناعة، ما يسألون الناس أموالهم، لهذا هذا شيء محبوب. طريقة لها الأنبياء، قل ما أسألكم عليه من أجر، نزاهة، عندهم نزاهة. رابعا أنهم أيضا يعني ماذا، عندهم مداومة على الخير واستمرار فيه، أو ما يليه أيضا، يليه أن عندهم مع هذه المداومة والاستمرار فيه تثمر دعوة الداعي إلى الله عز وجل، فالناس يستفيدون، وإذا استفادوا فرحوا، ورأوا الثمرة. قالوا إن بعضهم كان في بعض المساجد يعني معه مسجد يجعله تارة للإخوان وتارة للسلفيين هكذا، قالوا كيف هذا، نما كيف نرضى بهذا القسمة، نحن نخطب والإخوان يخطبون ويشوشون على الناس، ما قلناه هذا ما هو صحيح. وهو صحيح ما هو صحيح. قال بعضهم لا، خلونا نطعمه، خلونه يطعمون خطب أهل السنة، وبعد ذلك إن أصروا على ذلك تركنا. فمكثوا معهم أياما يخطبون، أولئك يخطبون جمعة وهي جمعة، ثم قالوا صراحة نحن ما نستطيع أن نواصل في هذا، إما أن تعطينا المسجد لنا ولا أعطيهم هم. فذهبوا فكر مع جماعتهم، قالوا والله نحن رأينا علما، والله نحن رأينا شيئا استفدناه، خطب علمية ومواعظ وخير، فما كنا نجدها من أولئك، أعطوا هؤلاء. اتفقوا أن يعطوا أهل السنة لأنهم طعموا، فلما أعطوا أهل السنة أولئك غضبوا، قالوا هذا المسجد يعني إخراجنا منه في ذمتك. قال في ذمتي، أنا أعطيهم الآن ورقة في المسجد من وإلى، فأعطى ورقة في المسجد لأهل السنة وتنازل عنه تماما. مش من ذمتي، قال أنا ما أعطيته إلا لناس أخيار ينفعون المسلمين. هذا الشاهد أن الناس يعني يعرفون مقدار دعوة أهل السنة. لم نكمل أيضا من مزايا دعوة أهل السنة في المجتمع وأسباب محبة الناس لهم، أيضا يرون أنهم ما يدعون إلى فتن، وهو الله الواقع، ما عندنا فتن، اطمئنوا ما عندنا فتن نحن أبدا. يخرج من يخرج من الدعوة السلفية وينحرف ما هو محسوب علينا، فقد خرجوا من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بن سلول وأمثاله من المنافقين، وما والهداية الناس ما هو إلينا ولا إلى من قبلنا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. خرج من حلقة الحسن البصري، له ذروة التابعين معتزلة، خرجوا وما حسبوا عليه. ومن يريد الله فتنة فلن تملك له من الله شيئا، يعني سواء خرج مثلا أصحاب يعني واحد انحرف أو واحد راح بالدنيا أو راح، ما محسوب، إنما الذي ينفع الله به هو المستقيم. فهذه الدعوة فيها خير، ما عندهم فتنة ولا عندهم ثورات ولا انقلابات، المجتمع آمن منهم، إلا فساق الناس والذين يبغونها عوجا ما يعجبهم أهل السنة، لأنهم يريدون يحرفونها، وهؤلاء ما يريدون الانحراف، فيرون أن فيه من في الساحة من يقف أمامهم أصحاب الأهواء، ونحن والله ننكر عليهم لله، أمر معروف نهي عن المنكر، ونريد لهم الخير ولا يريدون أهلنا، نحن نريد لهم السلام من الفتن وهم لا يريدون السلام من الفتن ومن الأضرار ومن عذاب الله، يريدون يسحبون إلى جهنم، أعوذ بالله، الموت أهون من أن أتعرض العذاب ربي. ماذا يقول الإنسان لربه؟ ستقف بين يدي الله يسألك الله، لو تقف الآن عند كل موعد غدا عند الملك الفلاني وعند المسؤول الفلاني، مسؤول بوال، مسؤول آدمي، نعم، وتقف عندها أنك تتهيبه وأنك تزوق في عقلك كلاما ماذا تقول في الموضوع، أنك يعني تستحضر كلام، أنت ستقف أمام رب العالمين، أعد للوقوف جوابا. هذا والله يجب أن يستحضر، أعلموا أنكم ملاقوه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، اتقوا النار ولا بشق تمره، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. ومن مزايا أهل السنة وأسباب محبة الصالحين، ما نقول الفساق والحزبيين وأشرار، لا، محبة الصالحين، ونرجو أن هذا صادر عن محبة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل، ما ينادي الشيطان يقول له أحب فلان، نادى جبريل الصالح أن أحب فلان فيحبه جبريل ويضع له القبول في الأرض عند الصالحين، عند من يستجيب لنداء الله ولطاعة الله يضع له القبول في الأرض. فمن أسباب محبة الناس لهم أن أهل السنة مع أنهم بعيدون عن الفتن أيضا عندهم أخلاق طيبة، هذا الذي أثر فيه العلم وأخذ العلم، تجد الأخلاق الطيبة المأخوذة من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصيانة للعلم وما كان من ذلك، هذه يعني أسس وأصول مكارم الأخلاق وأصول الخير تجتمع عند من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، بسبب ذلك الصالح يحب الصالح إلا أصحاب الأهواء. نحن بعض الناس نحن مشايخهم هم من تلاميذنا لما اختلفوا معنا والله ما تغيرنا قيد أنملة عما كنا عليه من قبل، قلبوا ظهر للجنة، العداء ما حصل من أجل ما كانوا عليه من قبل إنما للتغير، أما لأنك تعارض شيء من دنياهم ويريد الدنيا وأنت وقفت مع هذا الدنيا ما نحب هذا، إذن هذا وهذا وهذا خلاص جانب، أو أنك تعارض شيء من أهوائهم، راح رجل صاحب شهوات صاحب أهواء أو شبهاتهم، أو أنه يريد يعني فمن هذا فقط، هذا موطن العداء لأهل للحق وأهله شهوة أو شبهة يعني يقترفها ذلك المعادي. قوله لا أكفر بمحمد هذا فيه الثبات على الحق، ويا إخوان من أراد أن يثبته الله على الحق فليصدق مع الله وليجانب مجالسة من يزحزحه عنه أو يكاد، فإنه ما جالس أحد أهل الباطل إلا أضروا به، وما تسلم الجرباء بقرب سليمة إليها ولكن السليمة تجرب. بعد تقدير الله سبحانه وتعالى هذا سبب من أسباب الجرب، فأناس جالسوا الكفار من نصارى وغيرهم أحبوهم، إي والله أحبوهم، ودافعوا عنهم واعتقدوا أنهم أناس يعني يستحقون الميل إليهم والرضا بهم والدعوة إليهم، وصاروا دعاة إلى أفكار هدامة، وجالس بعضهم الرافضة فاغتر بهم وأحبهم. فأعرف واحدا كان من طلاب الشيخ رحمه الله، ثم جالس الرافضة وكان جليس حسن بن زيد، كان جليسا يجلس معه يخزن معه يجلس معه يتصور معه يجلس معه يمشي معه وهكذا، أثر فيه حتى صار محبا للرافضة، وصار يقول لبعض أكابرهم: أنا لأحبك، أنا أحبك، ويحلف له أنه يحبه بلغته لأحبك، وفعلا يدعو إليهم ويحاول يجرجر كثيرا ممن هناك إليهم، وصار بريدا لأولئك إلى جرجرتهم إلى أفكار أولئك وتمزيقهم وإبعادهم عن السنة وعن أهلها، أي والله. وهذا هو نتيجة العداء لأولياء الله ونتيجة شق الدعوة السلفية والرضا بالفتنة، فإنه كان مشاقا للدعوة مؤذيا للشيخ رحمة الله عليه، مشاقا للدعوة هلوعا بعد الدنيا والجمعيات، مشاقا للدعوة كثير الشغب والجدل بشعره ونثره، يتصور لك في كل مكان، وعنده من الانحراف ما الله به عليم، والتحزب وكذلك أيضا الجنوح إلى الإخوان المسلمين وإلى سائر الأفكار والبلاء، ثم الآن يقول لهم: أنتم هذا شيخ، هذا علامة، هذا عالم جليل، ويدغدغ عواطفهم ويجرجرهم. أنا أذكر هذا لأنه جالس وصار همزة وصل بين هؤلاء وبين من تعلمون، من جالس جانس. فمن أراد لنفسه السلامة زايل أهل الفتن وابتعد عنهم أهل الشر، جالس أهل الصبر وأهل الخير. وهذا سبب عظيم للخير والثبات، ذكره الله في كتابه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم: الجليس صالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير. وبعض الناس مجنون بعد المدح والعطاء، ربما ما ترك السلفية من أجل المدح والعطاء، يدور ذلك يبحث بعدها. فإذا قال له أحد علامة أكيف، اعتبره رجلا محبا، ما تدري أنت هذه كلها من باب قول البربهاري رحمه الله: أهل البدع مثل العقارب يدسون الرؤوس يبدون الذيول، إذا سنحت لهم فرصة لسعوا. هذا للساع، ولكن خدعوها بقولهم: حسناء والغواني يغرهن الثناء. فلا تكن متشبها بمن ينخدع بالتطبيل، إذا أنزلك الله منزلة لا يستطيع أحد أن يصرفها عنك: إنما أنا قاسم والله معطي، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. متى كان تعديل مثل هذا وتجريح مثل هذا مقبولا عند السلف؟ متى كان؟ الذي هذا حاله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، متى كان هذا الذي قد ذكر وعرض به بمثل هذه الأدلة؟ هذا كله يدل على انهزام الإيمان، الانهزام الإيماني. وجاء بعض إخواننا، أخونا أكرم، بحديث ظاهره الصحة، أن رجلا قال له أزهر كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي من البادية فيهدي للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه، فقال أزهر: باديتنا حاضرته. فيوم من الأيام أتوا هو غافل فأتاه من خلفه فاجتذبه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه جعل يمسح بجسده في بطن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ فيقول: إذن والله يا رسول الله تجدني كاسدا. قال: لكنك عند الله لست بكاسد. في لفظ من طريق عبد الرزاق المعمر عن ثابت عن أنس: لكنك غال عند الله غال. هذا اللفظ من طريق معمر عن ثابت، ورواية معمر عن ثابت ضعفت، قال ابن معين: معمر عن ثابت ضعيف، وضعفه غيره، والحديث أنكره الذهبي على نظافة إسناده، فقال: لم يخرجه الستة لنكارته. والرواية غير معمر ما فيها غال، وإنما نبهنا إخواننا حفظهم الله على هذه الكلمة لأنها يعني مشتبهة بالغلو، وكلمة غال فلان غال يعني ملتبسة بعضها ببعض، ما هي متميزة. حياك الله يا غالي معنى حياك الله يا صاحب الغلو، فيك غلو، فهذا تناقض، أنت أن تحييه وترميه بالغلو، محتمل لهذا. وإن كنت تقصد يعني من حيث الثمن، فإن الغلاء والرخص يدخل ذوات الأثمان، الأشياء المثمنة، يعني يقال هذا شيء رخيص وهذا شيء غالي، غلى السعر وهذا غالي. أما الحر ما له ثمن، ليس من ذوات الأثمان، من المتقومات، يقال هذا الرجل قيمته كذا، ولو قال أنا غالي كم قيمتي، يعني كم تثمني الآن، كم تستطيع تطرح له ثمن، تطرح له قيمة، ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الحر. هذا والله أعلم أن يعني التواطؤ على هذا الكلمة عند النساء وعند الرجال، والمرأة ترسل لزوجها يا غالي وهو يرسلها يا غالية، وكلهم يروي أحدكم بالغالي غالية وما إلى ذلك، هذا فيه نظر، ما جاء به الدليل الصحيح، ولا كذلك أيضا ما وجدناه عن السلف يتخاطبون به. فكتب الجرح والتعديل مليئة، لا يطلقون الغالي إلا على المبتدعة، مبتدعة غلاة، ما يطلقونها على أنه ثمين. ابن المبارك مثلا رجل ثمين، سفيان الثوري ثمين، فلان كذا ثمين، البخاري ثمين، يقولون البخاري غالي. لا، أولا الالتباسها، ثانيا ما كانت عندهم، هذه جديدة في كتب التعديل، جديدة ما هي من كتب التعديل، هذه الآن يطلقونها تعديلا، هذه كلمة يعدل الناس بعضهم بعضا بها أنه رجل له ثمن، وهذه ليست من التعديل، ما درجت في كتب التعديل إطلاقها فيما نعلم، والله أعلم، بل هي من الجرح، إذا قالوا فلان وكان غاليا أي به غلو فقط، هذا من أجل أنها لا تنتشر في طلاب العلم، والله الموفق. تفضل. نعم نعم، أرفع صوتك. الغانيات، لا الغانيات قال، الغالية طريق ابن لهيعة خير، وابن لهيعة صاحبكم حضرمي وضعيف، وابن لهيعة الحضرمي، ما نحن ودنا وعندنا ضعفاء، نعمة محدث سني. شوفوا ابن لهيعة متفق على مكانته العلمية والدينية، ما هو شيعي لا رافضي لا شيء من ذلك، على فضل من حيث الفضل، وأنه من أهل الفتوى، إنما كأنه بسبب احتراق كتبه اختلط أو شيء من ذلك، حتى من قبل هو مختلط، ففيه ضعف من حيث ضعف الحديث. ثم القلوب بين أصبعين أصائب الرحمن يقلبها كيف يشاء، زاغ قلبه، جالس لك أصحاب المنكرين للسنن القرآنيين أو الروافض أو مثل هؤلاء، فزغ قلبه. ويا إخوان، خطر داهم على مجالسي منكر السنة والروافض، فإنك ترى الذين في أوساطهم بين الفينة والأخرى تنتكس فطر كثير منهم، وتتغير مفاهيمهم الدينية في أمور مسلمات من الدين، أمور مسلمات من الدين واضحة ربما تعرفها أمه وأبوه قبل أن يولد هو، وقد سمع هذا ورؤي. فهذا من أسباب مجالسة أهل الباطل، وأهل الباطل ما يبقون من يبقونه إلا للمصالح، مصالح الدعوة، أنهم هؤلاء صائرون معنا، مصالح الكثرة والتكثير، مصالح الرأي العام، أننا أناس منفتحون نترك الناس على ما هم عليه، حتى هؤلاء هؤلاء وهم كذب. نعم، مصالح أيضا تغيير الناشئة ولو بمجرد المخالطة، يا أخي لو خالطت غنما تأثرت بها، غنم حيوانات، كما جاء في حديث عن أهل اليمن فيهم السكينة، قال يعني أثنى عليهم قال أنهم أهل الغنم، وقال فدادون أهل الإبل، تجد الغلظة في الفدادين أهل الإبل سبب المخالطة أهل الإبل. فالإنسان متأثر بكل من خالطه، مسلم أو كافر، والله لو تخالط نصارى بالنواقيس لتأثرت بهم، أو يهود وغير ذلك، من جالس جانس. أخبر بذلك ربنا ونبينا بأدلة كثيرة لا تخفى على السامع على كثير من يسمع، فالجليس الصالح وجلسوك حامل المسك ونافخ الكير. فهذه مؤثرة، المجالسة مؤثرة. وقد جاءني أناس من جهة خولان زائرين، قال أدركوا شبابنا أعمارنا كلها ما قد سمعنا من يقول من أبناء القرية إن السنة ما هي حجة، إن السنة ما تحتج بها ولا لها قيمة ولا لها شيء، القرآن فقط. الآن قال القرية أكثر شبابها على هذا المعتقد، ماذا نصنع؟ وكان هذا السبب في كتابة رسالة في أهمية السنة وحجية السنة، مختصر في ذلك. وهذا الفكر البطال ثار قديما ليس جديدا، حتى ألف الإمام الشافعي فيه والرد على قائليه. وكتاب الرسالة التي كان الإمام ابن مهدي يدعو للإمام الشافعي في سجوده بسبب كتابتها، هذه سواء هذه أو التي منها مختصرة، إني لا أدعو للشافعي وأنا ساجد، كان يقول رد على القرآنيين، على من يدعي أن السنة ليست بحجة. وألف الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، وألف محمد بن نصر المروزي في الرد على الزنادقة الطاعنين في السنة والرادين لها. فهذه ميراث يتوارثونه، الزندقة يتوارثها أهل الزندقة، والحق يتوارثها أهل الحق، والسابقون الأولون أجل الأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ليست جديدة، إنما الآن استفحلت وقويت شوكتها في بعض البلدان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: في أوساط من يكبت لا يسير إلا على مراد من يقول له مثل الأمعة، هذا أذكره باعتبار أن هذا آثاره عاجلة وآجلة. ناهيك عن الشغل في أوساطهم، ما يتركونهم حتى يفرقوا بين الأخ وأخي من قديم الزمان وحديثه، الشغل في أوساطهم. وقد أخبرني والله من قال، يعني قال أخذوا فلانا وفلان قال تشتغلون معنا، نريدكم تشتغلون معنا، هكذا. ما هم فقط، حتى في دول الغرب من أخذته استخبارات يطلبون منه يشتغل معها، والماسون وما إلى ذلك يطلبون تشتغل معنا ونعطيك ونمنيك ونفعل لك وكذا تشتغل معنا. حتى في استخبارات المسلمين إذا أخذوا واحدا قال إيش رأيك تشتغل معنا، يريدون كل المجتمع، الإمام معهم والخطيب معهم والمدرس معهم والمؤذن معهم والمكنس معهم والمكنس معهم والطباخ معهم والسائق معهم، يريدون كل المجتمع معهم، هكذا. ما هم فقط هؤلاء، لكن هكذا شأن الناس. فهذا هو ملحوظ، يعني أن العقيدة لابد أن يحافظ عليها، لا تفرح بسوى المعتقد الصحيح والسير الصحيح، ما عدا ذلك هي دنيا زائلة.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: انظروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء الله.
4: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الليلة لزيارتكم في هذه المدينة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، وإن هذه والله نعمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا يا معاشر أهل السنة التزاور في الله والتجالس في الله والتناصح في الله سبحانه وتعالى، إنها والله من أعظم القربات أيها الناس عند الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكم من النعم يا عباد الله الذي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، نعم عظيمة لا نستطيع أن نعدها ولا أن نحصيها، نعم وتترى علينا ليلا ونهار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم أيها الإخوة في الله هي من الله الرؤوف الرحيم بعباده: وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم ظاهرة ونعم باطنة. ألا وإن من النعم العظيمة أيها الإخوة في الله ما من الله سبحانه وتعالى بها علينا وعلى عباده المؤمنين الموحدين والصادقين، وما تسمعونه في الأيام الماضية وفي هذه الأيام من الانتصارات ومن الظفر على أعداء الله من الرافضة ومن معهم ومن ناصرهم ومن وقف معهم، إنها والله نعمة عظيمة ونعمة كبيرة. فرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم أيها الإخوة في الله، والنصر هذا هو من الله سبحانه وتعالى الذي ينصر من يشاء ويعز من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله عز وجل يقول: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويقول الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله جل وعلا يذكرنا بهذه النعمة العظيمة، ألا وهي نعمة الانتصارات أيها الناس. يقول الله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. فالنصر هو من الله جل وعلا أيها الناس، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا عددنا ولا عتادنا، وإنما هو من الله جل وعلا أيها الناس. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد بها صوته:
5: أبينا أبينا أبينا. فالرافضة أرادوا الكفر والزندقة والفساد وأن يعيثوا في الأرض الفساد، ومن قام معهم ومن ناصرهم من الظلمة المجرمين، حتى لما هجم إخواننا في منطقة عمران التي هي بجانب صلاح الدين وجدوا بعض الأوراق مكتوب فيها سنلبسكم القمص البيض يوم العيد. نعم مكتوب هذا في بعض الأوراق، ولكن كما قال الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويقول جل وعلا والله من ورائهم محيط. فهجم عليهم الرجال قبل هذا اليوم وطهروا عمران من أولئك الزنادقة، منهم المقتول ومنهم المأسور ومنهم المدبر. نعم أيها الناس، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس لما صعد على الصفا قال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده. فلله الحمد والمنة أيها الناس، لله الحمد والمنة، وله الشكر وله الثناء الحسن. هو الله وحده الذي أيدنا ونصرنا، هو الذي يعز من يشاء ويرفع من يشاء ويمكن لمن يشاء. هو الله وحده أيها الناس لا شريك له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل فاتحا مكة دخل مطاطئا رأسه متواضعا لله حامدا لله شاكرا لله على ما أعز الله الإسلام ورفع هذا الدين وخذل أولئك المشركون. أيها الناس متواضع لله، فهذا واجبنا أيها الناس أن نشكر الله وأن نسجد لله وأن نعبد الله وأن نزداد طاعة لله وتمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا أن يدخلنا العجب والكبر والفخر والاعتداء والنهب والسرقة وغير ذلك، فإن هذا من أسباب الهزيمة والعياذ بالله أيها الناس. فهكذا يا عباد الله ويا أمة الإسلام، فالله جل وعلا هو القائل في كتابه الكريم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إن هؤلاء القوم الزنادقة المجرمون الظلمة والله يذكروننا بما فعل كفار قريش لما خرجوا بعددهم وعدتهم في يوم بدر وبقواهم، وخرجوا كيف؟ كما ذكر الله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهؤلاء الرافضة الحوثيون ومن إليهم أيها الناس ومن وقف معهم خرجوا بكل ما يملكون بألوية وأسلحة ومدافع ودبابات وهاونات وعربات بطرا ورئاء الناس، وكانوا يقولون يا أهل عدن لكم 4 أيام وندوس عليكم ونمسحكم، ولكن أيها الناس ويمكرون ويمكر الله. خرجوا بطرا ورئاء تكبرا وغطرسا وحنقا على أهل الإسلام وعلى أهل الدين كما فعل كفار قريش. وكفار قريش كسرهم الله. قال الله لنبيه ومن معه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهؤلاء الزنادق المجرمين كذلك كسرهم الله وقتلهم الله سبحانه وتعالى. وكسرهم الله. المقتول مقتول، والمأسور مأسور، والمدبر مدبر. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. والله مسك إخواننا من هم متلبسون بلباس النساء بجلابيب النساء مدبرون خارجون، خزي وذل وعار ما بعده عار. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله لأن هؤلاء طغاة وظلمة وكفر ومجرمون ومعتدون على أناس مساكين. قتلوا النساء، قتلوا الأطفال، قتلوا العجزة، ضربوا فوق البيوت ضربا عشوائيا، ظلم ما بعده ظلم. شردوا الناس، آلاف الناس انسحب من بيوتهم وخرجوا من بيوتهم. أيها الناس، والله عز وجل يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. يا الناس، عندنا في البريقة، في المدارس، في المديريات، في المساجد، في البيوت، في الشوارع، في ضواحي المساجد، في كل مكان، وضعوا نساءهم مع البيوت عند النساء وينامون في بيوت الله عز وجل لا مأوى. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قاتلكم الله يا حوثيون، ويقولون جئنا نؤمنكم. جاءوا يؤمنوننا بالمدافع والدبابات والقتل والبطش. كم ذهب من أبرياء، كم قتل من نساء، كم قتل من أطفال، كم وكم. أحرقوا ميناء الزيت عندنا وشبت النار، وأحرقوا المصافي عندنا وكانت البريقة أيها الناس والله حمرة في الليل حمرة، وكانت هذه النار تشتعل أسبوع وأكثر. ولكن ثبت الله الرجال وقام الرجال وقام الناس وتكاتف الناس بكل ما يملكون. نعم، وصبر الناس. والله إنني كنت أتصور هذه الآية وأقرأها بلذة: ولنبلونكم بشيء من الخوف. الكواتيش، كل واحد ينتظر متى تحط فوقه. نعم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. قل الطعام. والله ذكرني الناس بالأنصار لما استقبلوا إخوانهم، نزح أهل التواهي وأهل المعلى وأهل عدن وأهل العريش وأهل خور مكسر، كلهم يتدفقون على المناطق. جاءوا إلينا عبر البحر، جهز الناس السيارات الخاصة، استقبلوهم في ميناء الزيت وأخذوهم إلى المدارس وإلى البيوت وإلى المساجد. آلاف آلاف الناس أيها الناس، وحرب شبت وقوارح فوق الناس، ولكن والله الله رحيم بعباده، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. والله تأتي بعض الأسر فيتقاسمون الدقيق ويتقاسمون الطعام ويتقاسمون. جاءني بعض الأخوة قالوا المدارس ما وجدنا لهم في هذه الليلة عيش، تكلم في المسجد. تكلمت والله والناس في شدة، لا دقيق ولا غاز ولا شيء، والله جمعوا كودا من الخبز الله أكبر. قال الأخوة سنجعله عشاء وفطور وغدا. تكاتف الناس وصبر وتعاون الناس وهي شدة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. الناس ما عندهم رواتب، متوقف الرواتب. نعم أيها الناس، كان بعض المسؤولين الخبثاء يتصلون إلى المصفاح ويقولون اشحنوا لنا بترول وديزل إلى الحديدة ونحن نفك لكم الرواتب. قاتلهم الله من العملاء. قلنا لا، نصبر على الجوع، نصبر ونتحمل، ولا أن نعطي أولئك الكلاب هذا النفط ثم يتقون به علينا ويقتلوننا. نصبر والله ونتحمل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. راحت أنفس شهداء، أخوة مشايخ قتلوا يا أخوة، دعاة حفاظ لكتاب الله من عوام الناس من المحبين للسنة قدموا أنفسهم رخيصة وباعوها لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. رأيت والله كثير من الشهداء بعيني، بعيني والله ابتسامة وكأنه حي، إلا أن عينيه مغمضة، والله كأنه حي ابتسامات. ووجد كثير من الأخوة الرائحة الطيبة، والله أخبرني أخوة من أهل السنة، والله أخوة قتلوا علينا في جهة قريب الوهب، وكان لهم سبحان الله أكثر من شهرين ونصف وهم في تلك الصحراء، حر شديد، قتلوا في رمضان، نعم أو قبل رمضان، قبل نعم قبل رمضان، ثلاثة أو أربعة وهم من صلاح الدين وغيرها. والله اتصلوا بي من الموقع أخوة من أهل السنة من صلاح الدين، قالوا والله وجدنا أجسامهم طيبة لا رائحة ولا عرف ولا شيء، أخذناهم بكل سهولة لا تلثمنا، ووجدوا بجانبهم من الحوثيين فيهم الدود والحناش والحي، وهذه الدود الذي تجتمع على الموتى. سبحان الله العظيم يا إخوة، كلام ما ننقله إلا من إخواننا من أهل السنة الصادقين، كرامات لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وكل من نراهم من إخواننا مقبلين غير مدبرين، إما في الرأس أو في الصدر أو في القلب أو في البطن، مقبل غير مدبر. نعم أيها الناس، لأن هؤلاء ظلمة وانتقم الله سبحانه وتعالى منهم. الظلم يا إخوة عاقبته وخيمة، الظلم يا أخوة عاقبته في الدنيا قبل الآخرة لما ظلم هؤلاء وتغطرس هؤلاء وتكبروا ودخلهم العجب والكبر انتقم الله منهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. كم من أرامل وكم من أيتام وكم من أناس مشردون سواء عندنا أو غير ذلك من المحافظات، كم ظلموا أناس وكم شردوا، كم يدعون عليهم ليلا ونهار. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. جاء في الحديث أنها ترتفع إلى السماء كأنها شرارة، يقول الله لها لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إلا أخذه أليم شديد. فالله يملي للظالم. لا تحسب أيها الظالم أن الله غافلا عنك. نعم أيها الناس، وهكذا جاء في صحيح مسلم أن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ادعت عليه امرأة يقال لها أروى أنه أخذ شيئا من أرضها، فحاكمته إلى معاوية وكان معاوية هو الخليفة، فدعا سعيد بن زيد فقال أنت أخذت من أرضها، أنت أخذت من أرضها. قال يا أمير المؤمنين أنا أخذ من أرضها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أخذ قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فقال له معاوية اذهب لا أخذ منك بينة بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال سعيد بن زيد ودعا عليها اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. فدارت الأيام. كم من الظلم لا يبالي، يظلم ويبطش ويتبختر ويتكبر. دارت الأيام فأصاب العمى، ثم كانت تمشي في أرضها فوقعت في حفرة في أرضها فماتت فيها. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب أيها الناس. فكم من دعاوي مظلومين على هؤلاء الحوثيين وعلى هؤلاء الظلمة الطغاة الزنادقة. ذكر أصحاب السير أن أحد الخلفاء أو الأمراء من البرامكة كان واليا على قومه فانقلب عليه الحال فأودع في السجن هو ولده. فقال له ولده يا أبتي قد كنا في العز والملك والرئاسة فصرنا في القيد والسجن والهوان، فصرنا على هذا الحال. فقال له أبوه يا بني عل دعوة مظلوم سرت علينا بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها رب العالمين، غفلنا عنها رب العالمين. دعوة المظلوم تقلب بدول، تقلب ببلاد، تقلب بملك. نعم أيها الناس، فالله ينتقم للمظلومين على أولئك الزنادقة المجرمين. الظلم عاقبته وخيمة، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم، وعين الله لم تنم. فاحذر من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم أيها الناس، كما أننا أيها الإخوة لا نشكر، كما أننا أيها الإخوة نشكر أهل هذه البلاد، أهل هذه المدينة، جزاهم الله خير، قد أرسلوا لنا برجال مقاتلين، بالأبطال البواسل من هذه البلاد، وجاءوا يناصروننا في عدن، رجال والله ووحوش وأبطال وأبلوا بلاء حسنا. نشكرهم على هذا التآزر وعلى هذا التناصر. وهكذا يا إخوة، وهكذا المؤمنون، وهكذا الأخوة أيها الناس، تعرف بالشدائد، تعرف بهذه المواقف. نعم أيها الناس، لا يبقى الأخ متفرجا على إخوانه، متفرجا وناظرا، فيدعم بما يستطيع بنفسه، بماله، بدعائه، بكلامه، بتحريضه، بما يستطيع، بما يستطيع يفعل. والأدهى والأمر أيها الإخوة أن نجد من المثبطين والمتخاذلين والمشوشرين وغير ذلك، هذا هو الأدهى والأمر. عدو داهمنا أيها الناس، بل يذكر أهل العلم أن من الصور الواجبة، ومتى يتحتم القتال ويكون فرض عين ويجب، إذا داهم العدو بلاد وما استطاع أهل هذه البلاد أن يداهمه وأن يقوم، فيجب على من حولهم أن يناصروه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم الناصر. أما أن نبقى مثبطين ومتخاذلين، عار والله علينا ثم عار، وشؤم وشنار. لا والله يا إخوة، لا والله لا يا إخوة، لا نرضى أن يأتي الرافض إلى منابرنا ويسب أبا بكر وعمر، ويتهم عائشة، ويخون جبريل الأمين ونحن مدلون الرؤوس. لا والله، الموت أهول لنا، وبطن هذه الأرض أهول لنا من ظهرها ولو على رقابنا أيها الناس، ولو إلى آخر قطرة. نعم أيها الناس، جاءني بعض الناس ويقولون نحن نرى لو تخرج أو تفعل، العدو حولنا ومحاصر لنا من هنا، من جهة عمران، ومن جهة بير أحمد، ومن جهة الحوطة، أو من جهة الوهط، ومن هنا، ومن التواهي والمعلى وغور مكسر. قلت له لا أسمع منك هذا الكلام، لا أسمع منك هذا الكلام، بدل أن تحثنا وتقوينا وتعازرنا تأتي بهذا الكلام، والله على رقابنا وإلى آخر قطرة. لا نرضى والله برافض يأتي ويسب ويكفر أصحاب محمد. أين العقيدة؟ أين السنة الذي تعلمناها؟ أين التوحيد؟ نعم أيها الناس، ما لنا نكون من المخذلين؟ أما درست العقيدة ولا التوحيد ولا السنة؟ أين العلم الذي درسته؟ الآن يحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. نعم والله أيها الإخوة، كنا نحاضر الأخوة في الجبهات والكواتيش على إيماننا وشمائلنا، وما يزداد الأخوة إلا ثبات وصبر ومصابرة ومرابطة. نعم أيها الإخوة، لا والله يا إخوة، وبالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النصر مع الصبر، وإن النصر مع الصبر. قام إخوانكم، ما عندنا، كان عندي 7 قطع من الآليات من كتاف محتفظين بها مما بقي منها، وزعناها على الأخوة. رصاص ما عندنا، كل واحد معه مجزيم، وأحيانا المجزيم فاضي. كنت إذا تكلمت في المسجد في الأيام الأولى، هذا يا أخوة، نحتاج رصاص، نحتاج ذخيرة، نحتاج كذا. والله لو أتى واحد بصندوق رصاص كأنه أتاني بجبل سلاح، والله يا أخوة. ونوزع على إخواننا، نعم، من قليل قليل. وهكذا كانت شدة وشحة. أيها الناس، نناشد الناس، حتى كنا نشتري الرصاصة وصلت إلى 800 إلى 1000 ريال الرصاصة الواحدة يا أخوة، والله. ثم والله في أول الأمر خرج الناس وتكاتف الناس جميع يا أخوة، لا أقول أهل السنة، جميع الناس، حتى قطاع الصلاة خرجوا غيرة، غيرة على دين الله. اسمع ثم اسمع يا أيها المخذل، يا أيها المثبط. قام قطاع الصلاة، مع أننا ناصحهم واستقام حالهم، قاموا والله من المحببين ومن أصحاب التنبل والشمة، غيرة على الدين وعلى العقيدة. قالوا هؤلاء يتهمون عائشة، هؤلاء يكفرون أبا بكر، لا لا لا نرضى. قاموا والله ونصحناهم على الصلاة واستقام حالهم، غيرة على الدين ومدافعة لدين الله سبحانه وتعالى. وحصل خير كثير، وقام عوام الناس، قومة رجل واحد، أناس والله كنا ربما نستحقرهم من العوام، لكنهم أبطال شجعان. تراه في مقدمة الجبهة، تراه في خط النار، هذا استشهد وهذا جرح وهذا أصيب. نعم والله، كنا نقبلهم على رؤوسهم بسبب شجاعتهم وبطولتهم. كنا نزور الجبهات فنستغرب، ناس ربما كنا نستحقرهم، لكنهم قاموا غيرة على دين الله وعلى سنة رسوله. ما بالكم نحن الذي تعلمنا العقيدة وتعلمنا التوحيد وتعلمنا السنة؟ أين العمل أيها الناس؟ يا عباد الله، نشكر أهل هذه البلاد، وهكذا ممن ذهب من الشهداء من هذه البلاد، نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله، نسأل الله أن يتقبلهم، رجال وأبطال والله. ثم والله، كما أننا نحزن لشهدائنا، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقهم لمحزونون. كما نحزن والله نفرح لهم. نسأل الله أن يتقبلهم، نسأل الله أن يتقبلهم في ميزان الشهداء ويكفيهم والله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم والله ما ندري ما عند الله، والشهادة اصطفاء واختيار من الله، ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. نعم أيها الناس، كم من إنسان يتمنى الشهادة، إلا أن الله يختار من أراد، ويحب من أراد، ويصطفي من أراد، ويتخذ منكم شهداء. في البخاري يا إخوة، جاءت أم حارثة بن سراقة، وكان قتل ابنها يوم بدر، وكانت تحبه حبا شديدا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أخبرني عن سراقة، أخبرني عن حارثة. تفضل. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أم حارثة وكان ابنها قد قتل يوم بدر وكانت تحبه حبا شديدا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد علمت حبي لحارثة بن سراقة، فأخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأبكينه بكاء شديدا، فأخبرني عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو خبلت يا أم حارثة؟ إنها جنان، وإن ابنك في الفردوس الأعلى، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. نعم أيها الناس، وهكذا نقول:

المجرمين إلى كرش وإلى دخلوا العند والحوطة والوهط وهكذا العلم وما بعد العلم إلى غير ذلك من الأماكن الكثيرة، قتل وأسر ومدبرون، نعم وفارون، سيهزم الجمع ويولون الدبر، انتصارات كبيرة، وبإذن الله سيطهرون ما في أبين بإذن الله رب العالمين. الناس في بسولة والمعنويات مرتفعة بإذن الله رب العالمين. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. كما لا أنسى أيها الناس بالشكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لدول التحالف بما قاموا به من الدعم من السلاح والمال والطائرات وغير ذلك، شكر الله لهم، فهم سبب بإذن الله جل وعلا في هذا النصر بإذن الله رب العالمين، فجزاهم الله خيرا شاكرين لهم جهدهم. نسأل الله أن يحفظهم وأن يسلمهم ويغنمهم، فقد قاموا بواجب عظيم، قاموا بواجب عظيم، جزاهم الله خير بعثهم الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس، فشاكرين لهم جهودهم. نعم أيها الناس، فعلينا أيها الناس أن نتقي الله وأن نقوم بما أوجب الله علينا، ونتكاتف ونتعاون ونتناصر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نتضافر ونتعاون، وما زالت الحرب قائمة أيها الناس ضد أعداء الله. يجب على كل بلاد أن يناصروا إخوانهم إذا قرب النصر من مناطقهم ومن أماكنهم، فيقومون ويناصرون. نعم أيها الناس، هذا واجب الجميع. والحوثي قاتله الله، والله لو دخل ما عرف فلان ولا علان ولا فرق بين الأخضر واليابس، إلا أن تكون على عقيدته، إلا أن تكون على كفره وعلى تلك العقيدة الاثنى عشرية. نعم أيها الناس، من القصص الذي حدثني بها أحد الثقات من أهل السنة، أهله مروا بسيارة وهو ليس معهم، خرجوا من جهة المعلى ذاهبون حتى يأتون إلى جهة البريقة من الخط وهم نساء، ويقولون: دعونا نخرج من هنا. قالوا: لا، ذهبوا من خط العريش الخلفي. فذهبوا من هناك ومنعهم هذا الخبيث الحوثي: ما ستخرجون، ارجعوا من حيث جئتم. وهم يترجونها النساء والأمهات، ماذا قال لهم؟ قال: لو جاء جبريل من السماء وقبل رأسي ما أذنت لكم. قاتلهم الله، لأنهم عندهم يخونون جبريل عليه السلام. الله يقول: نزل به الروح الأمين، وهم يخونونه. قاتلهم الله. والله يا إخوة، وجدنا بعض هؤلاء الذي يقال لهم الأمن المركزي في جيوبهم كتب عبد الملك الخبيث، هذا عبد الملك الحوثي الخبيث في جيوبهم. وكم من قصص، من يقتلونه ينادي بالشعارات حقهم. نعم أيها الناس، ويتبجحون. واحد قالوا له مسكوه

0: الشباب قالوا قل عائشة رضي الله عنها. قال عائشة عليها السلام وهو مأسور انظر على خبث. قل عائشة رضي الله عنها. قال قد قلنا. عائشة عليها السلام عقيدة في قلوبهم. والله يا أخوة في المناطق في التواهي قد أخذها الأخوة وطهروها، يخرج بعض الأفراد عظام ومعه السلاح يقتل واحد أو اثنين من إخواننا ثم يقتلونها الأخوة متخبين في بعض البيوت. وبعض الخونة، بعض الخونة من أهل عدن قاتلهم الله، يقفلون بعض الأبواب من الخارج وهم داخل الحوثيون، وفي الليل يأتي لهم بالطعام والماء، والمقاومة يأتون يمشطون البيوت يرون هذا القفل يقولون هذا نازح خرج قفل بيته وخرج، قاتلهم الله وهم في الرمق الأخير ومع ذلك يقاتلون، ومع ذلك يقاتلون. عقيدة خبيثة كفرية يا إخوة. نعم أيها الناس، في بعض المساجد في رمضان مخزنون في نهار رمضان ويفتحون الأغاني حقهم، قاتلهم الله ورآهم الناس قالوا أذن لنا عبد الملك الخبيث، أنتم أنصار الله وأنتم في جهاد، لا عليكم صيام ولا عليكم شيء، عليكم قتال الناس، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فيا إخوة لابد أن نتعاضد ونتكاتف ونتآزر. والله منطقة البريقة في اللحظات الأخيرة وفي الرمق الأخير، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قام المخلصون وقام الصادقون وقام جميع الناس غيرة على دين الله. نعم أيها الناس، جاء بعض الناس يقول أريد فتوى. قلنا لو معنا فتوى الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي يقول كما في صحيح مسلم قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطي مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ هؤلاء قد قتلوا الناس وقتلوا الأبرياء. قال قاتله، الرسول قد قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في الجنة. والرسول يقول من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد، ومن قتل دون أهل فهو شهيد. نعم أيها الناس، والله لو جاءني سني لحيته إلى هنا وهو يداهمني يقاتلني لقاتلناه. نعم أيها الناس، إذا كان الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وهي مؤمنة قاتلوا لأنها باغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فما بالك بهذا المجرم، جاءنا من جبال صعدة ومن جبال مران يقتل أطفالنا ونساءنا ويفعل الأفاعيل وغير ذلك. لا لا والله لا نرضى. الثبات يا إخوة، الثبات يا إخوة، والصبر والمصابرة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذه أيامه، وهذا وهذه الأيام نحرهم بإذن الله رب العالمين. وما النصر إلا من عند الله. فأنصح نفسي وإخواني جميعا بالثبات والصبر والمصابرة. نعم، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما تلا علينا الإمام في سورة المغرب، فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للناس عبرة وآية. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في جميع الجبهات، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم صوب رميهم، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم ارفع درجاتهم في الجنة، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم اطعم جائعنا. كما كذلك نشكر الأخوة المصابين والمرضى، ونسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بالشفاء العاجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، يقول السائل: ما هي أعظم المواقف التي مرت بكم في أيام الحرب في عدن؟ والله يا إخوة، من أعظم المواقف هي هذه الحرب التي مرت بنا، ولكن صار أعظم وأعظم لما شبت النار في شركة مصافي عدن. وتعرفون هذا الحريق الذي استمر أيام ما هي إلا أنابيب فقط فجرت أو جاءت الكاتوشة فيها، وحولها الخزانات، الخزان الواحد أكبر من هذا المسجد، الخزانات الكبيرة، وفيها النفط، البترول، وحق الطائرات، والديزل، وغير ذلك. وكان الناس يبردون هذه التوانك حتى لا تنفجر، لأن إذا انفجرت ربما ما بقى أحد في البريقة، شدة، وربما يكون الهزيمة. نعم، لأن هذا إذا انفجرت الديزل والتموين للجبهات وغير ذلك كله من هنا. فكان الخباث يفكرون أنهم يحرقون المصافي، فإذا أحرقوها ما عندنا ديزل، ما عندنا بترول للسيارات، للشاصات، للمدافع، للدبابات، تنتهي. وقد أخطأوا، حتى صرح بعضهم قالوا: أخطأنا لو بدأنا بالبريقة أول شيء. فكانت البريقة أم لجميع الجبهات ولجميع المناطق، تموين الديزل، البترول، الغاز الذي كان موجود أقصد، ثم انعدم علينا الغاز، وضربوا مصنع الغاز الذي في البريقة كذلك، وقام الرجال بتلحيم وتصليح. نعم، ناس يتطوعون من ذاتهم أيها الإخوة. فكان أيام الحريق والكواتيش والنازحون شدة ما بعدها شدة، ولكن الله رؤوف بعباده أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده. خرج أصحاب الشيولات والدينات، واستدعينا الناس واستنفرنا الناس، نفعل الأسوام، حتى كان معنا في ميناء الزيت مادة الأكتل، هذه لو انفجرت ربما البريقة تنتهي بما فيها، مادة خطيرة جدا. ففكر بعض المهندسين أن ندفنها بالتراب حفاظا عليها، لأنهم قد ضربوا عدة أماكن قاتلهم الله، ولكن الله رؤوف بعباده. فجلسنا أيام حتى خمد الله سبحانه وتعالى هذه النار. كذلك في ميناء الزيت جاءت إلى برميل لكن فيه فوت من الخام فقط، وشبت النار، فقال المهندسون: هذا يترك حتى يطفأ من نفسه، والأكواد يعني سيفتي عليه من قبل. وهكذا ضربوا في مكان في الدكة أنابيب، والأنابيب هذه لما ينفجر بيب من الحريق ولا إيش من ضربة، وتشتب النار. وكان هذه الأنابيب أخطر، لأنها تتسرب إلى الخزانات، ويتمشي النار وتجري إلى الخزانات وتحصل الكوارث. ولكن الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، سلم الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوة كان في الليل البريقة لها حمرة كلها حمرة من النار، ولكن الله سبحانه وتعالى تكلمنا مع الناس وقلنا أبشروا، والناس توجهوا إلى هناك، وسيارات الحريق والأسعاف والرجال والأبطال، ما علينا إلا نثبت الناس بهذا، وإلا لترك الناس وخرج وفر الناس ودخل أولئك المجرمون. فالحمد لله، لولا لطف الله سبحانه وتعالى علينا لحصل ما حصل. نسأل الله أن يتغمدنا وإياكم برحمته. طبعا كما لا يخفى عليكم، الدقيق ليس موجود، الغاز ليس موجود، الكذا الكذا، الأفران مقفلة، والأشياء شدة، والماء ينقطع علينا أيام بسبب الضرب إلى أماكن منبع المياه الذي في بئر أحمد، تنقطع الأسلاك، تنقطع، تتعطل البمبات، العمال يحتاجون أموال، يحتاجون مساعدة. كانت شدة ما بعدها شدة، ولكن جاء الفرج من الله عز وجل. وإن الله يجعل بعد العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، والفرج بعد الشدة. ووالله يا أخوة لما التهبت هذه المصافي تكلمت الميكروفون قلت الله أكبر، هذا نصر، والخبيث هذا آخر نفسه. وما شاء الله ما جاء اليوم الثاني أو الثالث إلا ودخل الشباب عمران وطهروها، ثم تتابع النصر في خور مكسر وغيرها من المناطق. يقول ما هو موقف الشيخ يحيى من قتالكم ضد الحوثة؟ الشيخ يحيى حفظه الله جرى بيني وبينه 3 صلوات في الحرب، والرابع مع ولدي عبد الله، وكنت أسمع وكنت أشرح له ما يحصل وما يدور، وكان كلامه جزاه الله خيرا يقول نسأل الله أن يثبتكم، نسأل الله أن ينصركم، نسأل الله أن يوفقكم ويعينكم، كلها دعوات. وقال ندعو لكم في الليل بالنصر والثبات، ويقول انتبهوا على أنفسكم. وكلما اتصلت له وشرحت هذه كانت عباراته، نسأل الله أن ينصركم ويوفقكم. قلنا له يا شيخ الناس كلها قامت. واتصلت بإخوة في الضالع كانوا متوقفون، فناصحتهم، ثم اتصلوا بالشيخ يحيى وأخبروني الإخوة أنهم قال لهم اعملوا بما يقول لكم الشيخ أحمد بن عثمان، نعم خذوا بنصيحته. والحمد لله حصل خير كثير. وهكذا اتصل به ولدي عبد الله قال له يا شيخ بعض الناس ينقلون عنك أشياء. قال يا عبد الله الناس يزيدون وينقصون في الكلام، أنا فتوتي على السابق في قتال الرافضة. نعم. وأما ما يقال لنا، قال قيل ما عندنا هذا الكلام. نعم. وجزاه الله خيرا، ما رأيت من الشيخ يحيى إلا تشجيع ودعاء، وأن الله ينصركم ويثبتكم ويعينكم. ولم أسمع منه في هذه 3 الاتصالات أنه يقول ابتعدوا أو اتركوا أو كذا، ما سمعت منه إلا هذا الكلام، اتصال مباشر مع الشيخ وجزاكم الله خيرا. ونحن يا أخوة بارك الله فيكم قد عرفنا كلام الشيخ يحيى في السابق وفي القتال، وهذا عدو قد آمن إلى بلدنا وجاء إلى فوقنا ويظلم الناس ويسفك ويفعل. والله لو هره لدافعت عن نفسها، لدافعت وباخشت. وكان الشيخ يحيى حفظه الله يقال له في صعدة يا شيخ نرى ناس معهم الميري، يعني من الأمن المركزي أو كذا، قال اقتلوا ميري ولا حميري، كان بهذا النص يقول اقتلوه ميري ولا حميري. فأقول بارك الله فيكم نحن بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا القتال واضح لأن هذا عدو قد داهمنا وجاء إلى بلدنا، وقد سمعنا من الأسرى يا إخوة معهم أسرى صغار، والله صغار، أطفال، أطفال صغار. حقق بعض المحققين مع الصغار: إيش جابكم إلى هنا؟ قالوا: أتوا بنا يفعلون بنا الفاحشة، يفعلون بنا الفاحشة. انظروا يا أخوة، جرم ما بعده جرم، صغير ما بلغ، صغير أبيض، صغار يعني 11 سنة و 12 سنة. كان محققين يقول: ماذا يفعلون بكم؟ قالوا: يفعلون بنا. انظروا يا أخوة، شيء يعني شيء يشيب الرأس. هؤلاء مجرمون لا يعرفون حلال ولا حرام. وقد كان بعض الأخوة يقولون في كتاب: يجدون ملابس نساء في المتارس، ملابس داخلية. هؤلاء مجرمون، والله سرطان، لابد أن يطهر من هذه البلاد. طيب إن شاء الله، أنا قد تعبت، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والأسئلة كثيرة، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدورهم.

ثم نتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول وما على

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا

في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون

لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك

يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن

أنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات

من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض

بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون.

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، كذلك تخرجون.

من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل

يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم

أهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا

من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
3: بارك الله فيك
2: وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لسوداني مقيم بالمملكة رمز لاسمه بهذا الرمز. يقول فضيلة الشيخ، كتب هذا السائل بأسلوبه الخاص، يقول بأنه سوداني مقيم في المملكة يبلغ من العمر 45. يقول مشكلتي يا فضيلة الشيخ، قبل حضوري إلى المملكة كنت أملك غنم في السودان، وفي يوم من الأيام حصل بيني وبين أحد المزارعين خلاف، وعليه حضرت ليلا إلى المزرعة وإلى زرع هذا الرجل المذكور بغنمي، وأتلفت الزرع عن بكرة أبيه وهربت ليلا من ذلك المكان، وكان ذلك قبل ما يقارب من 10 سنوات أو 13 سنة تقريبا. واعترفت بذلك يا فضيلة الشيخ في كل ما فعلت في ذلك الوقت كان عمدا وبقصد مني، ولكن بعد أن من الله علي بالهداية ندمت ندما شديدا لا يعلم به إلا الله عز وجل، واستغفرت الله كثيرا على ما ارتكبت من جرم في حق هذا الرجل. والآن يا سماحة الشيخ أود أن أكفر على ما فعلت، أنا في انتظار فتواكم، مع العلم بأن هذا الشخص المذكور توفي، فأرجو الإفادة حول سؤالي.
3: بسم الله الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، الواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله جل وعلا، لأن هذه جريمة وظلم، فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة بالندم على ما مضى منك والإقلاع والعزم ألا تعود في مثل هذه الأمور، وعليك أن تغرم له ما أتلفت عليه بقيمته، عليك أن تغرم لورثته قيمته، تعطيهم قيمة وافية مع سؤال الله جل وعلا العفو والتوبة سبحانه وتعالى. وهذا منكر عظيم وظلم عظيم، فعليك أن تحتاط في غرابة القيمة وتعطيهم قيمة ما أتلفت عليه، ومع التوبة يعفو الله عما سلف، الحمد لله.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى حائل ورسالة السائل هاء خاء، يقول في هذا السؤال: متزوج من زوجتين، الأولى تزوجتها دون أن أراها الرؤية الشرعية، وفوجئت بأنها غير جميلة ومريضة مرضا لا يرجى برؤه. ويقول مضى على زواجي منها 9 أعوام وأنا أعاني نشوزا وإعراضا منها، وبالإضافة إلى أنها غير طبيعية ولا تفهم الأمور أمور الحياة، وأبقيتها على ذمتي رحمة بحالها المريضة وعقلها المتخلف، وكذلك عطفا على أولادي منها وهم 4 أبناء، وزوجتي الأخرى عكس ذلك، ولم أستطع العدل بينهما لكراهيتي لزوجتي الأولى، وحالتي النفسية تزداد سوءا كل يوم وتردد في كثير من الأحوال، وأيضا فقد ترددت في طلاقها وهي تعلم بذلك، والآن اشتدت حالتي النفسية سوءا، فهل أطلقها؟ ماذا أعمل سماحة الشيخ؟
3: الواجب عليك أن تعمل الأصلح إن كنت تستطيع العدل والقيام بالواجب في حق الزوجتين، فالحمد لله، اجتهد واصبر وصابر واتق الله. أما إن كنت لا تستطيع فعليك أن تطلقها طلقة واحدة، وصبرت عليها كثيرا. المقصود أنك تنظر الأصلح في موضوعها وموضوع الأخرى، فإن استطعت الصبر عليها كما صبرتها المدة الطويلة فاصبر ولعل الله يهديها ويصلح حالها، وإن طلقتها فطلقها طلقة واحدة ولا حرج، والحمد لله، قد صبرت كثيرا. وإن رأيت الأصلح أن تبقيها وتصل على أذاها وعلى نقصها هذا لا حرج عليك فيه. نعم.
2: سمعت الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، لعل لكم توجيه في رؤية الخاطب لمخطوبته، وما هو المشروع في ذلك؟
3: سنة رؤية الخاطب مخطوب سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله قال أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب انظر إليها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاح فيفعل، هو سنة لأنه يعين على إرغابها وعدمها. فالسنة للمؤمن إذا أراد أن يتزوج أن يرى يجتهد ويستأذن لعلهم يسمحوا له بالرؤية أو يراها ولو ما دروا، إذا كان في محل يمكن يراها في نخلها من دون خلوة أو في عند جيرانها أو أما أشبه ذلك ينظرها، لكن من دون خلوة بحضور أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم، أو ينظرها من بعيد مع فرجة أو مع باب أو ما أشبه ذلك. مثل يقول جابر رضي الله عنه لما أراد يخطب امرأة قال تخبأت لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. فالمقصود أنه يفعل ما يستطيع، إن استطاع يسأل منهم من أبيها أو جدها أو أخيها حتى يراها فلا بأس، هذا أكمل. وإن لم يتيسر ذلك سأل العارفين بها حتى كأنه يراها، سألهم واستفصل، وإن رأها من دون أن يعلموا من قوة باب أو عند جيران أو ما فلا حرج، لكن من دون خلوة.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل علي من الكويت، علي مطلق، له الحقيقة مجموعة من الأسئلة. يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تفيد بتقديم الطعام على الصلاة، منها على سبيل الذكر للحصر ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. وكذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والسؤال يا سماحة الشيخ: في حالة كوني صائما ودخلت المسجد حين الأذان، هل أصلي تحية المسجد أم أذهب لتناول الفطور، علما بأن فطوري داخل المسجد؟ أفتونا في ذلك مأجورين.
3: أما ما يتعلق بمدافعات الحدث وما يتعلق بالصلاة بالطعام هذا هو السنة، لأنه يتفرغ للصلاة حتى يصليها بخشوع، فلا صلاة بحضرة الطعام. والحديث الآخر: إذا حضر الطعام وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. والحديث الآخر: إذا حضر العشاء وحضر المغرب فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب، يبدأ بالعشاء حتى يستريح، حتى يطمئن قلبه، حتى يؤدي الصلاة بخشوع وطمأنينة، لا يصلي وقلبه مشغول بالطعام أو بدفعات الحدثين. هذا هو الواجب عليه، هذا هو المشروع للمؤمن، والحديث في هذا صريحة: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. وكذلك الأمر بتقديم العشاء قبل أن يصلي، لأنه بهذا يطمئن. أما إذا دخل المسجد على المغرب وهو صائم فإنه يبدأ بتحية المسجد ولو صائم، يبدأ بالركعتين ثم يفطر والحمد لله، لأن المدة قليلة، دقيقتين ثلاثة الحمد لله. الرسول قال: إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يوصل ركعتين، فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فليبدأ بالركعتين إذا كان على طهارة، يبدأ بالركعتين ثم يجلس يفطر الحمد لله.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له سؤال ثاني، علي مطلق من الكويت، يقول: سماحة الشيخ، نسمع كثيرا ممن يتكلم فيقول: لابد من العالم أن يكون عنده فقه بالواقع لكي يفتي. والحقيقة يا سماحة الشيخ بأنه أصبح عندي تناقض، لأن الدين ثابت على مر الأزمان، لأنه دين سماوي من رب العالمين، فهل هذا الكلام صحيح شرعا؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال مأجورين.
3: هذا فيه تفصيل: الواجب على المفتي أن يعرف موضع الفتوى ولا يفتي إلا على بصيرة حتى يطبق الحكم على الواقع. وهكذا شاء العلماء إنما يفتون إذا عرفوا الواقع. فإذا سأله سائل عن الطلاق يستفسر كيف الطلاق، كيف يوقع الطلاق، طلقة وطلقتين، كيف هل المرأة هل كانت في حيض أو نفاس، يستفسر حتى يطبق حكم الله كما شرع الله. لا بد يكون عنده بصيرة. وإذا سأله إنسان قال إنسان قتل آخر يستفسر كيف قتله، قصاص أو الدفاع عن نفسه في صال عليه كيف قتل، إن كان دفاع عن نفسه قد صال عليه ودافعه لم يستطع السلامة إلا بدافع النفس ما يضمنه، لأن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. إن كان قتله في حد مع القاتلين مثل الزاني فأمر ولي الأمر بإقامة الحد عليه فقتله مع الناس رجمه مع الناس هذا ما معذور مشروع ما عليه شيء، رجمه مع الناس ما بإقامة الحد. سؤال عن النفقة كيف النفقة على الزوجة والأولاد يسأل كم الأولاد وش عادة البلاد حتى يعلم بالنفقة يخبرهم بالنفقة الواجبة ينفق عليها النفقة المعروفة بالمعروف حتى يعطيهم الحجة واضحة والفتوى واضحة، يعتمد على الدليل ويستفصل حتى تكون الفتوى في محلها. كذلك السلم إذا أراد يسلم في شيء يسأل، فلا بد يكون مضبوط السلم، إن كان في طعام يكون في كلام معلوم وشيء مضبوط، حب رز شعير يكون مضبوط يفهم الواقع. وشو سأل عن القصاص مثلا، القصاص في اليد، القصاص في الرجل كيف محل القصاص، القصاص في الإصبع، قصاص في الشجة في الرأس، يعني يبين كيف القصاص على ما بين أهل العلم يوضح لهم حتى تكون فتوى على طبق الواقع. وهكذا فعل العلماء فقولهم الواقع يفهم الواقع هالشيء تحصل حاصل. المفتي هكذا يكون من عهد الصحابة إلى يومنا، المفتي لابد يعرف موضع الفتوى ويكون على بصيرة في الفتوى حتى لا تقع الفتوى في غير محلها، لا يتسرع في الفتوى على غير بصيرة، لابد يعرف السؤال ويكون على بصيرة في السؤال ومحل السؤال حتى تكون الفتوى مطابقة للواقع.
4: نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال، أحمد مصري ويعمل بالرياض، يقول أبي تزوج بامرأة غير أمي وذلك منذ 10 سنوات وهو الآن لا يراها ولا ينفق عليها. يقول هذا السائل أبي تزوج بامرأة غير أمي وذلك منذ 10 سنوات وهو الآن لا يراها ولا ينفق عليها ولا علينا، فما الواجب علينا تجاهه وبماذا تنصحوننا مأجورين؟
3: إذا كانت راضية وسامحة لا شيء عليه، إذا سمحت أمك أنها تبقى في عصمته ولا ينفق ولا يراها فلا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد يطلق سودة فقالت يا رسول الله أبقني في حبالك ولا وحقي ساقط ويومي لي عائشة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت في حباله ولا يأتيها ولا ينظر إليها ولا ينفق عليها. فإذا سمحت أمك ورضيت عنه فلا حرج، أما إذا قال لا ما أرضى أما أنفق ولا طلق يلزمه الطلاق.

0: الواجب أن ينفق عليهم وأن يعاملهم باللطف والإحسان والخلق الحسن. والواجب على أولاده أيضا أن يعرفوا قدره وأن يبروه وأن يخاطبوه بالتي أحسن. وإذا دعت الحاجة إلى أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة فلا بأس, يقول والدنا أن فقراء ولم ينفق علينا, يرفع الأمر إلى المحكمة. وإذا توسط لهم بعض الطيبين من الجيران والأقارب لدى الوالد حتى ينفق هذا أحسن من المحكمة, أحسن من الخصومة. وصيتي الأولاد الرفق والبر بالوالد والكلام الطيب مع الوالد, ووصية الوالد أن يتقي الله وأن ينفق على أولاده المحتاجين وأن لا يحوجهم إلى الشكوى إلى المحكمة أو إلى توسط الناس. يجب أن يعدل من نفسه وأن يعرف ما وجب الله عليه وأن ينفق عليهم ما داموا فقراء وأن يحسن إليهم وأن لا يحوجهم إلى شكوى ولا إلى غيرها. وعلى الولد الأولاد جميعا أن يجتهدوا في بر والدهم وكلام الطيب معه ومخاطبة بالتي أحسن. وإذا دعت الحاجة إلى أن يطلبوا من أعمامهم أو من بعض جيرانهم أو أصدقاء والدهم أن يتوسطوا لدى والدهم في الإحسان إليهم وفي أداء حقهم بدلا من الشكوى فهذا أطيب وأحسن.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل فهد ميم من الرياض, يقول في هذا الحديث سماحة الشيخ: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه, وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه, ما المقصود بالنداء جزاكم الله خيرا الوارد في الحديث؟
0: النداء هو الأذان, لو يعلموا ما فيه من الفضل لاستهموا عليه إلا اقترعوا.
1: نعم,
0: يعني كل واحد يقول أنا اللي بأذن, أنا اللي دعوني أؤذن لما فيه من الفضل العظيم, لأنه ينادي على الناس بتوحيد الله تعظيمه وتكبيره ويدعو للصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناق يوم القيامة المؤذنون, فهم يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ويدعون الناس إلى الصلاة والفلاح, فهو ذكر عظيم على رؤوس الأشهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فضل عظيم, فلو أن الناس تحققوا هذا الفضل واستحضروه لاستهموا ولا اقترعوا. يعني كل واحد يقول أنا اللي أذن, حتى يحتاج القرعة يضرب القرعة حتى يؤذن من خرج لها قرعة من شدة الرغبة. لكن أن أكثر الخلق ما عنده بصيرة ولا يحرص على الفضائل, لكن لو أن الناس عرفوا هذا الفضل وتأكدوه وصارت عندهم الرغبة في الخير لاستهموا على الأذان.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ألا يدخل في ذلك سماحة الشيخ إجابة النداء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته,
0: يعني يبكر حتى يفوز بالصف الأول. أما إذا تأخر قد لا يحصل إلا الصف الثاني أو الثالث, إذا كان المسجد كبير فيه ناس كثير. لكن ما يتعلق بالأذان معناه أنهم يتنفسون فيه حتى كل واحد يقول دعوني أنا الذي أؤذن, وقد يحتاج إلى القرآن.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يوجد رجل كبير في السن ومصاب بشلل نصفي, وهو يحرص على الصلاة في المسجد مع الجماعة ويجلس على كرسي ويضع أمامه بعض الأشياء المرتفعة عن سطح الأرض ليتمكن وجهه من ملامستها أثناء السجود, فهل هذا صحيح أم أنه يكتفي بأن يكون السجود الخفض من الركوع مع عدم وجوب الملامسة الوجه؟
0: ما يحتاج, يومي إيماء مثل ما جاء في الحديث, هذه مروع وموقوف, أن جابر رأى رجل يصلي على وساده فأمر به إقامة وساده وأن يومي بركوعه وسجوده, ولا حاجة إلى وساده يرفع

0: بل يركع في الهواء ويسجد في الهواء ويخفض سجوده عن الركوع ويكفي والحمد. لكن لو سجد على شيء رفعه له وسجد عليه لا يضر لا حرج، لكن الأفضل أن يكون بالإيماء، إذا شق عليه السجود يسجد في الهواء يخفض عن الركوع، هذا هو السنة لمن عجز عن السجود في الأرض، ولا حاجة إلى وسادة ولا كرسي ولا شيء يسجد عليه.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عين عين حا من الرياض يقول: ما حكم خروج المرأة المحادة على زوجها ليلا أو نهارا إذا كان يوجد مناسبة لاجتماع الأقارب كأيام الأعياد ومناسبات الزواج، وما حكم مقابلة هذه المرأة للرجال جزاكم الله خيرا؟
0: الواجب عليها بقاء في البيت حتى تكمل العدة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتوفى عنها امكثي في بيتها حتى يبلغ الكتاب واجله، ولا تخرج مناسبه زياره الناس، هذا هو الواجب عليها. ثم الخروج الى الناس يفضي الى تعاطيها الزينه وتعاطيها الطيب، وهذا محرم، ممنوعه من الطيب والزينه، فعليها ان تلبس ملابس عاديه ليس فيها زينه، وعليها ان تجنب الطيب والحلي والكحل والحنه. فهذا الخروج للمناسبات و الزواجات يفضي إلى الحلي وإلى الطيب، المقصود ليس لها الخروج إلا للحاجة، مثل الخروج لحاجتها من السوق، تجيب حاجة من السوق، خبزة من السوق، حاجة من السوق، تذهب إلى المستشفى عند الحاجة، إلى المحكمة عند الحاجة، لا بأس.
1: جزاكم الله خيرا. رجل يأتي متأخر في الصلاة ويريد أن يدخل في الصف الأول ويفرق بين الجالسين في الصف الأول ليفسحوا له فرجة، هل يجوز له هذا؟
0: المشروع ينتهي حيث انتهت الصفوف، لا يزاحم الناس، إذا كان الصف الأول انتهى يصف الثاني، الصف الثاني انتهى يصف الثالث، وهكذا، إلا إذا وجد فرجة ما سدوها هم اللي أخلوا يذهب إليها. أما إذا كان ما في فرجة إنما يزاحمهم يقول توسعوا، لا يرى لهم، يصف في منتهى الصف الذي وجده، اثنين ثلاثة أربعة على حسب الحال، ولا يزاحم الناس ولا يقطع الصفوف ولا يتخطى رقاب الناس، إلا إذا كان الصف الأول ما تم وصفه الثاني يروح الصف الأول يكمله، أو تركوا فرج وذهب إلى فرج يسدها لا بأس، لأنهم اللي قصروا.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من السودان السائلان جعفر إبراهيم وإبراهيم عبد القادر لهما هذا السؤال: لدينا أناس يعظمون القبور ويرجون من أهلها النفع والضر، هل يكون هؤلاء كفار مع أنهم يصلون ويقومون بباقي العبادات؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال سماحة الشيخ.
0: التعلق بالقبور ورجع نفعها ودفع الضر منها بدعائها أو التمسح بها أو الاستغاثة بها أو الطواف بها كله كفر أكبر، هذا شرك المشركين، هذا ضلال الأولين. لا يجوز التعلق بقبور، لا بقبور الصالحين ولا بقبور الأنبياء ولا غيرهم، فالذي يتعلق بها يطوف بها يرجو نفعها أو يستغيث بأهلها أو ينذر لهم أو يتمسح بقبورهم يرجو منهم النفع أو يستعينهم أو يذبح لهم أو يسجد لهم، كل هذا من الكفر بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل العلم، وهذا شرك المشركين الأولين. الله يقول جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه كفار. قال جل وعلا: وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم، سموه شرك دعاءهم. قال تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعبادة، فليدعوهم قد عبدهم، فإذا قال: يا سيدي انصرني أو اشف مريضي أو اشفع لي أو أنا في جوارك أو أنا في حسبك أنا متوكل عليك أنا أرجوك أنا أخافك، هذا شرك أكبر، هذا ما يفعل مع الله جل وعلا، يخاطب الله: يا ربي انصرني في مريضي أنا خاف وأرجع مع الله سبحانه، أما مع المخلوق هذا الشرك الأكبر، أو مع النجوم أو مع الجن أو مع الأصنام، كل هذا كفر أكبر، هذا شرك المشركين، وهكذا ما يفعله عباد الحسين أو عباد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهما أو عباد العيدروس أو السيد زينب أو غير ذلك، كل هذا كفر أكبر. إذا دعا العيدروس أو دعا الحسين أو الحسن أو استغاث بعلي رضي الله عنه أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استعان به أو قال يا رسول الله انصرني أو اشفع لي أو اشف مريضي أو ثبتني على الدين، كل هذا كفر أكبر. الشفاعة تطلب من يوم القيامة بعد البعث والنشور، وفي حياته قبل الموت يقال اشفع يا رسول الله لا بأس، أما بعد الموت لا يطلب منه لا شفاعة ولا غيرها. لكن ما حين كان حيا يقول الصحابي يا رسول الله اشفع لنا استغث لنا لا بأس، له قادر. ويوم القيامة كذلك بعدما يبعث الله الناس وعند شدة الهول يذهب المؤمنون إلى آدم يقول اشفع لنا يا ربك حتى يريحنا من كل موقف يقضي بيننا، فيتعذر آدم ويحيلهم إلى نوح، يتعذر نوح يحيلهم إلى إبراهيم، يتعذر إبراهيم يحيلهم إلى موسى، فيتعذر موسى ويحيلهم إلى عيسى، فيتعذر عيسى ويقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم فيأتوني يأتيه الناس فيقول فأقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب عليه الصلاة والسلام فيسجد بين يدي الله تحت العرش ويحمد الله بمحامد يفتحها عليه يثني عليه كثيرا حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسمع تسمع. لا يشفع إلا بعد الإذن، لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإذا أذن له شفع في الناس أن يقضى بينهم ويشفع في أهل الجنة يدخل الجنة، ويشفع في أناس من العصاة دخلوا النار أن يخرجوا منها، شفاعة كثيرة عليه الصلاة والسلام. وهكذا يشفع المؤمنون في العصاة، تشفع الملائكة، يشفع الأفراط، هذا جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لي سماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس هيئة كبار العلماء والمفتي العام للمملكة العربية السعودية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
0: حياكم الله وبارك فيكم.
1: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة من السائلة حا حا من بني مالك، تقول سماحة الشيخ أريد أن أسأل سؤال يدور في ذهني، وهو ما حكم من مات مشركا بالله أعاذنا الله من الشرك ولكنه لم يعرف خطورة ذلك الأمر وهو من جهل أهل القرى في ذلك الوقت ولا يعرفون أن الشرك من أكبر الكبائر ومات على ذلك الحال؟ سؤالي هل يجب علينا أن ندعو لهم بالرحمة والمغفرة وأداء الحج والعمرة وهل ينفعهم ذلك العمل؟ أفتونا بالتفصيل سماحة الشيخ عبد العزيز.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فالشرك هو أعظم الذنوب وأكبر كبائر، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله. ويدل على هذا قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو أعظم الذنوب وأقبح السيئات، فمن مات عليه لم يغفر له وهو من أهل النار المخلدين فيها، ولا يحج عنه ولا يصلى عنه ولا يدعى له ولا يصدق عنه، لقول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قوله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال في المشركين كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والشرك هو صرف العبادة لغير الله أو شيء منها كالذي يدعو الأموات أو النجوم أو الأنبياء أو الملائكة يستغل بهم ينذر لهم يذبح لهم هذا الشرك. وهكذا من جحد شيئا مما أوجبه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما أجمع عليه المسلمون كالذي يجحد وجوب الصلاة أو يجحد وجوب الزكاة أو يجحد وجوب صوم رمضان أو يجحد حج البيت وجوب الحج مع الاستطاعة أو يستحل ما حرم الله من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة مما أجمع المسلمين تحريمه كالزنا والخمر فيقول الزنا حلال أو الخمر حلال أو يقول عقوق الوالدين حلال هذا كفر أكبر لا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يحج عنه ولا يصدق عنه لأنه مات على غير الإسلام. ما دام بين المسلمين قد سمع القرآن ورأى المسلمين ورأى أعمالهم هذا غير معذور قد قامت عليه الحجة لأن الله يقول سبحانه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال الله سبحانه هذا بلغ للناس ولأنه معرض ما تعلم ولا سأل وأمره إلى الله لكن هذا حكمه في الدنيا مثل عامة كفار قريش الذين قتلوا في يوم بدر وفي غيره أو ماتوا في مكة عامة كفار اليوم عامة كفار النصارى كفار اليهود كلهم جحا لكن لما رضوا بما هم عليه ولم ينقادوا لما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إليه صاروا كفار. نسأل الله العافية والسلام. نعم.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة المرأة داخل بيتها وهي مكشوفة اليدين والقدمين ولكن لا يراها أحد من الرجال؟
0: المرأة عورة كلها عورة يجب أن تستر بدنها في الصلاة ولو ما عندها أحد إلا الوجه فلا فالسنة كشفه. أما بقية بدنها فالمشروع ستره بل يجب ستره إلا كفين بعضها العلم أجاز كشفهما والأفضل سترهما والأحوط سترهما. فإذا صلت وقدماها مكشوفتان أو رأسها أو ذراعها أو صدرها لم تصح صلاتها فالواجب على المرأة أن تستتر إلا وجه. وهكذا الكفان الأحوط سترهما لأنها عورة كلها ولو ما حضرها أجنبي. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. في ثالث أسئلتها تقول السائلة حمدة من بني مالك تقول إذا كان الإنسان يعاني من سكرات الموت واسود وجهه نعوذ بالله من ذلك هل يدل ذلك على شيء أم أن ذلك من سكرات الموت فقط والمعاناة منه؟
0: لا شك أن سواد الوجه عند الموت ليس علامة خير بل هو علامة شر ولكن ما دام ظاهره الإسلام يدعى له بالمغفرة والرحمة يدعى له بالمغفرة والرحمة ويرجع له الخير ما دام مات على التوحيد والإسلام فالحمد لله. والمؤمن قد يبتلى بالسيئات والمعاصي ويموت عليها ولم يتب فيكون على خطر قد يموت على الزنا لم يتب أو على عقوق والديه أو يموت على شرب الخمر أو أكل الربا قد يموت على معاصي كثيرة فهو بهذا على خطر ولكنه لا يخلد في النار إن دخل النار لأنه مسلم مات على التوحيد فلو دخلها ما يخلد فيها إنما يعذب على قدر المعاصي ثم يخرجه الله من النار إلى جنة وقد يعفو الله عنه كما قال سبحانه إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. إذا تأخر المسلم عن صلاة الضحى ولم يصلها لظروف معينة فهل يلزمه القضاء أم لا؟ وأيضا هل لصلاة الضحى صورة معينة وأداء معين يجب الإتيان به، أم أنها عبارة عن صلاة عادية؟
0: صلاة الضحى سنة قربة نافلة، من صلىها فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه، وإذا فاتت فلا تقرأ. إذا صلى ثنتين أو أربع أو ست ركعات أو ثمان أو أكثر كله طيب. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى في رواية ركعتي الضحى، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويوثق قبل النوم. هذا سنة، كله سنة، كن يوتر كل ليلة، كن يصلي الضحى، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، كل هذا سنة، ومن ترك فلا حرج عليه. وإذا استطاع يكون وتره في آخر الليل فهو أفضل، لأحاديث أخرى دلت على ذلك. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. السائلة تقول من بني مالك: هل يجوز للرجل أن يقبل محارمه كأمه وأخته في وجهها، أم لا يجوز له ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فنرجو من سماحتكم أن تخبرونا بالكيفية ونصح الإخوان والأخوات في ذلك الأمر.
0: لا حرج أن يقبل محارمه كأمه وأخته مع بين عينيها أو مع خدها، لا بأس، أو مع رأسها. كان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة مع خدها، فلا بأس بهذا والحمد لله، من غير شهوة ومن غير تلذذ، بل للقرابة والرحم، ولا يجوز أن يفعل هذا عن شهوة أو تلذذ، ولكن يفعل ذلك عن محبة وعن رحمة وقرابة، لا بأس بهذا. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج يقول في هذا السؤال الذي رمز لاسمه بألف ألف، يقول: سؤالي عن المواعظ والخطب التي نسمعها من بعض المحدثين هداهم الله، حيث يخرج منهم كلام حاد وعنيف على بعض من صدرت منه مخالفة، والبعض من الناس تحصل هذه المخالفة منه عن طريق الجهل، هل هذا مشروع؟
0: السنة الواعظ والمذكر الرفق واستعمال الأسلوب الحسن والترغيب والترهيب والجذاب التي أحسن، هذا هو السنة. قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبعز الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، حتى يقبل الناس الحق، وحتى يخضعوا لسماع الخير، وحتى يطمئنوا. ولا يجوز في مثل هذا التعنيف والتشديد، لأن هذا ينفر من سماع المواعظ والذكرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقد قال الله جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولا كنت فظا غليظ القلب فظوا من حولك. فما دام المستمعون يصغون إلى الحديث ويستفيدون فالحمد لله، عليهم يستمر ويراعي الأسلوب الحسن والرفق، رجاء ينفعهم الله بما يسمعون. أما من تعدى وظلم فله شأن آخر، من تعدى وظلم فله شأن آخر في عتابه وفي عقابه بما يستحق، كما قال الله جل وعلا: ولا تجادوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم له عقاب، له عقاب يليق به. لكن الداعي يستعمل الرفق في دعوته، وإذا دعت الحاجة إلى الشدة في بعض المنكرات لأن صاحبها قد ظلم وتعدى وكابر فلا بأس.
1: جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال: لقد حصل جدال في الصلاة الرباعية والثلاثية عن الركعتين الأخيرتين من الرباعية والركعة الأخيرة من الثلاثية، هل يجوز أن نقرأ ما تيسر من القرآن فيهن أم لا؟
0: السنة قراءة الفاتحة الثالثة والرابعة الظهر والعصر والعشاء والمغرب، هذا هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب فقط، وهكذا في الأخيرة المغرب أخيرتين من العشاء، وإن قرأ زيادة يسيرة فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل. قد ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن ربما يقرأ في الثالثة والرابعة شيئا يسيرا. وجاء عن الصديق رضي الله عنه أبي بكر رضي الله عنه كان يقرأ في الليلة الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية. السائلة باء عين شين تقول في هذا السؤال: يقول البعض من الناس بأن الذي يبتلى ببعض الحشرات كالبراغيث والذباب المنزلي والنمل والبعوض مثلا يعني ذلك عدم رضا الله عليه، حيث يبتلى بأشياء صغيرة جدا، فنرجو الإفاضة في شرح هذا الموضوع مأجورين سماحة الشيخ.
0: هذا لا دليل عليه، قد يبتلى الإنسان بالحشرات وغير الحشرات لرفع درجاته وليكون أسوة في الصبر، كما يبتلى الأنبياء، يبتلى الأنبياء بأشياء كثيرة من الحشرات وغير الحشرات وبالأعداء وبالأمراض، فلا يدل ذلك على أن الله يبغضه. قد يبتلى أيوب وهو نبي من الأنبياء مرض طال مدته، وقتل بعض الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم جرح يوم أحد كسرت البيضة على رأسه، وهو أحب الناس إلى الله وأفضلهم، فالأخيار يبتلون ثم تكون لهم العاقبة. فلا ينبغي العاقل أن يغتر بهذا، بل الرسل والأخيار يبتلون بالمصائب وتكون لهم العاقبة الحميدة. ولا يدل هذا على أنهم ليس لهم مكان عند الله، بل البلاوي تخفف من اسم العقوب اسم المعاصي وترفع في الدرجة بإذن الله. ولهذا في الحديث الصحيح: ما أصاب مسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا شيء حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطايا. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. تقول: أود من سماحتكم معرفة كيف يرى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فأنا أشتاق لذلك اشتياقا شديدا، وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا.
0: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في منام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته عليه الصلاة والسلام، وصورته ربعة من الرجال أحسن اللون، أبيض اللون، مشرب بحمرة، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل عليه الصلاة والسلام، ذا لحية وافية عليه الصلاة والسلام، هكذا وصفه عليه الصلاة والسلام. فمن رأى في المنام هذه الصورة فقد رأى، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يتمثل الشيطان بصور أخرى يدعي أنه رسول الله وأنه موسى وأنه داود وأنه فلان وفلان، وهو يكذب يغر الناس عدو الله، يتمثل في صور شتى لكن لا يستطيع يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر، من رأى ما يكره فليعلم أن ذلك خطأ من أعداء الله ومن شياطين أو غيرهم، فإذا رأى ما يكره فليوفز عن يساره 3 مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شره 3 مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضر. المقصود أن قد يتمثل في المنام شياطين يضلونه، وقد يرى ما يكره ويزعجه فهو من الشيطان، فليوفز عن يساره 3 مرات وليقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر مرأي 3 مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحدا، نسأل الله العافية.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: أحب أن أعرف الفرقة المنصورة إلى يوم الدين كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هي موجودة في بلد واحد أو موزعة على بلاد المسلمين؟ ماذا أفعل لكي أكون منهم؟
0: الفرقة المنصورة هي القائمة بأمن الله المستقيمة على دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. في رواية: وهي الجماعة المجتمعة على الحق، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن سار على نهجهم، هؤلاء هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة الذين وحدوا الله واستقاموا على دينه وأدوا فرائضه وتركوا مناهيه وتواصوا بالحق والصبر عليه، هؤلاء هم فرقة الناجة، وهم الطائفة المنصورة الذين اتبعوا الرسل واستقاموا على دينهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالفرقة الناجية من أمته هي التي استقامت على دينه قولا وعملا وعقيدة، هؤلاء هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة في آخر أسئلتها باء عين شين من الإسكندرية من مصر: أبي يمنعنا من زيارة أقاربنا مثل الخال والخالة والعمة والأصدقاء، ويكاد يكون يحاسبنا في المنزل ويسمح لنا بالذهاب لدور العلم فقط، ما رأيكم بذلك سماحة الشيخ؟
0: الوالي قد يكون له رأي سديد في منعهم من الزيارة من الخالة والخال ونحو ذلك، لأن زيارتهم قد تجر عليهم شرا، قد يكون الخال غير مضبوط، قد تكون الخالة غير مضبوطة، يخاف عليكم من شر هذه الزيارات، والدليل على هذا أن يسمح لكم بزيارة دور العلم حتى تستفيدوا، فهذا يدل على أن إنما منعكم خوفا عليكم من هذه الزيارات. فإذا كان الخال أو الخالة أو العمة والعمة من أهل الصلاح والخير فهو سوف لا يمنعكم، فأنتم ابحثوا مع الموضوع الذي يمنعكم منه واعرفوا أسباب المنع، فهو الوالد لا يتهم، يحب لأولاده الخير، فإذا منعكم من شيء فالأصل وجوب طاعته، لأنه ناصح لولده محب لولده الخير، فطاعته من طاعة الله. فإذا اتضح أنه نهاكم عن شيء فيه مصلحة لكم وفيه خير فالتفاوض معه والبحث معه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يتضح الأمر.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل أحمد سامي، جمهورية مصر العربية المنصورة، يقول
0: أحمد
1: سامي يقول: ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة، يريد أن يعرف صحة هذا الحديث سماحة الشيخ.
0: الحديث هذا غير صحيح، الحديث هذا غير صحيح، قد كتبنا فيه كتابه مدة طويلة وهو ضعيف، ولكن الذكر مطلوب في السوق وغير السوق مطلوب، لكن بهذا اللفظ كتب الله 1000000 درجة إلى آخر هذا غير صحيح، ولكن الذكر في السوق وفي كل مكان مطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الذكر، والله حث عليه في كتابه العظيم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا الأرض وابتغوا من الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. إذا رسم المفردون قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر مطلوب في الأسواق وفي المجالس وعلى الفراش وفي كل مكان. الله جل وعلا يحبون عباده يذكروه ويكثر من ذلك. لكن هذا الحديث أن من سار السوق كتب الله له 1000000 حسنة هذا غير صحيح.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ما حكم صلاة التسابيح، وهل الحديث الوارد فيها صحيح؟
0: حديث صلاة التسابيح غير صحيحة، والحديث الوارد فيها كلها ضعيفة كما نبه على ذلك أهل العلم، فهي غير صحيحة ولا يجوز الاعتماد عليها.
1: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى سؤال السائل حلمي إسماعيل، يقول في هذا السؤال: صمت يوم عاشوراء، أي يوم العاشر والحادي عشر، لأن مكان عملي في الشمس، ولم أستطع أن أصوم يوم التاسع، وصمت العاشر والحادي عشر لأنه كان يوافق يوم الجمعة، فهل صيامي صحيح؟ أفيدوني سماحة الشيخ.
0: لا حرج في ذلك. نعم، السنة يصوم العاشر ويصوم معه التاسع والحادي عشر، فإذا صام الحادي عشر مع العاشر الحمد لله. قد جاء عن صلى الله عليه وسلم: صوم يوما قبله أو يوما بعده، يعني العاشر، فأنت على خير والحمد لله. نعم.
1: إذا اغتسل الإنسان للجنابة فهل يكفيه ذلك عن الوضوء؟
0: إذا نواهما جميعا فلا بأس، إذا نوى الوضوء والغسل في غسل الجنابة أجزأ، لكن الأفضل يتوضأ ثم يغتسل، هذا الأفضل، ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، يعني يفضل ما على رأسه وعلى جسده، يفضل ما على رأسه ثلاثا ثم على شق الأيمن ثم اليسر، ومرة كذلك تستنجي ثم تتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل، سواء كان من الجنابة أو لغير ذلك، هذا هو أحده الأفضل، الأفضل هكذا. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال أيضا: بعض الناس يذبح شاة ويقول هي صدقة، لكن لا يعطيها للفقراء والمساكين، بل يأكلها هو وأهل بيته وجيرانه وأصحابه، فهل تعتبر هذه صدقة؟
0: إذا كان في جيرانه فقراء كان صدقة عليهم، وهذا من باب الإكرام لأهله وجيرانه، ولو كانوا يعني لا بأس يؤجر على ذلك، لأن إكرام الجار والإحسان إلى الجار فيه خير عظيم، فإذا أحسن إليهم ودعاهم وأكرمهم هذا فيه خير عظيم ولو كانوا أغنياء، وإن كان فيهم فقراء فقد أحسن إليهم أيضا لفقرهم ولكونهم جيرانا، كل هذا طيب والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل سالم حمدان، يقول: عندي غنم تزيد عن 120، لكن منها 40 في حظيرة نعطيها الشعير والماء، فهل نزكيها مع أخواتها التي ترعى، علما بأن التي ترعى تبلغ ما يقارب من 80 فقط؟
0: الزكاة على الراعية التي ترعى الهول كلها أو أكثر، هذه هي التي تزكى، أما التي تعلف فلا زكاة فيها إلا زكاة البيع، زكاة زكاة التجارة، إذا كانت اللي تعلف معدة للبيع فتقوم عند تمام السنة وش تسوى، فإذا كانت تسوى 10,000 زكى 10,000، تسوى 20 زكى 20، وهكذا. أما السائمة اللي ترعى غالب الحول هذه الزكاة منها في 25 بيتنا خاص، 36 بيت سابون إلى آخره.
1: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.